Work FM.

كبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوروت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.
1: يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا اليوم لحد 31 ماي 2026، وتوا 6 نتاع الصباح وانتم تسمعوا في صباح الخير ويكاند. نبداوها بميادة الحناوي الفنانة الكبيرة انا بعشقك كما احنا نحبوكم. يلا نهاركم طيب، نهاركم اسعد ليالي.

0: 28 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكم تسمع في صباح الخير ويكاند. يلا ناخذ فكرة على حوالي طقسنا. ميتيو يا سيدي، بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 31 مايو 2026، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر مع أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، البحر قليل الاضطراب، الحرارة في استقرار. سيعة أخرى كالعادة والعوية تنكلم المعهد الوطني للرصد الجوي يعطيونا كل تفاصيل وتطورات طقسنا. ميتيو
1: صباح الخير ويكند.

0: Hear the World غنيها مايكل جاكسون. يصبح الخير يصبح الأنوار. توا 56 دقيقة تسمع في صبح الخير ويكاند. الوقت ديما يجري معاكم لف لف كما يقولوا. يلا خلطنا ساعتنا الثانية باش نكلموا فيها المعهد الوطني للرصد الجوي. سيي دخلنا في فصل الصيف ناخذوا فكرة هكايا على حوال طقسنا باش نعرفوا احنا كيفاش نتعاملوا مع الصيف هذايا. برشا عباد بدات تعوم. شوفوا بدل الطقس هذايا يسمح لنا اليوم باش نعوموا والا ما نعوموش. زاد عندنا دقيقة حدنا سمعوها من عن زميلتنا فاطمة. نجيو للموزيكا. الديفا أمينة فاخت تغني لنا كل اللي بيشوفك. أيوة هكا هي تنطقها خير مني. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: نهار لحد 31 ماي 2026 تونس تعيش على وقع نهائي. من جرجيس للعاصمة الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حمادي العقربي بيرادس. موزايك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لثمانية متاع الليل. نقل مباشر، تحاليل فنية، تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على موزايك فام.
2: الأولى في تونس راديو موزايك فام تونس. الأخبار
3: مستمعي إذاعة موزايك فام صباح الخير. معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية يستقر عند مستوى 6.99% خلال شهر ماي من سنة 2026 وذلك للشهر الرابع على التوالي وفق المعطيات الأحصائية الصادرة أمس عن البنك المركزي التونسي. شركة النقل بتونس تعلن في بلاغ موجه لمستعملي خط الحافلة رقم 28 وتحديدا القاطنين بمنطقة حدائق قرطاج أنه على إثر القيام بدراسة ميدانية تمت الاستجابة لطلبهم المتمثل في القيام بتغيير جزئي لهذا الخط الرابط بين محطة تونس البحرية ومعرض الكرم وذلك على سبيل التجربة بداية من يوم غد الاثنين الموافق لغرة جوان 2026. ويشمل هذا التغيير إضافة مسافة 5.5 كيلومتر في كل اتجاه ليصبح طول الخط 19.5 كيلومترا مع المحافظة على محطة الانطلاق والمحطة النهائية مرورا بمناطق البحيرة وحدائق قرطاج. في الشأن الدولي موقع ولا الإسرائيلي ينقل عن مصدر مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين من لواء غفعاتي بنيران مسيرة لحزب الله في جنوب لبنان. وفي ضوء ذلك أعلنت هيئة البث الإسرائيلية ارتفاع عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي إلى 13 شخصا منذ دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووية مضيفا في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أنهم قريبون من اتفاق جيد للغاية مع إيران وإذا لم يكن منصفا فإن الولايات المتحدة ستلجأ من جديد إلى وزارة الحرب. من جهتها صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل تعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها مشيرة نقلا عن مصدر إلى أن الإطار المقترح ينص على إنهاء الحرب مقابل رفع إيران الحصار عن مضيق هرمز. ختاما شرطة باريس تستخدم الغاز المسيل للدموع وتعتقل العشرات عقب فوز نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم في نهائي دوري أبطال أوروبا أمس. وأظهرت لقطات تلفزيونية مشاهد توتر واشتباكات حول ملعب بارك دي برانس في غرب باريس حيث شاهد أكثر من 40,000 شخص فوز النادي باللقب للعام الثاني على التوالي على شاشات عملاقة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فام فونات. والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
2: موزايك فام الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

0: 7:19 دقيقة. يصبح الخير، يصبح النور. نسلموا على كل مستمعينا، ونسلموا اليوم على كل أمهات. اليوم عيد الأمهات، فقولوا إن شاء الله أمهاتنا كل عام هم حيين بألف خير. نترحموا زادة على الأمهات اللي فارقوا الحياة. نقولكم كلمونا اليوم وصبوا أصواتكم، سجلوا أصواتكم على 71-113-13. سلموا على أمهاتكم، احنا نعديهم لكم إن شاء الله على طول الصبحية. يلا توقلنا 27 دقيقة ناخذ فكرة لحول طقسنا.
1: كتالوج عزيزة الجمعة هذه فيه جديد، أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ما اكتشفوها على موقعنا عزيزة توانتيان، ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
0: ميتيو معنا سيسلين بن ميلاد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير، يصبح الأنوار.
2: صباح خير ميرا، وصباح خير كيف مسابعي ذات مزيك.
0: مرحبا بيك. نحب ناخذ فكرة طقسنا هذية، تخلنا سيف الصيف احنا هكا ولي
2: صحيح. البارح كان أول نهار في فصل الصيف، وكما كان متوقع ظهورة الخلايا العدية هذه في هذه الفترة الانتقالية هذية، تكون وضعيات كلاسيكية، تظهر خلايا العدية العشية كما البارح. البارح ظهرت خلايا العدية تكون كانت مصحوبة بعض الأمطار، وتساقط البرد بدأت بالمناطق الغربية تحديدا جهة الكيف القاسرين وقفصة، ثم شمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية الوسط، مرورا بالقيروان سيدي بوزيد وزغوان. وسجلنا في قائمة أولية في ولاية سيدي بوزيد، وصلنا حتى 36 ملم في أولاد حفوز. في القيروان في الشراردة 30 ملم، في سيدي ولاية سليانة في عين بوسعدية 26 ملم، في ولاية قفصة 16 ملم في أم العرايس، وفي ولاية كيف 15 ملم في الدهماني. هذا شنو عام انتو في قائمة أولية، وقاعدين نجمع في المعطيات. وتو نزلوا قائمة مفصلة على الصفحة الرسمية للمعهد. كيف زاد اليوم الصباح يكون طقس مغيم جزئيين، أما العشية تظهر خلايا عادية.
0: خلايا رعدية هذه
2: اي موجودة تقعد اليوم زادا، بتبدا بالمناطق الغربية وتكون مصحوبة بالأمطار، وتشمل بعض المناطق الشرقية. ان شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا وبلاش أضرار
0: ان شاء الله. هاي
2: بالنسبة للرياح تتواصل من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب، بينما الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 29 و 34 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة بسجلوا 30 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعادلات العادية لأواخر شهر ماي. بالنسبة للغدوة كيف زاد الصباح يكون مغيم جزئين، والعشية تظهر خلايا عادية بالمناطق الغربية الوسط، تكون مصحوبة بعض الأمطار المتفرقة، ماهيش باش تكون في فاعلية كبيرة، الفاعلية قاعدة تنقص بشوية بشوية، والحرارة في ارتفاع نسبي، بينما نهار الثلاث يكون طقس مغيم جزئيا، والحرارة نحسوا بارتفاع في درجات الحرارة بداية نهار الاثنين العشية آخر النهار، ارتفاع ثلاث والأربعة.
0: ندخل للصيف
2: هكا هو
0: عادي. نشكرك برشا سيسين بن ميلاد، كنت معنا مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي. 27 دقيقه تسمع في صباح الخير ويكاند. ميتيو
1: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد، أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ما اكتشفوها على موقعنا عزيزة توانتيان، ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
3: صباح الخير ويكاند.

0: السبعة 44 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا نسمع فاطمة في دقيقة حظ.
1: ماميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الموجات الإيجابية. الأخبار السعيدة لليوم 31 ماي، آخر يوم خلينا نقوله من الشهر الخامس من عام 2026. غدوة يدخل علينا الشهر الجديد، الشهر الهوائيين، كيف كيف زادة نحكيه على المائيين، الشهر اللي مع أوله. نكملوا مع أعياد ميلاد الجوزاء، ومع آخر 10 أيام ندخلوا في موسم أعياد ميلاد برج السرطان. راهو أنتم الأفضل، أنتم الطاقة، أنتم زادة اللي عندكم برشة أخبار حلوة. أول أخبارنا للحمل، الطاقة العامة تميل للاستقرار والفرص الجديدة. الثور فرصة باش تحسن وضعك، ممكن هوني نحكيه على عرض وإلا فكرة تربح منها. الجوزاء كانك مرتبط راهو فما تقارب، كانك لي راهو فما فرصة تعارف جديد ونحكيه على حب جديد. الجوزاء كيف كيف زيدة عنا برج السرطان، يا ميرا تعيش الراحة، فترة ممتازة على الصعيد المالي والمهني. الأسد انت اللي لازمك تسي صورت بالك من التعب والإرهاق النفسي. حتى عذراء ميسيرش راهو في الفلوس، نظم روحك، علاش ما فهم علاش هالمصاريف الزايدة. الميزان فما أخبار حلوة على أفكار جديدة على تغيير إيجابي السنة فيكم. كيف كيف زايدة عنا العقرب، ما تستعجلش القرارات. ميسيرش راهو كان تخمم قبل أي خطوة ناوي عليها مع أول أسبوع من الشهر الجاي. والقوس مطالب باش يراجع روحه شوية، يرتب مصاريف ويبعد زايدة على القرارات المتسرعة. الجديش قولك كان تركز على حاجة تنفعك على المدى الطويل، وتخمم زيادة في خدمة جديدة يكون مدخولة خير برشة من توا. الدلو أهم حاجة أنك تختار هدف واحد، الهدف هذا يكون واضح وتمشي فيه للآخر، ما تحاولش تعمل كل شيء في نفس الوقت. وينكملوا مع برج الحوت، حاول تكون واضح في مشاعرك. راهو البرود والغموض ينجم يبعدك الناس العزيزة عليك اللي كانت في حياتك.
1: ماميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.

0: كانت هذه دقيقة حظ سمعناها من عند فاطمة توا 47 دقيقة. نذكر مستمعينا أنه اليوم باش نعملوا نحاولوا نحتفلوا بعيد الأمهات، تقولكم كلمونا على 71 113 013 وسجلوا تهانيكم لأمهاتكم. زاد يشبيه معناها نترحموا على كل الأمهات اللي فارقوا وغادروا الحياة، ألف رحمة يا ربي عليهم. إن شاء الله صبحية نعديها مع بعضنا بالموسيقى وبتهانيكم. يلا نرجعوا لكم
1: يا أمي، كل عام وانتي حيا بخير.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: السبعة وثمانية وخمسين دقيقة. يا صباح الخير، يا صباح النور، مرحبا بكم تسمع في صباح الخير ويكاند. واليوم نهارنا باش يكون فيه الإهداءات لأمهاتنا، إن شاء الله ربي يفضلهم وصلى ربي يرحم كل الأمهات اللي غادروا الحياة. نقول لكم أن كلمونا وسجلوا أصواتكم على 71 113 013. يلا احنا خلطنا لساعتنا الثالثة، يلتحق بنا زميلنا حيدر الشيري نسمعه في سبور إكسبريس يعطينا كل أخبار الرياضة. عنا زادة فقرتنا إيه كوناتيغ، واليوم باش نحكيوا على التوقعات اللي تقول انه يبدو انه معناها المستويات درجات الحراره باش تطلع برشا ما بين سنه 2026 2030. الحكايه هذوما نتاكدوا منهم وناخذوا كل المعلومات من بعد في فقرتنا ايكوناتور. نجيو للموسيقى، محلاك يا امي غنيها الفنان التونسي شكري بوزيان. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
2: نهار لحد 31 ماي 2026، تونس تعيش على وقع النهائي. من جرجيس للعاصمة الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حماد العقربي بيرادس. موزايك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لثمانية متاع الليل، نقل مباشر، تحاليل فنية، تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على موزايك فام.
3: الأولى في تونس، راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايك فم، صباح الخير من جديد. 4500 مهاجر غير نظامي من دول جنوب الصحراء تمت إعادتهم طوعيا إلى بلدانهم، وذلك منذ انطلاق العمل بمشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية الذي انخرطت فيه وزارة الداخلية منذ جويليا من سنة 2025 بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي ومع مختلف السلطات المعنية والجهوية والمحلية. ووفق مراسلنا بصفاقس فتح بجناح، فقد شهد مخيم العودة الطوعية بالكيلومتر 21 من معتمدية العامرة من ولاية صفاقس أمس مغادرة 52 عائدا طوعيا من دول جنوب الصحراء في حافلة خاصة نحو مطار تونس قرطاج استعدادا للعودة جوا إلى بلدانهما. وزارة الداخلية تقرر بمناسبة مقابلة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم 2026 والتي ستقام اليوم الأحد تحجير وقوف جولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوش ترادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من منتصف النهار إلى حدود الساعة 9 ليلا، ما عدا القاصدين ملعب حماد العقربي برادس والحاملين لدعوات وتذاكر الدخول. ووزارة الداخلية تعلن في بلاغ أنه سيتم فتح أبواب الملعب بداية من الساعة 1 بعد الظهر مع دعوة الجماهير للحضور المبكر لتفادي الاكتظاظ واحترام قانون الطرقات بما في ذلك تجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة. في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا بالإخلاء لسكان المناطق الواقعة جنوبي نهر الزهراني في جنوب لبنان قبيل هجمات محتملة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق سيطرته على قلعة شقيف التي تحتل موقعا استراتيجيا وجيوسياسيا مهما ظل حاضرا في مختلف المواجهات الكبرى منذ الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنهم قريبون من اتفاق جيد للغاية مع إيران، مؤكدا أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة الملف النووي. وفي الختام، الكولومبيون يصوتون اليوم الأحد لانتخاب رئيسهم، وسيكون عليهم الاختيار بين حزب يساري يسعى للاحتفاظ بالسلطة بعد فوزه غير المسبوق قبل 4 سنوات، وحزب يميني متشدد يعد بتوفير الأمن في مواجهة تصاعد عنف الجماعات المسلحة. ويحضر الدستور ولاية ثانية لأول رئيس يساري في تاريخ البلاد غوستافو بيترو الذي فشلت استراتيجيته السلام الشامل في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع مع الجماعات المسلحة. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبور إكسبرس. للقاء. الأولى في تونس.

0: لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
1: أريد طور عالمك. سبور
2: إكسبرس. صباح النور، شرنا لكم زين الناس الكل. بعد شوية نحكيه على فينال الكوب اليوم بترجي الجيس والترجي الرياضي التونسي، نحكيه على صعود حمام لام في آخر أخبار الكيب ناسيونال من فيان، وبكل تأكيد رابط الأبطال الأوروبية، لكن البداية من الهوند وتتويج الترجي البارحة. ترجي اللي كان ضم الكاس للبطولة بعد انتصاره في الفينال البارح على نادي ساقيت الزيت بنتيجة 32-25، وهكا يحقق الكاس هذا ويكون الثنائي الرابع على التوالي، ويكون الثنائي رقم 24 في تاريخ الترجي الرياضي التونسي. أرقام كبيرة بالنسبة للترجي في هذا الفرع، هذا أوفر لنادي ساقيت الزيت اللي الحقيقة أعطانوك خاصة للبطولة للكوب أكثر إمكانياتي يكون زادة إراهن أكثر على الألقاب في كرة اليد. جيت أول الفوت اليوم انطلاقا من الأربعة، استاد حمادي العقربي برادس يحتضن نهائي كاس تونس بين ترجي الجيس والترجي الرياضي التونسي. ترجي اللي كان ترشح للفينال على حساب شبيبة العمران، والأوبجكتيف متاعه التتويج رقم 17. ترجي الجيس كان ترشح على حساب CSS ويهدف إلى تحقيق اللقب الثاني بعد لقب 2005 مقابلة منقولة على الوطنية الأولى، يزفرها نضال الطيف ويكون مجدي بلاغة في غرفة الفار. ألف مبروك لحمام لنف تحقيق الصعود بعد انتصاره على المتراهن الثاني من أجل صعود الملعب الجابسي بنتيجة 3-0، أهداف كل من بيرم نويسر في 17 ومحمد بن طيبة كان سجل دوبلي الثاني والثالث 22 و52. هكا حمام لنف يضمن رسميا عودته إلى الرابطة المحترفة الأولى، إلى جانب كل من تقدم ساقيت الدير وأمل حمام سوسة. نجيو توا للميركاتو، وزكريا لعايب متوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي، صحح عقد لمدة زوز مواسم مع الملعب التونسي. زكريا لعايب 23 سنة ولد الترجي، متكون في الترجي، كان فقد مكانه في الليكيب آ وانتهى عقده، وبالتالي انتقل إلى الملعب التونسي. الملعب التونسي اللي صحح زادة للاعب مالك شويخ اللي كان في نادي أبو سليم الليبي. نمشي توا ليكيب ناسيونال والمنتخب الوطني. وفد المنتخب البارح في العاصمة النمساوية فيان غدوة مقابلة ضد المنتخب النمساوي، تكون واحدة من زوز مقابلات قبل المونديال، الثانية تكون نهار 6 جوان ضد المنتخب البلجيكي. بي اس جي يحتفظ بلقب رابطة الأبطال الأوروبية بعد انتصاره البارح على أرسنال في الفينال بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد ما كانوا في الوقت المبدئي 90 دقيقة و120 بالتعادل 1-1. كان سجل هافيرتس لأرسنال وعدل عثمان ديمبيلي من ضرب الجزاء. دونك كما قلنا 90-120-1-1 ركلات الترجيح عطت الأفضلية لبي اس جي ويكون اللقب الثاني على التوالي. تتويج ما تعداش اين بيرسو في فرنسا، لكن خاصة في العاصمة باريس، تقريبا 22 ألف شرطي تم نشرهم في مختلف أنحاء فرنسا، منهم 8000 في العاصمة باريس. ورغم ذلك شهدت منطقة الشانزليزي البارح أحداث عنف، تم اعتقال 45 شخص، احتجاز 13 منهم، وتم ضبط نحو 24 شعلة نارية ونحو 100 لعبة نارية. كيف كيف الأمور هذه كل ممنوع بالنسبة للبوليس الفرنسي، وتم زادة المحاولة خلع وفتح عديد المتاجر في نفس المنطقة. فرحة فرحة أحب البي اس جي بالتتويج بهذا اللقب. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فان بوانت. شكرا لكم زينة.
0: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
1: أريد طور عالمك.
3: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: رجعنا لكم توا 28 دقيقة. يلا خلصنا فقرتنا إيكوناتور.
1: إيكوناتور إيكوناتور.
0: ومعنا بالتليفون سي حمدي حشاد, مهندس بيئي ومختص في الشأن المناخي. يصبح الخير, يصبح النور.
2: مسير مين أنا بيك, ومرحبا بكل مستمعين زي كيف.
0: مرحبا بيك أستاذ. احنا باش نسألوك معناها هكا بعض الأسئلة توضح لنا أنت, خاطر برشا حذية أخبار دور على مواقع التواصل الاجتماعي ويبدو أنه معناها هي جاية من مصادر موثوقة. مثلا التوقع اللي صدر عن منظمة الأرصاد الجوية الدولية تابعة للأمم المتحدة مفادوا أنه معناها درجات الحرارة باش ترتفع ارتفاع ملحوظ من سنة 2026, يعني من سنة حتى سنة 2030. فحبيت معناها نسألك أنت ونأخذ من عندك المعلومة كخبير, يعني كقولوا إحنا ارتفاع في درجات الحرارة يحب يقول قديش تطلع السخانة؟
2: هو صحيح ميرا ذكرت, وأنا ثم التقرير اللي نشرت المنظمة بها, المنظمة العالمية للأرصاد الجوية World Meteorological Organization,
0: أي
2: حطت في توقعات العشرية القادمة من 2026 2035. معناها أكيد فيه اللي ممكن نسجل أرقام سياسية جديدة بدرجة الحرارة العالمية, وهذا يعني الاحترار المناخي ما عادش مجرد توقع مستقبلي, أصبح واقع ممكن من سرعة. المنطقة المتوسطة متعنا, المنطقة اللي تعنينا مذكورة مليح في الواقع الشبيب الكامل في التقرير هذا, معناها بما فيها تونس ومالسيطة تعتبر ممكن من أكثر النقاط الساخنة شاشة أمام الاحترار العالمي. المعدل ارتفاع الحرارة معناها أسرع من المعدلات العالمية في بعض الفترات. معناها المشكلة هنا ارتفاع الحرارة ما عادش يعني فقط سيف سخون, لا ممكن يعني معناها التمدد فترات الحرارية ولات أطول, الضغط وهذا بالتالي شنو باش نجر عليه؟ باش يولي الضغط أكبر على الموارد المائية, بالطبع معناها هذا باش يأثر على الإنتاج الزراعي, وكيف كيف باش يزيد في استهلاك الطاقة والتبريد وارتفاع المخاطر الممكن مرتبطة بالحرارة في الجفاف.
0: صحيح.
2: وهذا ما نزل كيف كيف يحل حاجة أخرى أميرة, لأنه لما الحرارة ترتفع القديم كما البارح والتبارح بتو ثم معناها صورة نشرتها نظمة الأرصاد الإسبانية, معناها درجة حرارة بعلى في متوسط في هذا الوقت من السنة اللي وصلت معناها جازة 22 درجة. معناها البحر هنا البحر نحكيوا معناها الوسط في البر في إسبانيا معناها حطموا رقم قياس جديد معناها في شهر مايو 40 درجة في شهر مايو. المشكلة هنا معناها المحيطات والبحار قاعدة تتحول إلى حزام حراري, وهذا اللي معناها ممكن يغذي دوائر جوية أو المناخية المتطرفة. طبعا معناها درجات الحرارة ميرا نحكيو معناها على جوزنا نحن عتبة 1.5 درجة في 2024, معناها الأرقام هنا مجموش نقولوا باش تزيد درجة درجتين ولا ثلاثة إجابة على سؤالك, لكن فما أنماط حرارية قاعدين نواجهوا بها اللي ممكن معناها تترجم في دوائر, يعني نقول مش وصلت في درجات حرارة سجلنا وصلت في بعض الأحيان في تونس معناها فوق 50 درجة في العديد من البلدات.
0: صحيح.
2: فوق 40 ولات معناها ذاك اليوم نتاعنا في الصيف.
0: صحيح.
2: ولينا معناها كان سجلوا تحت ال 40 معناها 38 نقولوا شاه هاي برود اليوم.
0: أيوة.
2: لأن السنة اللي قاعد يصير التقرير سلط عليه الضوء اللي الفترات اللي نحن السلاح في المخوم الشعب نتاعنا وكل الشيبي معناها كنايمات درجة حرارة تتجاوز 95 قاعدة تزيد تكبر. هذا معناها اللي قلق, والحاجة الأخرى ممكن يسلط على التقرير الضوء لارتفاع درجات الحرارة الليلية, خاطر في الليل ميرا اللي يصير اللي الناس دي وضلة حرارية نبدأ يرتاح فيها شوي.
0: صحيح.
2: تطيح درجة حرارة حتى 12 درجة أقل من العام. المشكلة توا درجات الحرارة الليلية نحكيهم فهم بعض الأحيان جيهم 30 درجة, يعني فهم الجهد الحراري اللي ممكن تعرض له جسم الإنسان مع درجات الحرارة الليلية اللي كنا نعتبرها فترة هدنة من فترة البدن على الأقل والبيولوجيا اللي يرتاح فيها توا ولينا نحكيو على برشا الليل من 30 درجة في اللي المقلق أكثر في الموضوع. طبعا التقرير هذا جاي معنا باش يسلط الضوء يحمل حزمة بالتوصيات معناها نسمع القرار بالأخص على المستوى الصحي المستوى الفلوحي على مستوى إدارة الموارد الطبيعية والطاقة والماء, وطبعا معناها جات في معناها مجموعة من النقاط اللي يجب أخذ بعين الاعتبار في خلينا نقول الواقع جديد معناها كيفاش قاعدين نعيشوا فيه كيفاش نجم نجم. طبعا هذا وضع مش كيفاوة في مش نفرجوا

0: دابا على فترات وفترات حال على فترة بدء مش كشني صار تطور مرحلة اللي نحنا فيها
1: ايه.
0: الإنسان صار ما كظهر هذيك
1: أي ورق زد قويها زد
0: عاونها خليها أخليها أخو خليها ايه. معناها كلي معناها كل يوم نحكي كل يوم ومعاملنا وكرهبنا وطياراتنا وبتواتنا والساقة اللي نسالكو فيها تخرج مليارات الأطنان نتاع غازات الاحتباس الحراري نسيبو فيها في الغلاف الجوي لكوكب الأرض.
1: صحيح.
0: الغازات هذيك عندها قدرة اللي باش معناها تمتص الحرارة وتخزنها معنا في الكوكب. وهذا اللي يعني يخلي الغازات الاحتباس الحراري كظاهرة طبيعية.
1: أي.
0: راهي مفيدة معناها كان مش هي كان ظاهرة الاحتباس الحراري ما نكونوش موجودين على الكوكب.
1: أيوا أيوا
0: أيوا. أما المشكل اللي صار معناها تقول لك تحكي عليها بالبي ما هو نسمع عليها كالخايب المشكل الإنسان دخلها بعضها هذا اللي صار.
1: ما خليناش الامور تمشي على طبيعتها احنا ايوه نشكرك برشا برشا على كل التوضيحات يعيشك سي حمدي حشيد مهندس بيئي ومختص في المناخ المناخ نشكرك برشا يلا نرجعوا لكم
2: ايكو ناتور ايكو ناتور نهار لحد 31 ماي 2026 تونس تعيش على وقع نهائي من جرجيس للعاصمة الهدف واحد والكوب واحدة الترجي الرياضي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حمادي العقربي بيرادس مزيك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في استاد حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لثمانية متاع الليل نقل مباشر تحاليل فنية تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة عيش الفينال وتبع الكورة على مزيك فم الأولى في تونس
3: صباح الخير ويكند

0: 58 دقيقة. يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، وسلموا على كل مستمعينا أينما كنتم. نشكركم برشا على الاستماع، ونشكركم زادة برشا على التفاعل متاعكم على الباج متاعنا موزايكا فام، والباج متاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايكا فام. يلا خلطنا ساعتنا الرابعة، عنا فيها موعدنا مع الطبيب البيطري وجيه قدور، نسمعوا في أنيمال وورد، وعنا زادة موعدنا مع أصواتكم اليوم باش يكون إن شاء الله صندوق عجب، يعني كله حب ومحبة الأمهاتنا ربي يفضلهم، وزاد ربي يرحم اللي توفيت. كلمتونا برشا برشا برشا، هنا قاعدين ناخذوا في يعني أصواتكم سجلتوها، إن شاء الله بقدرة ربي تسمعوها شوية آخر. ساعتنا جاية نبدوها باش نبدأها بست الحبايب، يغنيها الراحل النهر الخالد محمد عبد الوهاب.
1: ست الحبايب يا حبيبي،
0: يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار، وإحنا نرجعوا لكم.
2: يامي كل عام وانتي حياة بخير.
3: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برانتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
5: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك مايونيز جديدة، وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
6: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز، بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة، الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
7: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
8: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. بلدية تونس تدرس إمكانية تعزيز الرصيد الحيواني لحديقة البلفيدير، سواء من خلال استخدام أصناف تونسية أصيلة للتعريف بالتنوع البيولوجي الوطني، أو عبر جلب بعض الأنواع من الخارج وفق الإمكانيات المتاحة والشروط الفنية والمالية المطلوبة، وفق ما أكده مدير إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس الدكتور عمر النيفر. والمصدر ذاته يكشف في تصريح لزميلة بشرى السلامي أن الحديقة التي أعادت أمس فتح أبوابها للزوار بعد أشغال صيانة تضم حاليا نحو 1000 حيوان، مؤكدا أن العمل متواصل لاستكمال بعض المجموعات الحيوانية.
9: بالنسبة للحيوانات فما الفضاءات وقاع تهيئتها وتحسينها، بالنسبة لجلب حيوانات هذا مشروع يتطلب دراسة ونقاشات مع مختلف الأطراف بما فيهم مع الأطراف التونسية، كان نجم نتحصلوا على حيوانات أصيلة تونس، وزاد جلب حيوانات من الخارج وحسب ما هو ممكن حسب المبالغ اللي يطلبوها هما، خاطر تعرفوا الحيوانات البرية راهو تكلفتها كبيرة برشا، وعملية الشحن والجلب نتاعها أكثر وأكثر. العملية التنظيف تصير بصفة يومية، راهو أنت فما الأعوان سواء داخل حديقة حيوانات ولا في منتزه البلفيدير، فما نداء هنية هو للمواطنين باش يحافظوا على النظافة سواء متاع الممرات ولا الأحواض على الحيوانات. راهو الأحواض ما تستحقش باش تطيشوا فيهم لا أوساخ ولا مواد غذائية، الحيوانات متاع الحديقة كلهم عندهم نظام غذائي مدروس، البلدية توفر لهم مواد غذائية ضرورية، أنت ما نستحقوش باش تقدموا لهم ولا والله ساعات ضر بصحة الحيوانات. الأعداد فما تقريبا 1000 حيوان بصفة عامة، منقسمين على 120 صنف حيواني بين طيور وثدييات وبعض الزواحف.
8: اللجنة الجهوية لمتابعة الحصاد والتجميع بولاية سوسة تقرر افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح والتجميع يوم 2 جوان القادم، وذلك بعد التأكد من نضج الحبوب من قبل المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح المعهد الوطني للزراعة الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، حيث أصبحت جاهزة للحصاد. في شأن دولي، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن إيران تواجه وضعا حساسا للغاية وتحديات عدة، مضيفا أنه يجب أن لا تنحصر إدارة البلد في دائرة محدودة من صانعي القرار. موقع إكسيوس الأمريكي يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إدخال تعديلات على مسودة الاتفاق المحتمل مع إيران خلال اجتماع استمر نحو ساعتين في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، ما أدى إلى جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين. والموقع يضيف أن ترامب لا يزال يرغب في إبرام الاتفاق ويتوقع استكماله قريبا، لكنه يسعى إلى تجديد بنود تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز، فيما أكدت مصادر إيرانية أنها لم توافق بعد على النص النهائي. ختاما، جماعات حقوقية ترفع دعوى قضائية بشأن ما تقول أنها انتهاكات لحقوق الإنسان في أكبر مركز لاحتجاز المهاجرين بالولايات المتحدة في الباسو بولاية تكساس، حيث لقي 3 أشخاص حتفهم خلال الأشهر 9 التي تلت افتتاحها. ورفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إلى جانب منظمات أخرى دعوى نيابة عن 4 أشخاص محتجزين حاليا في كامب إيست مونتانا، وهو مخيم مترامي الأطراف أقيم في إطار استراتيجية الترحيل الجماعي التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فانفونات، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج. تصبح الخير، ويكاند، إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس. تصبح الخير، ويكاند. صباح الخير، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير، ويكاند. ميرا.

0: رجعنا لكم توا 9:24 دقيقة. يسبح الخير يسبح الأنوار. يلا خلطنا لفقرتنا Animal World.
1: Animal World مع الدكتور البيطري وجيه قدور.
0: يسبح الخير يسبح النور. شحويلك يا وجيه؟
2: الحمد لله صح. شحويلكم انتم؟
0: مرحبا بيك.
2: عايشك
0: به اليوم وجيه. قلنا نحكيه في موضوع الادوبسيون. برش عباد يحبوا مثلا يقول لك انا يا ناخذ انا كلب ولا ناخذ قطوس. فما اسئله لازم نعرفوها قبل.
2: بالضبط.
0: ساعه وقتاش العبد يعرف روحه هو حاضر للادوبسيون؟
2: اكزاكتومون. دونك الموضوع نتاع الادوبسيون موضوع معناها ماهوش ساهل. خاطر انت باش تاخذ حيوان باش تاخذ حيوان كومبانيون تاع حياه. دونك ماهيش لعبه. دونك لازمني نعرف اهم حاجه. ديما نقول لهم ماهمش الفلوس اهم حاجه. ماهيش الفلوس وماهوش الاسباس وماهوش كل شيء. اهم حاجه الوقت. كان انت تعرف روحك عندك الوقت راهو وقتها تعرف روحك اللي راهو سيلو مومون. عندك وقت وتنجم تتلهي بحيوان غير معناها الاشغال نتاعك اليوميه. راهو وقتها سيلو مومون تعرف روحك تنجم تكون حاضر باش تاخذ كلب ولا قطوس. جينيرالمون هذوما هما الاسئله اللي معناها هذوما هما الحيوانات اللي جينيرالمون يسالون عليهم العباد. وزاد راهو لازمك تكون حاضر زاد فينانسيغمون شويه. لازم فما معناك كاي حيوان
0: فما لهوة
2: يستحق ماكله يستحق طبيب بيطري يستحق معناها يستحق حاجات
0: اي يستحق حاجات فما مينيموم كما قلت انت. بي كيفاش شنو خير معناها بالنسبه للانسان يتبنى كلب ولا قطوس؟
2: والله هوني كلب ولا قطوس جينيرالمون نقول لهم انتوما تو ديبون انت والنوعيه نتاع العبد وانت النوعيه نتاع معناها معني كان عبد ما انت والنوعيه نتاع النشاط نتاع العبد. كانوا عبد سبورتيف ويخرج برشا ويتحرك برشا وينجم يخرج الحيوان معني ينجم يخرج الحيوان نتاعو دو بريفيرونس ينجم ياخذ كلب. ينجم ياخذ كلب خاطر الكلب راهو مش كيما القطوس. الكلب يستحق انه يخرج انه يحوس يعمل دي برومناد ومعناها ويستحق لهوة اكثر من القطوس.
0: اكثر من القطوس
2: اكزاكتومون. جينيرالمون كيبدا عبد بخلي والا عنده ما يخدمته ديما في الدار ولا كذا وقتها ننصحهم ياخذوا قطوس اكثر.
0: قطوس بناء على روحه هو
2: على روحه يقول لك القطوس انديبوندون.
0: كيفاش نختار الغاز مثلا تاع الغاز تاع الحيوان؟
2: الغاز تاع الحيوان جينيرالمون كيف ما نبداش انا مثلا ما عنديش ما نخرجش برشا ولا ما نحبش برشا معناها الخروج وناخذ غاز كيما مثلا ناخذ برجا مالينوا ولا ناخذ جاك روسيل اللي هما نعيطوا لهم نحن فوشيكا ما يركحش.
0: فوشيكا
2: اي ما يركحش معناها يبدا كي الزربوطها وتحركها ومنها معناها يستحق برشا خروج. اكزاكتومون يستحق برشا خروج ويستحق برشا معناها بخمناد طويل ويستحق انك تلعبوا اكثر من لازم. وفما دي غاس كالم كيما مثلا فما دي غاس اللي التمبيرامون نتاعهم كالم يخرج يبدا يمشي معاك بشويه بشويه.
0: كيما شنو مثلا؟
2: كيما الكلاب الكبار كيما لي كالكورسو كيما لي سان بيرنار هذوكم يحبوا يلعبوا مش ما يحبوش اما سي التمبيرامون نتاعهم كالم اكثر. كيف القطاطس كيف القطاطس معناها ديما نقولوا نحن ما نحكيوش على لي غاس في القطاطس ديما نشجعوا العباد انهم يدوكتيو مي حتى القطاطس نتاع الشارع راهو كيف فما التمبيرامون فما اللي يحبوا كيف صغار يحبوا يلعبوا بعد شوي بشوية يوليوا معناها عقلين.
0: أنا ما عندي كان قطاطس وكلاب الشارع الحقيقة معنا بي ناخذوا أنثى وإلا ذكر يعني سولون شنو
2: سولون شنو هو الحقيقة هنية سؤال ديما يتطرح أما ما فماش فرق خاطر بعد التعقيم متاع الحيوان ما عادش باش تلاقي ما عادش فما فرق كبير في الكومبورتمون. باش الزوز يلعبوا الزوز كي معنى الزوز يستحقوا اتونسيون الزوز يلعبوا الزوز كي لازمهم ستيمولاسيون لازمهم اهتمام. الزوز كيف أنثى ولا ذكر بالنسبة لنا نحن كيف
0: أيوة باهي توا كي عبد يخمم مثلا يقول أنا نحب ناخذ قطوس ولا ناخذ كلب فما ناس ما يتجرأش باش يهزم الشارع يخاف يقول لك قداش مريض يخبشنيش يقدمنيش يعني فين يمشي وحد ما يحبش يشري.
2: السؤال باهي جينيرالمون برك الله تو لي اسوسياسيون في تونس ولي ريفوج معبين بالقطاطس
0: والكلاب. ايوه يعطيك الصحه والله. هي
2: معناها ديما نقولوا نحن ادوبت دون شوب معناها تنجم تتبنى ما تشريش. تنجم تمشي لاي بيطري بحذاك في الحومه تنجم تساله تقول له عندك شي قطوس صغير فماشي كلب صغير للتبني راهو يبدا. جينيرالمون عندنا برشا حيوانات برشا كلاب وبرشا قطاطس موجودين في العيادات نتاعنا موجودين في لي ريفوج حتى كان هو ما عندوش يبعثك له شكون عنده. جينيرالمون نحن لي زانونس نتاعنا هالكل نحن نهبطوا دي شاتون ولا دي شا كاستري ولا دي فيميل كاستري بوغ ادوبسيون.
0: باه كي واحد ياخذ كلب صغير ما نعمر نبدا نخمم ونقول باش نعملو دريساج مثلا حب نربيه.
2: اكزاكتومون مثلا هنا نحكيو الاكثريه خاطر انك تحكيو على الكلاب خاطر القطاطس تبارك الله عليهم سيئناه هذاك فطريه فيهم اللي تير وكل شيء متربين. الكلاب جينيرالمون نقول لهم ملي تاخذو ملي هو صغير تحاول تبدا تعلمو بشويه بشويه وتحاول تسنسو بال معناها بالحاجه اللي تتعاود. خاطر اذا ديما نقول لهم راه اذا انت مستانس تخرجوا كل نهار السبعة متاع الصباح لازمك تواظب على سلتو كي بدأ صغير. بعد ما تجيش ما تخرجوش سبت واحد خاطرك انت تقوم مأخر. ما تخرجوش السبعة متاع الصباح باش يعمل البزوم متاعه البرا وتقول اه والله شبيه يعملهم الداخل وشبيه كي راو الكلب معناها راو متبركل عليهم كل مونجيلا يتنظموا ويتربيوا معناها جوست كإذا اخترت الوقت إذا وليت تخرجوا في الوقت هذاك راه هو بيدو إلفا باش يولي كونديسيوني في مخه اللي سي جاي الوقت للخروج نتاعو ويشد روحه مسكين ويعبش يوسخ البرا
0: فما حاجة أخرى حبيت نقولها أنا المستعيد راهو معناها بالحق خما فيها بالكدي الكلب راهو يهبهب يعني ما تجيش تقولوا ما تهبهبش باش سمحت باش يهبهب يعني وقتها حتى هذي يدخل في الاختيار تحبش الحس خذ قطوس تحب تربي حيوان ولا راهو الكلب معناها راهو يهبهب
2: يسمع أي حفلة صغيرة في القدم راهو باش
0: يعمل حس يعمل حس. باخر سؤال هكا شنو هو النصيحه اللي تعطيها انت لاي انسان تقول لي لازم تكون يعرفها وموجوده عنده وحاضره
2: انا نقول لهم راهو
0: قبل ما ياخذ معناها حيوان
2: مسؤوليه راهو راك باش تختار عشير نتاع حياتك عشير نتاع حيات معناها راهو ماكش تاخذ حيوان باش يقعد معاك عام واثنين راك باش تاخذ معناها راهو حيوانات نقطتسنا وكلابنا تبارك الله توا اللي بيعيشوا بالقديب بتطور العلم والتكنولوجيا في تونس واللي يوصلوا 18 و20 سنه يعيشوا معنا
0: ما شاء الله
2: دونك خمم فيه مليح راك باش تاخذ ان كومبانيون دو في قبل ما تاخذ اي ديسيزيون خمم مليح ماهيش لعبه واخي بحاجه اخي بحاجه تصير نحن عندنا لي فيتيرينير وحتى لي زوفوج وكل انه كلب يمشي العائله ومن بعد يرجع
0: تعرف
2: ما تصورش قديش ديسيبسيون بالنسبه لينا نحن وبالنسبه للحيوان
0: اي صحيح كما قلت انت راه الكلب ماهوش كادو لاولادك
2: حتى
0: القدوس ماهوش كادو ما تحب تهدي لصغيرك حاجه ما تهديلوش حاجه كائن حي امشي اشتري له عروسه اشتري له كروسه اشتري له بسكليت اشتري له اي حاجه
2: هذه
0: ريسبونسابيلتي كبيره وزاد حتى ربي حاسبنا عليها هذيك هي شبكمه معناها احنا هكا تربينا
2: هكايا ونحاولوا نربيه حتى صغارنا
0: على انها مسؤوليه
2: على انها مسؤوليه وراهو وراهو الصغار كي يعيشوا مع الحيوانات راهو حاجه اخرى
0: يطلع الطف الصغير يطلع نشكرك برشا احلى دكتور ربي يفضلك قبل الجمعه الجايه
2: ان شاء الله
1: انيمال وورلد مع الدكتور البيطري وجي قدور صباح الخير ويكند

0: نهار الأحد 31 ماي 2026، تونس تعيش على وقع النهائي من جرجيس للعاصمة. الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حماد العقربي بيرادس. مزيك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لثمانية متاع الليل، نقل مباشر، تحاليل فنية، تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على مزيك فم
1: الأولى في تونس.
2: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال
1: صباح الخير ويكند.

0: بوبليسيتي.
1: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب خفيفي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
2: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار

0: التسعة 49 دقيقة. رجعنا لكم يا صبح الخير يا صبح الأنوار. نسلم على كل مستمعينا. نفكركم اللي اليوم حدث كروي هام نهائي كأس تونس مع لعبة العشية بملعب رادس بين ترجي الجرجيسي والترجي الرياضي. كالعادة ما تفلتوا حتى شيء، يدخلوا معنا على الأولى موزايك فام، برنامج خاص من ماضي ساعتين حتى الثمانية متاع الليل، مواكبات تصريحات كواليس تحليلات على إذاعتنا، ودخلوا زد على الويب تبعوا معنا نهائي الكأس وعيشوا كل اللحظات الحلوة. يلا شقلنا، قلنا توا 59 دقيقة هو اسمه صندوق عجب، ما اليوم في الحقيقة اسمه صندوق الحب.
1: صندوق عجب

0: أمه هي في الدنيا يا ربي يا ماما، ربي يخليك لي، ربح بنقليش، ربي يطول في عمرك، يا تاج راسي، يا فرحة عمري، يا عمارة الدار، يا ماما ربي يخليك لينا، وربي إن شاء الله يطول في عمرك، وديما فرحانين وملمومين بحذيك. وأنا زادة ماما، أنا زادة نتمنى روحي ربي يطول في عمري ويفرحني، وإن شاء الله نشوف أحفادي، أمنيتي نشوف أحفادي ونفرح بصغاري يا رب، وإن شاء الله يا ربي يرحم جميع الأمهات، جنات الخلد إن شاء الله اللي توفاه وربي يرحمهم، وبالله استحفظوا على ماماتكم، استحفظوا عليها، هذيك ضو العينين، ضو البصر كيف يقولوها، هذيك راهي تاج الراس، هذيك فرحة الدار، هذيك ربي يخلي جميع الأمهات ويفرحهم إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله يسامحونا على قلة وسع بيننا، وإن شاء الله يسامحونا على تعبهم، وإن شاء الله يسامحونا يا ربي ديما إن شاء الله ديما عاملة بيهم الدنيا هذه وديما فرحانة بيهم.
1: أخير مزيك، اليوم عيد الأمهات، نتمنى الأمي شلبية بنورة كل عام وهي حية بألف خير، وإن شاء الله يا ربي في صحة جيدة، وإن شاء الله يا ربي طول في عمرها في الخير، بنتك الغالية حنان، إن شاء الله يا ربي يرحم كل أم متوفية وربي يخلي كل أم.
2: صباح الدور مزيك، صباح الدور ديرة، أنا فهد من بالزرط، نحب تقول لأبوتي نحبها يا روح قلبي، انتي جعيدية وأحلى حاجة في العالم الكل، انتي أحلى حاجة في العالم الكل.
3: عسلامة صندوق عجب، أنا ليلى، تحب نقدم تحية لأمي نعيمة وقال لك العام أنت حي بألف ألف خير من ماتي الحنينة، وربي يخليك لينا أنت وبابا. صندوق عجب.

0: أحن إلى خبز أمي غنهن مرسي الخليفة يسبح النور يسبح الخير. نسلم على كل مستمعينا، نشكركم برشا على الاستماع، على التفاعل متاعكم معنا. يسبح الخير ويكند على الأولى مزيكة فاب توا 59 دقيقة. يحب يقول خلاتنا لساعتنا الخامسة يا سيدي، عنا فيها إعادة لدقيقة حد من عند فاطومة، عنا فيها نوتري بلوس تجي شويخ المختصة في التغذية أميرة العسكري، وعنا فيها أصواتكم اليوم مش نسمعوها في صندوق الحب، هكا نحبه نسميوه اليوم، هوش صندوق عجب إن شاء الله يا ربي بالمحبة، وإن شاء الله تهنينا لكل الأمهات، وإن شاء الله أي أم مريضة ربي يشفيها يا ربي يفرج عليها، وإن شاء الله ربي يرحم كل أمهاتنا. يلا باش نبدأها ساعتنا الجاية، نبدأها بإلى حضني أمي يحن في إيه ملا ذكرى محمد لا يرحمها الزهية ذكرى محمد. نبدأ بها ساعتنا الخامسة، نخليكم مع زميلنا سيف الدين الماري في الأخبار، وإحنا نرجع لكم. يا أمي كل عام وانتي حياة بخير.
1: نحبك فايق يا دي، باش يخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي وديبي ملافيق، وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك مايونيز جديدة، وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
4: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن أفار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك، يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة، وصومة أقل من بلار ومازال جديد. برافا توتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودر إي سوليوب، نعملوا قهوة برافا.
5: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. ولاية سيدي بوزيد تسجل خلال 24 ساعة الماضية على كميات من الأمطار، حيث بلغت 36 مليمترا في ولاية حفوز، فيما سجلت منطقة الشراردة من ولاية القيروان تهاطل 30 مليمترا، كما شهدت منطقة الدهماني من ولاية الكاف نزول أكثر من 20 مليمترا من الأمطار. التفاصيل في تصريح المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد لموزايكا.
7: سجلنا في قائمة أولية في ولاية سيدي بوزيد وصلنا حتى 36 مليمتر في أولاد حفوز، في القيروان في الشراردة 30 مليمتر، في ولاية سليانة في عين بوسعدية 26 مليمتر، في ولاية قفصة 16 مليمتر في أم العرايس، وفي ولاية كيف 15 مليمتر في الدهماني. كيف زاد اليوم الصباح يكون طقس مغيم جزئيا، أما العشية تظهر خرير عادية، بتبدأ بالمناطق الغربية وتكون مصحوبة بالأمطار وتشمل بعض المناطق الشرقية. بالنسبة للرياح تتواصل من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب، بينما الحرارة تنخفض طفيف وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالساحلية ومرتفعات، وبين 29 و 34 درجة بقية الجهات.
6: التصريح بالضريبة على الثروة يتصدر أهم موعد جبائي خلال شهر جوان 2026، وتحديدا يوم 30 منه، إذ يتعين على المعنيين بهذا الإجراء القيام بالإجراءات اللازمة لخلاص الضريبة على الثروة التي أقرها قانون المالية لهذه السنة، وذلك في إطار مزيد تعزيز العدالة الجبائية بين الأفراد. وتنطلق المواعيد الجبائية المحددة للشهر القادم يوم 15 من جوان 2026 الموافق لآخر أجل الأقصى لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وتم تحديد يوم 22 من جوان 2026 كآخر موعد لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. كما ضبطت الإدارة العامة للأداءات موعدين جبائيين اثنين ليوم 25 من جوان القادم، ويتعلق الأول بالأجل الأقصى لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من غير المؤسسات التي تنشط قصرا في قطاع الصناعات التقليدية، أما الموعد الثاني فسيتم خلاله إيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات. في الشأن الدولي، الجيش الإسرائيلي يقول إنه يهاجم بنا تحتية تابعة لحزب الله في سور ومناطق أخرى بجنوب لبنان. وجيش الاحتلال يعلن في ذات الوقت اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان وعبر إلى شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. وسائل إعلام إيرانية تفيد نقلا عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن 28 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. ختاما، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يقول اليوم إن بلاده استلمت أمس منصة أطلاق جديدة لمنظومة الدفاع الجوي إيرستي من ألمانيا وطلب المزيد من ذخائر الدفاع الجوية. وزيلنسكي يقول عبر تطبيق تيليجرام: نحتاج أيضا إلى صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي حتى تتوفر لدى أوكرانيا قدرات كافية لصد الهجمات الروسية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك FM.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج. أصبح الخير ويكند، إلى اللقاء.
8: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكند ميرا.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الموجات الإيجابية. الأخبار السعيدة لليوم 31 ماي، آخر يوم خلينا نقوله من الشهر الخامس من عام 2026. غدوة يدخل علينا الشهر الجديد، الشهر الهوائيين، كيف كيف زادة نحكيه على المائيين، الشهر اللي مع أوله. نكملوا مع أعياد ميلاد الجوزاء، ومع آخر 10 أيام ندخلوا في موسم أعياد ميلاد برج السرطان. راهو أنتم الأفضل، أنتم الطاقة، أنتم زادة اللي عندكم برشا أخبار حلوة. أول أخبارنا للحمل الطاقة العامة تميل للاستقرار والفرص الجديدة. الثور فرصة باش تحسن وضعك، ممكن هوني نحكيه على عرض وإلا فكرة تربح منها. إلي جوزي كانك مرتبط راهو فما تقارب، كانك لي راهو فما فرصة تعارف جديد ونحكيه على حب جديد. إلي جوزي كيف كيف زيدة عنا برج السرطان، يا ميرا تعيش الراحة، فترة ممتازة على الصعيد المالي والمهني. إلي أسد انت اللي لازمك تسي صورت بالك من التعب والإرهاق النفسي، حتى عذراء ميسالش راهو في الفلوس، نظم روحك، علاش ما فهم علاش هالمصاريف الزايدة. الميزان فما أخبار حلوة على أفكار جديدة على تغيير إيجابي السنة فيكم. كيف كيف زايدة عنا العقرب، ما تستعجلش القرارات، ميسالش راهو كان تخمم قبل أي خطوة ناوي عليها مع أول أسبوع من الشهر الجاي. والقوس مطالب باش يراجع روحه شوية، يرتب مصاريف ويبعد زايدة على القرارات المتسرعة. إلي جديش قولك كان تركز على حاجة تنفعك على المدى الطويل، وتخمم زيادة في خدمة جديدة يكون مدخول أخير برشا من توا. إدلو أهم حاجة أنك تختار هدف واحد، الهدف هذا يكون واضح وتمشي فيه للآخر، ما تحاولش تعمل كل شيء في نفس الوقت. وينكملوا مع برج الحوت، حاول تكون واضح في مشاعرك، راهو البرود والغموض ينجم يبعدك الناس العزيزة عليك اللي كانت في حياتك.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند، صباح الخير ويكند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: نهار لحد 31 ماي 2026، تونس تعيش على وقع النهائي من جرجيس للعاصمة. الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حماد العقربي بيرادس. مزيك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لـ8 متاع الليل. نقل مباشر، تحاليل فنية، تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على مزيك فم.
1: الأولى في تونس.
2: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
3: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين الثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
4: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
5: القشرة مازالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
6: صباح الخير ويكند، صباح الخير ويكند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة جعنا لكم. يصبح الخير يصبح نور. يلا خلطنا الفقرتنا نوتري بلس.
1: نوتري بلس مع أميرة عسكري.
0: يا أمورة صباح الخير.
2: بونجور صباح الورد. يا لله
0: كل عام أنت حية بالخير.
2: كل عام أنت حية بخير.
0: يا عايشك يا
2: عايشك الكل.
0: أمين يا ربي.
2: ربي إن شاء الله ديما نشوفوا المرأة التونسية ناجحة ومتألقة
0: إن شاء الله يا ربي. يا ربي إن شاء الله يا ربي. أميرة اليوم باش نحكيو على فترة ما قبل انقطاع الدورة الشهرية عند المرأة. يذولي اسمها بيغي مينوبوز ولا سميوها يذولي زادة بري مينوبوز يذولي هكا شعلينا. المفيد عرفنا على شنو نحكيو. برشا حاجات يصيروا في بدن المرأة معناها حتى المرأة ساعات ما عادش تعقل روحها تقول مثلا ولا تاكل ياسر تولي
2: تسمن يتبدل
0: اللحكة ما كانش تسمن
2: بدل بدل.
0: فقعدنا هكا نحكي وقلنا شنو علاقة التغذية زيدا وشنو الحاجات كيفاش نعاون روحنا.
2: صحيح. دونك هي الفترة فما الفترة متاع المينوبوس بون انقطعت الدورة الشهرية تماما ولكن فما الفترة اللي قبلها اللي هي تنجم تقعد حتى 10 سنين معناتها تنجم حتى مثلا من 35 سنة لل 45 سنة وانت عندك اضطرابات هرمونية وتغيرات ترى فيها في البدن متاعك. تغيرات هذية من بينهم تلاحظ انه الدورة الشهرية متاعك ما عادش منظمة. تلاحظ انه مثلا تلقى جفاف في الجلد متاعك. تلاحظ انه المزاج متاعك ولا يتبدل. تلاحظ هك اللي بوفيت شالور كل هبيت متاع سخانة تبدأ قاعدة في عز الشتاء وتجيك هبة السخانة اللي هي مكثرها يحسوها أكثر في الليل. تلاحظ اللي أنت ساعات تجيك فترات هكا متاع اكتئاب صغيرة تحس روحك ماكش في صحنك ومتقلق وما تعرفش علاش. تحس أنه بدنك تبدل عليك نجم أنت حياتك الكل ماجغ ضعيفة. قل لك أنا راني 45-50 كيلو ديما. جي في الفترة هذيك وتزيد في الميزان دونك البدن يولي يزيد في الدهون سورتو في الكرش. قل لك راني قاعدة نسمين كان من كرشي. الكتلة العضلية نلاحظوا أنها قاعدة تنقص والكتلة الدهنية قاعدة تزيد. هذا الكل مربوط بك الاستروجين هل الهرمون هذية اللي قد ما ينقص في الجسم عند المرأة قد ما يعطيها التغيرات اللي تنجم هي تلاحظهم. هي فترة طبيعية عادية
0: عادية
2: تقبلوها بيان سور كلنا معناتها. كل مرأة نقولها راهي فترة عادية تتغير من مرأة لمرأة مش نفسها راه مش نسي الكل يحكيو لك نفس الحاجة. فما اللي تقول لك ما حسيت حتى شيء سافا معناتها شوية قلق ولكن عادي. وثم مسكينة اللي فريمون تقول لك راني متعذبة. دونك التغير هذا يصير من المرأة كما قلت. هذيك علاش اليوم باش نحكيو كيفاش نجمو نعاونوا الهرمون هذيك بالحاجات الطبيعية بالماكلة متاعنا بالتغذية متاعنا وإلا بعادات نجمو ندخلوهم معناتها لحياتنا باش نتعديو المرحلة هذيك في أمان. ثم المرحلة اللي هي ما قبل انقطاع الدورة الشهرية تكون لهم أصعب من المرحلة متاع انقطاع الدورة الشهرية معناتها إيل سوفي سي بون خلطت للمينوبوز تحس روحها سافا. ولكن المرحلة معناتها البوست مينوبوز سهلة البخي مينوبوز هي اللي تحسها صعيبة
0: صعيبة. صعيبة
2: وثما اللي راهي ثما حتى العامل النفسي يدخل. ثما اللي تحسها وكأنها مثلا كي هي دخلت في المرحلة هذيك وكأنه معناتها كبرت وهو ما عندوش علاقة جملة دوك تنجم ثما حتى صغار في العمر معناتها حتى في 30 معناتها جهة المرحلة هذيك دوك ما عندوش علاقة بالعمر وما عندوش علاقة بكبرت وإلا لا. ايديوغ ولاو يسميوها سن الأمل. علاش سن الأمل؟ خاطر في المرحلة هذيك تحديدا يلزمنا نتلاقيو برواحنا أكثر. وقت اللي نخلطوا المرحلة هذيك كان أنت حياتك الكل ما تعملش في سبا خمم وقتها باش تبدأ في سبا.
0: صحيح. وتشوف توا معناها هكا نسي معناها تلقاها تلقاها سبورتيفة. تعرف فما دي فيديو بالحق راه ادخلوا اتفرجوا على اليوتيوب خاطر حتى معناها تعطي برشا أمل. تلقى نسي 90 سنة مسكولاسيون وجري وكل تقول أنت في الآخر بالكل يكون هالبدن اللي ربعته هنا كان نستحفظوا عليه شد. المفيد واحد يعني نحب

0: بنعيش في صحة جيدة.
1: الابدان يحب لونتخل اما تعرف ان علاش انا نقول سن الامل بالحق خاطر برشان سيب دو سبور في الاربعين او ما شاء الله وتبارك الله
0: وحتى اكثر و... نحكيك انا على 90 نقول لك معناتها 50 و60 و70
1: ثم اللي تقول لك جمله انا عمري ما ترانيت وعمري ما كان انا معناتها عندي دي باسيون بسم الله ما شاء الله راه كيدخلوا لي قسما بالله خير ألف مره من طفل عمره 20 سنه وتبدا حياتها كل ما كانتش تعمل سبور بعد في الاربعين والخمسين والستين والسبعين تبارك الله تغرمت بروحها وليت تحب روحها اكثر تقول لك راني وليت لاقيه وقت الروحي كنت نجري بين العائله والصغار والراجل تقول لك سي بون توا فك العمر تشعل عندها كلامبوبة المزيانه ذيك نتاع الوعي عرفت هنا هنا توا يلزمني نتلهي بروحي الوغ هذا هو دونك هي هو سن الامل هو سن اللي فريمون باش باش تقول يلزمني توا نتلهي دونك السبور هذا والسبور هوني راهو يلزمنا مش كان المارش كهو حتى الغونفورسمون المسكولاسيون بيان سور راهو كل انسان حسب الحاله الصحيه نتاعو دونك نسيسو روحنا في الموضوع ذا ولكن الكتله العضليه قاعده تنقص فهون يلزمنا نبداو في بناء الكتله العضليه الحاجه الثانيه نتاعنا كيفاش باش نطلعوا هاك الاستروجين هذاك الاستروجين جينيرالمون يحب لي غري عندك الكتان من اكثر الحاجات اللي تطلع الاستروجين في الجسم نتاعنا نحكيوا على مغرفتين تاع قهوه صغيره مش لازم الكميات الكبيره مش معناتها انت كي تاكل اكثر كتان دونك انت عندك اكثر استروجين لا دونك نحكيوا على الكتان نحكيوا على الجلجلان نحكيوا على الفاكهه بنواعها هوني ديما نقولوا اكل لي بوليفينول اكل اللي هما لي زونتي اوكسيدون اللي يعزوا انتاج الاستروجين في الجسم نتاعك ويعاونوا ينقصوا الالتهابات خاطر هوني وقت اللي ينقص الاستروجين الالتهابات تزيد في الجسم متاعنا دونك انت في سن الامل ما عادش باش تاكل كيما جاجي ما عادش باش تبدا تبلبس كيما يخطر لك لي باش تولي تنتبه للنوعيه متاع الماكله اللي تاكل فيها الحاجه اللي لازمنا نحطوها في بالنا بالقدا انه فما زياده باش تصير في الجسم بمعدل خمسة كيلو ميرا فما خمسة كيلو براتيكمون تقول لك المرا راني زدتهم وانا ناكل بنفس الطريقه
0: صحيح
1: ما غير ما تدخل بعضك معناتها كيما نقول راهي معناتها مرحلة عادية ولكن تنجم انت هوني تبدأ تنقص فيهم اما اصبر وخذ وقتك شو معناتها اذا انسان حيته كل وزنه متوازن وما عنده حتى اشكال وزيد الخمسة كيلو ما يعمل ما يزموش يقتل روحه متاع طوى يزمني ناحيهم لا خاطر ذيك اغمان باش تتعارك انت شوية باش تطلع خاسر خذ وقتك طوى يبدأ ينقصوا بشوية بشوية الليسانسيل تحكي تحكم في الزيادة ما تزيدش أكثر منهم إذا فهمك الخمسة ولا ستة ولا سبعة كيلو تنقصش في الشهر رطل
0: ديما خير
1: راهو يعطيك الصحة ويكثر خيرك اللي تنقصوا تربحوا دو أن البدن في العمر هذيك ولا في المرحلة هذيك هي تنقول يطيح ميسكل أكثر من اللي يطيح غاس معناتها تنجم أنت تضغط عليه تلقى روحك تخسر في اكثر كتله عضليه والغريس مش قاعد معناتها المنطقه نتاع البطن هذيك السفلى ماهيش قاعده تنقص ففي المرحله هذيك بالذات نقولوا معدل كيلو في شهر يزي ما تضغطش على بدنك وقت اللي تبدا كيف تنقص في الميزان نتاعك خلي ماكلتك متوازنه ومعتدله وفيها كل شيء خاطر هوني بدنك مستحق لك الفيتامينات والمعادن الكالسيوم لازمنا الفيتامين دي لازمنا الفيغ لازمنا البيدو لازمنا باش ما نأثروش على حوايج اخرين في الجسم نتاعنا الوغ ماكله متوازنه على شنو تقوم الماكله هذه الماكله هذه تقوم على الحبوب الكامله نحكي برغل كسكسي قمح نحكي الشوفان تقوم على الدبابش الفول
0: الشعير
1: الشعير زي به بيان سور الفول الدبابش فول حمص عدس لي غرين كيما كنت نحكي كتان وشيا دونك اكل توسكيك الدهون النباتيه معناتها قلوب القرع هذوك كل حاجات لازمين تقوم على الخضره بيان سور الالياف كسوانيه ولا طايبه وكل انسان حسب الجهاز الهضمي نتاعو حتى مع بيت تتقلق راهم الخضره النيه دونك يمشيو اكثر للخضره الطايبه تقوم على الاوميغا 3 معناتها حوت معناتها تنجم راه تستغنى على الحم الازرق ولا سورتو نجم تستغنى على اللحم الاحمر وعلى اللحم الابيض وتكتفي بالسردينه بالسردينه فوالا دونك دبابش سردينه دي غرين زيوت نباتية صحية زيت زيتونة قلنا الحبوب الكاملة
0: هذا هو لو ريجيم ميديتيرانيه
1: برافو عليك
0: هذا ريجيم معناها
1: راهو شو
0: ماكلتنا في الاخر بكل معناها
1: راهو الانسان اللي يحب ولا قلناها ونعودوها اللي يحب يعيش في صحه جيده عليه بريجيم البحر الابيض المتوسط اللي هو قايم علي نحكيو فيه جست نقعدوا هوني وتفرج في البدن كيفاش يتحسن بطريقه كبيره بعد ثم ملاحظه بشنو فيها ثم اللي تحسن بالقد في نوعية الماكلة ولكن تقولك ميزاني باقي قاعد يزيد هوني راهو ثم السعرات الحرارية زادة
0: أيوة.
1: بدنك ما عادش يحرق برشا
0: أيوة.
1: انك تاكل ماكلة صحية انت عندك جسم صحي مش بالضرورة الميزان يكون سافا
0: أيوة
1: باهي دونك هوني ديما حتى في النوعية هذه متاع الماكلة يزم تكون الكمية معتدلة حسب الحركة متاعك انت جسمك ياكل باش يحرق باش يستهلكها طاقه دونك اذا انت انسانه ما تتحركش برشا فهوني لازمنا نقصوا من السعرات الحراريه ونستحفظوا على النوايا خاطر نسمعها برشا الجمله هذه تقول لي راني منحي السكر وراني ما ناكلش المقلي وراني الفرينه البيضه ما ندورش بها وراني اللي هي بروحي وعلاش الميزان قاعد يطلع على خاطر الاستروجين كينقص في البدن الشهية تزيد دوك تلقى روحك عندك فريمون هاك مثلا باش تاكل سلطه تاكلش صحن عادي تلقى روحك بال تعبيها فهمت هو صحه وبشفيه خاطر صحيا جسمك لبس عليه صحيا جسمك بعيد على الامراض ولكن هذا ما يعنيش انه باش نقص في الميزان فهوني نقراو حساب انه البدن ما عادش يحرق برشا نقراو حساب اللي ثم هرمون باش نسيسوه بشويه بشويه ما عندناش باقيت ماجيك راهو فهمت نتاع نسيسو رواحنا نسيسو رواحنا نقصوا الميزان بطريقه معتدله وبشويه بشويه وتقعد الحركه والنشاط الرياضي هو مهم. اهم حاجه في المرحله هذه
0: يعطيك الف صحه يا اموره نشكرك برشا ان شاء الله نتقابلوا الجمعه الجايه نورنا يا لاله يلا نرجعوا لكم نوتري بلس مع أميرة عسكري صباح الخير ويكند

0: صندوق عجب.
1: ست الحبايب يا حبيبة.
2: صباح الخير صندوق عجب، بحب نهني الامهات الكل متاع تونس الكل، ونحب نهني زوجتي نقول لها ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، وامي الله يرحمها نقول لها انت في قبرك الله يرحمك وعيد ميلاد سعيد، وانت غادرتنا عندك تو 3 سنين الله يرحمك، وراك كنت تيش على روسنا يا امي، والله يرحمكم وعيد ميلاد سعيد لكل الامهات في تونس، وربي يفضلكم وزيك.
3: صباح الخير مزيك، صباح الخير نهاركم فيه. أنا أمي يرحمها الله يرحمها وينعمها، نحب نعيد عليها نقولها كل عام وانت بالجنة يا ربي، ونحب نقولها توحشتك برشا الله يرحمها وينعمها.
4: ألو صباح الخير مزيك، صباح الخير أخت ميرا، إن شاء الله كل أم بخير، وإن شاء الله أم هاي سعيد لما يديروا فيها بالحق معناها بقوله فعل، وإن شاء الله كل أم محليها بالحق، أي واحد معناها يكرت هذه الأم بالحق، معناها كل أم مهما كان بس برشا حاجات معناها الأم تبقى سيل أم ويبقى سيل أم بالحق، إن شاء الله كل أم بخير وربي يفضل كل أم.
5: صباح الخير، صباح الخير مزيك، أنا بشير يحيى ومن زرق، قدم بمناسبة عيد الأمهات قدم أمي أحلى تحية، وقلت يا أمي ربي فضلك ليا وعلى راسي إن شاء الله، وربي يحفظك وربي يخليك، كل عام والأمهات تونس كله بخير وأمهات المسلمين يا ربي تحفظهم جميعا يا حي ويا قيوم.
6: عسلامة، أنا اسمي نور الهدي، نحب نقول لهم إن شاء الله كل عام وأنت حي بألف خير، وراني نحبك برشا.
7: صباح الخير يا مزيك، أنا سوسن بونشوزي، أتمنى لأمي الغالي عيد أمهات سعيد ليلوتة، ربي خليك ليا يا ربي ويجعلك تاج فوق ريوسنا، يا أحن وأعز ليلوتة في الدنيا، ميرسي والله يرحم كل أم توفية، نهاركم زين.
0: صندوق عجب. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار، صباح الخير ويكاند.

0: رجعنا لكم العشرة 59 دقيقة يسبح الأنوار. نسلموا على كل مستمعينا. خلطنا الساعتنا السادسة وهي ساعتنا الأخيرة, نبدأوها مع أركان بالفضة في توتوبسيون, وبعد عنا دبارة الشيف مع الشيف وفيق. نجيو للموزيكا, الفنان الشعبي سمير لوسيف المحبوب برشا يغنينا يا ميمتي الغالية. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين مهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: نحبك فايق يا هديك, باش تشيخ كورة لازمك تكتيك, لازمك بلاعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي, مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي, ملافيق وامشي لأقرب بوتيك
3: عندك أورانج. Yves Rocher, enfant, c'est notre maman qui nous a beaucoup appris. Aujourd'hui, c'est à nous de lui rappeler l'essentiel, prendre soin d'elle. Chez Yves Rocher, pour la fête des mères, retrouvez coffret cadeau, composition personnalisée et rituel bien-être. Parce que nos mamans sont exceptionnelles, rendez-vous en magasin ou sur yvesrocher.tn pour trouver le cadeau adapté à toutes les envies et tous les prix.
4: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي, تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك, عيشها بي واي دي.
5: راديو موزايك اف ام تونس, الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايك اف ام, تحية طيبة. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد غدا غرة جوان 2026 جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت, وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. وستخصص هذه الجلسة لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة, وينتظر أن يقدم وفد كونفدرالية كونكت رؤية المنظمة ومقترحاتها الفنية والتعديلية بشأن هذا المشروع الذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس وتسهيل المعاملات المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاستثمار والتصدير. مدير العالمية ببلدية تونس مراد حمزاوي يفيد بأن مشروع رقمنة الخدمات بحديقة البلفدار يندرج ضمن جهود تحديث المرفق العمومية وتحسين جودة الخدمات المزداة للزوار, وذلك على هامش افتتاح الحديقة أمس بعد انتهاء عملية تأهيلها. والمصدر ذاته يوضح في تصريح لموزايك أنه تم تطوير منظومة رقمية متكاملة تتيح للزوار اقتناء تذاكر الدخول إلكترونيا سواء عبر منصة رقمية أو من خلال تطبيق محمول يمكن تحميله على الهواتف الذكية, بما يسهل عملية الولوج إلى الحديقة ويختصر الوقت والجهد.
7: البروجي نتاعنا فما اون تاش برينسيبال بالنسبه للاداره العالميه اللي هي رقمنه الخدمات البلديه في المرفق هذا, المرفق عمومي. احنا قيمنا التجربه السابقه اللي هي كانت تجربه مانيوال فيها برشا نقائص, فيها برشا تعب وفيها برشا يعني مصاريف اللي هي بالديجيتاليزاسيون باش نتفاداوها. عندنا ان بروجي ا لون تيرم باش نعملوا ان اكسي اوتوماتيك للحديقه. الاكسي اوتوماتيك شي يمكن هذا يمكن انه يكون تذاكر بالنسبه للحديقه, المصدر نتاعهم يكون دي كيس سور بلاس لهنا كيما نجم يكون المصدر نتاعهم تطبيق محمولة في التليفون. بالنسبة للاكسي اوتوماتيك سي في اجال نتاع 3 اشهر ان شاء الله باش تتركز معدات في الباب. المعدات هذية باش تقرأ طريقة آلية اللي بيه اللي باش يجيو من التليفون ولا يجيو من لي كيس اوتوماتيك. جهزنا المدخل بكاميرات مراقبة تغطي المدخل نتاع بلا نتاع حديقه الحيوانات على ان بيريمتر دو 360 دغري.
6: في الشأن الدولي, حزب الله اللبناني يعلن استهدافه بصواريخ بنا تحتيه تابعه لجيش العدو الاسرائيلي في مستوطنه نهاريا. وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة يؤكد تعمد الاحتلال الاسرائيلي استهداف قلعة شقيف بشكل مباشر قبل احتلالها. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق احتلال موقع قلعة شقيف الاستراتيجي ووضع العلم الإسرائيلي فوق القلعة, على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار القائم شمال نهر الليطاني في النبطية جنوبي لبنان. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إن العدو يسعى لممارسة ضغوط اقتصادية وحرب إعلامية لإثارة الخلافات وزعزعة التماسك الوطنية. وفي الختام، الجيش الأوكراني يقول اليوم إنه شن هجوما على مصفات ساراتوف الروسية للنفط خلال الليلة، مما تسبب في اندلاع حريق كبير في المنشأة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

0: 11 و12 دقيقة، يلا خلطنا موعدنا مع أركان بالفضل إكسبير أون أوتوموبيل جاموتو تونيزي، نسمعوه توا في توت أوبسيون.
1: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
2: توت أوبسيون مع أركان.
0: اهلا اهلا وسهلا باركين، شنحوالك؟
3: نهارك زين يا ميرا.
0: نهارك اسعد الايام. عشان باش تحكيوا لي ماركين؟
3: باش نحكيوا على الكراهب بيان سور. أيوة. نحبوا نعيدوا على ميماتنا ونقولوا لكم كل عام وانتم بخير.
0: اي
3: امي العزيزه. امهاتنا الكل
0: نسلموا عليهم،
3: الحيين واللي انتقلوا الكل نسلموا عليهم.
0: ربي يرحمهم
3: ونعمهم، ربي يرحمهم، ربي يفضلكم ميماتكم. اوني غيان سون نو بارون، نقولوا احنا وميماتنا راهو بالحق يمثلوا حاجة كبيرة
0: عزيزة علينا. نرجعوا للكرهب.
3: الكرهب حكينا على المصنع الصيني كيفاش في عقر دارهم الألمان إلى باتو معناها لو ريكور نتاع سيركوي نوربرغرينغ. اليوم نرجعوا للألمان شوية.
0: حيو
3: أصدقائي الألمان، بالنسبة لي أنا راني نحب برشا السيارات الألمانية ميرا، عشق كبير.
0: توينس
3: نحكيو على ماركة ميرا ما يعرفوش برشا عبيد وتنجم تولي حاجه كبيره في المستقبل معناها، خاطر مزيد كي بدات في البرودوي فيني نقولوا احنا في السياره الحاضره اللي بيعوها. اسمها كابريكورن الماركه. سي ان بواط الموند في دوسلدورف، ماهيش شركه جديده لكن جديده في البرودوي فيني، انها تصنع سياره كامله وتبيعها. الماركه هذه عندها اعوام وهي تخدم في الانجينيوري اولترا بريسيز سبور اوتوموبيل الفيبر دو كربون دو تري او دو جام. تصنع دي برودوي للماركه تاع الهايبر كارز براتيكمون الكل. ماهيش كيما فيراري ولا كيما رامبورغيني ولا كيما بوغاتي. كابريكورن ماهيش جايه من البلينغ بلينغ ولا الماركتينغ اوتوموبيل العادي، لا. الماركه هذه جايه ديسكريتمون من لي كوليس، جايه من ديفلوبمون تاع لي بيس دو كورس، جايه معناها من الانجينيوري موتور سبورت بيغ اي دور، معناها تخدم لا تكنولوجي دو بوينت لي كومبوزونت كربون كيما قلت لك ميرا للكراهب، معناها الالترا بيرفورمانت، الاغلى سيارات نقولوا احنا في الاندستري اوتوموبيل العالميه مش كان الالمانيه. دونك هذا اللي رد البروجي هذا ياسر مزيان والناس الكل تبع فيه. دونك في عوض ما الهايبر كار الكتريك هذه تكون معبيه بالليزيكرون وتكون معبيه بالليزاسيستانس كيما يعملوا فيها اليوم معناها الصينيين ولا يعملوا فيها حتى الالمانيين، لي كابريكورن جاتك قالت لك انا راني باش نخدم لانفيرس ليكسترابولاسيون نتاع الشيء هذا الكل، وباش نرجع للسونساسيون الحقانيه نتاع الكوندويت نتاع لي بيوريست اللي يحبوا لي هايبر كارز، وراني البروجي نتاعي راهو باش يكون اسوسي مع زاغاتو لو فامو كونستركتور نتاع الاندستري اوتوموبيل. سي ان كاروسيي هو ايطاليان اللي يخدم الحاجات المزيانين لي فواتور ايطاليان المزيانين. من عام 1919 زاغاتو تخدم في الشيء هذا، يخدموا لاستون مارتن لالفا روميو المازيراتي، خدموا حتى الفيراري. دونك اليوم عرف انا بابي دق كابريكورن والنتيجه جات اسمها كابريكورن 01 زاغاتو هايبر كار اولترا غار، 19 سياره فقط في العالم.
0: قال احنا
3: رانا باش نبيعوا كان للناس بالحق معناها اللي يحبوا برشا برشا الهايبر كارز ويحبوا على حاجه مختلفه لكوليكسيونور نقولوا احنا. دونك لهنا باش نحكيوا على بوبليك بيورمون خليجي، بوبليك بيورمون معناها باش يكون امريكاني باش يراو الكره هذوما، معناها كان رينا كريبه باش يراوها في موناكو في دبي في الاي، ماكش تراها في البلايص الكل. نحكيوا ونقولوا احنا على ليليت نتاع لو موند اوتوموبيل، العباد اللي يحبوا الكهرباء واللي يعشقوا الكهرباء واللي يكوليكسيون الكهرباء. سيد المستمع نحبك بالحق تي تومبورت معايا وتشوف العالم هذايا،
0: نتفرجوا احنا مبهرين مالا ليه
3: تحت الكابوت. فما ميرا قلنا سي دي بيوريست في 8 سوبر شارجد والبوات مانويل سي رابور، قالك ما نعملوش بوات اوتوماتيك، نحبوا بوات مانويل ونحبوا ان في 8 سوبر شارجد ونحبوا اون ترانسميسيون ا بروبولسيون. الكهرباء ماهيش رباعي الدفع، ماهيش كادرو موتريس، الكهرباء راهي دز بالعجالي تيلانين، سي اون بروبولسيون بيور اي دور افيك اون بوات مانويل. هذا اللي يخليها 800 حصان هذوما يبداو سيد المستمع بين يديك وساقيك.
0: ايوا
3: 800 حصان بوات مانويل 6 سي رابور وعندك ان في 8 سوبر شارج 800 زايده. دونك اليوم نحكي على حاجه بالحق ان روبيليون عملته الماركه في عالم السيارات، تمردت على كل ما هو موجود اليوم وخدمت حاجه مختلفه توري بها في الهويه نتاعها اللي هي ترجع معناها لسنوات قديمه وقديمه برشا. لاندستري اوتوموبيل ناقصة الشيء هذايا. الشيء هذايا ما عاش الراو فيه موجود برشا. ستركتور كلها اون كربون، ديزاين ياسر مزيان. سيد المستمع ادخل شوف الكهرباء هذايا في الكابسول متاعنا على صفحة متاعنا موزايكا فام، وشوف الزين اللي في الكهرباء هذايا، وشوف لاجريسيفيتي اللي في الكهرباء هذايا، وستيل ارتيزانال ايطاليان. انا الكهرباء الوحيده اللي ذكرني بالستيل وبالخدمه هذيا هي باغاني. دونك اليوم نحكي على ليفل قوي برشا. واليوم كابريكورن عارفه وين قاعده تضرب بالضبط. السوم 3.4 مليون دولار. نحكي ولا اكثر من 10 مليارات توينسا.
0: كي قلت لي عاملين اربع كعبات
3: هذا نادي مسكر سيركل فيرمي نتاع لي هايبر كارز كوليكسيون. نحكي ولا حاجه معناها جنونيه الحقيقه. الديزاين جنوني، المظهر نتاع السياره جنوني، لو كونستركتور من أقوى ما فما معناه ينجم يكون موجود في العالم، وعامل ديبوندانس البرشة ماركات قوية برشة، روا حاجة كبيرة ال ديبوند معناها من كابريكورن. وجاب لك حاجة معناها مختلفة عن الناس الكل. فما فيرسيون أخرى بلوز اكستريم بشوفوا تصورها معنا، اسمها توتو روسو. دونك ما اكتفيوش ب 19 الموديل العادي، يمشي يعملوا كعيبة حمراء كلها حمراء. الكليون ما حبوش يقولوا عليه شكون،
0: سان كليون
3: الخا في اي بي، قالوا نحبها اون فور ريد. دونك باش يخلص هذا تقريبا مرتين ونص او ثلاثه مرات السعر العادي، باش يخذها الكلها حمراء. كهرباء 95% منها احمر ميرا، الكروسه لي جونت لي زيليمون اون كربون، الكل كربون احمر، لي روتروفيزور، حتى لي سوي غلاس سنترال الوحيد اللي جاي في الوسط كما تعرفوه في لي هايبر كارز لونه احمر. دونك حاجه حلوه برشا، الكريسي حمر، تابلو احمر، فولون احمر، لا كونسول كلها حمراء كما قلت لك، لوفي دي فيتيس كله احمر، توتو روسو اكثر معناها احمرارا من الفراري سياره هذيا. حاجه حلوه برشا لي بيوريست باش تشوفوا حاجه بالحق مزيانه برشا، وماهيش باش تقف في الاكسبيريونس، ماهيش باش تقف في 19 سياره هذيا. اليوم نحكيوا على ماركه بديت الفوق، هايبر كارز اولترا لوكسيو للاليت نتاع العالم، للي ملياردير كوليكسيونور. من بعد الماركه هذيا باش تعرف كيفاش تفرع امورها، وباش تعرف كيفاش باش تتجه لان بوبليك معناها بلو لارج بشوي بشوي.
0: يعطيك الف صحه يا ركين، نشكرك برشا، نتقابل الجمعه الجايه ان شاء الله.
3: الجمعه الجايه ان شاء الله
0: تنورنا. يلا نرجعوا لكم
1: توت اوبسيون مع اركان. شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم. صباح الخير ويكند.

0: نهار لحد 31 ماي 2026 تونس تعيش على وقع النهائي من جرجيس للعاصمة. الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حماد العقربي بيرادس. مزيك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لـ8 متاع الليل. نقل مباشر، تحاليل فنية، تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على مزيك فم
1: الأولى في تونس.

0: 11 و23 دقيقة. يسبح الخير يسبح النور. يلا خلطنا موعدنا. دبارت الشيف
1: دبارت الشيف
2: دبارت الشيف.
0: اهلا اهلا وسهلا
3: بشيف وسهلين. شحوالك صباح؟
0: لا اليوم قلنا نعملوها دبارت الشيف.
3: لا يا
0: اخي طريف ديتوكس
3: صحيت
0: طريف. اعطينا داخلين على فصل الصيف.
3: وين تخون تبقى علوش خرج لك؟
0: اي هو بوه مش لحقه مش ياسر سنين.
3: لا لا تبارك الله ما نحن
0: اما مش ياسر سنين لحقه.
3: كلينا كلاو العلوش وكلينا العلوش حصحه وفرحه اللي خلطت عليه وباهي.
0: طب واحنا تو ديتوكس
3: صحيت
0: يا خويا دخلنا للصيف نحبوا الماكله للصيف.
3: نفهم روحنا اخويا
0: يعطينا حاجه.
3: نحن اخويا في العيد خدمنا المشوار بتاعنا. المشوار تخدمت باللحم
0: صحه فرحه
3: خدمت مسكولاسيون تعملت. اللي طيب ومازال ماهوش مشمع واللي طيب ومازال بدمه ديريكت ما حاسين. ورينا الانواع الكل يعطيهم الصحه اللي يشاركوا معنا في الـ في الـ في الـ في المحفل هذا الكل وكل شيء. ونتعديو للفتره اللي بعد العيد اللي هي فتره مهمه برشا برشا على خاطر سابيرمي للبدن يرجع للعاده نتاعو
0: هو
3: صحيت من بعد النهارين ثلاثه مراو برشا على البدن توت لي بروتيين هذوك الكل اللي موجودين في البدن. دونك نتعديو الفتره زاده كيف كيف نتاع ديتوكس باهي ونعملوا شويه سلايت ونعملوا شويه ديغرياد ونخرجوا شويه من البرودوي دو لا تير نمشيو شويه البرودوي تاع البحريه شويه الحوت الأزرق زاده كيف كيف مش نحكيه عليه ومش نحكيه على الغلة متاعنا كيفاش نجمو نعملوها كسلايت. أول حاجة مش نبدأ سلايت الأولانية مش نعمل سلايتة تتعمل بالبطيخ. دونك البطيخ متاعنا نخذوه بطيخ نقصوه جويد نعناع البصل نصب عليه شوية ملح نحطوه على جنب مش يعطيك البصل لك المخلل. نزيدوا عليه شويه ولد القمره بلونت بولي ناخذوا صدر نتاع دجاج نطيبوه في الماء مش لازم نعملوا لا مشوي لا حتى شيء نطيبوه في الماء نفتفتوه هكا شويه نجيو الكميه نقولوا نحن بار بيرسون سي دومي صدر شطر صدر نتاع دجاج اوكي مع الكميه نتاع الخضره ونتاع الغله نتاعك تعطيك اون فينيغريت في الاخر بكل تحط شويه قارص وشويه زيت زيتونه وريقه نعناع هذه السلطه نتاعك تكون فريشكه وبنينه. أيوة. برشا نتعدوا للسلطه الثانيه نعملوا سلطه بالدلاع كيف كيف
0: بالدلاع
3: ناخذوا البارتي اللي هي تبدا فما البارتي اللي تبدا طبيعه هكا شويه مش لازم تكون حلوه برشا برشا خاطر سافا بيرميتر هذيك منها تعمل لك لوغو سكري وتعطيك الجو اسيد نتاع السلطه نتاعك. تزيد عليها تزيد عليها شويه جبن اي جبن تستوري نتاعنا نحن جبن فريشك نتاعنا نحن كيف كيف نقصوه مربعات يبدا مازال بالماء نتاعو طري وكل يتخلط مع الدلاع. شنو نزيدو معاه زاده كيف كيف مره هذه في عود نحطو ولد القمره نحطو عليه شويه سفناري ناخذو كلكو كاروت نعملو كاروت سفناري رابي
0: اوكي
3: مازال خاطر ايامات الاخرانيه خاطر السفناري في الصيف تولي شارفه دونك نكملو الايامات الاخرانيه فما كعبات باهين مازالو نتاع السفناري. دونك سفناري الدلاع نتاعنا جبن التستوري وفي الاخر بكل تحب تحط شويه قلوب تاع قراعه ولا نيمبورت كال جرين قلوب تاع قراعه قلوب تاع العباد الشمس هذوكم اللي موجودين شويه كاكاويه تكون توريفي شويه لوز زاده كيف كيف نجمو نعملوها في السلايت نتاعنا نحن. عندي سلطه اخرى نعملها زاده ديما في بعد رمضان
0: وقت
3: بعد رمضان بعد العيد مسميه اسمها هي اوتنتيك اسمها الاوتنتيك معناها الفاه لي برودوي نتاع الكوجينه التونسيه الكل.
0: هذه اختراعك انت؟
3: هذه هي سهله ما فيها حتى شيء.
0: هي هتنا
3: دقله
0: اوكي
3: دقله تنحيلها تنحيل القلب نتاعها تحطها هي على جنب وتزيد معاها على شويه بصل وتزيد عليها شويه الجبن.
0: شنو البصل؟
3: البصل نتاعك العاده مقصوص جويد غاديكا نايب باش يتحط ديريكتومون مش نزيدوا عليه طماطم الشايحه مش نزيدوا عليه شويه الزيتون نتاعنا التمالي كي يبدا شايح شويه. دونك زيتون التمالي والطماطم الشايحه والدقله اللي هي زاد الفورمه نتاعها يقول لك الدقله ساعات كي تبدا شارفه تولي التمالي زاد هي تولي فيها الجلد هذيك شويه ويابسه نقصوهم الكل هكاك جويدين نزيدوا عليهم سيترون كونفي اوكي الليمون والنعناع ونزيدوا عليه شويه طماطم هذه تخلطها الكل مع بعضها وتحطها في بوكيت سلاد في سلطه الخضره هذيك رومان راهي بنينه ياسر ما بيلات الدقله والليمون والطماطم الشايحه والزيتون راهي حاجه بنينه على الاخر وتخليك نجم تحطها في بوكس هكا صغير كان غدو مقرر باش تعمل اليوم باش تعمل بحبيحه صغيره حطهم في دي كومبارتيمون هكا صغار من غير ما تقص الطماطم خليها الطماطم كعبه كامله قصها في الاخر بكل معناها ما تقصهاش
0: الفينيغريت
3: تحطها وحدها كل الفينيغريت ما تسحقش باش تعمل حاجه كبيره لي برودوي الكل فيهم جوهم ورونق نتاعهم توما زيت زيتونه وطرف قارص يوفى الموضوع. هذه بالنسبه للسلايت
0: هذه
3: نعملوا حاجه مشويه نعملوا حاجه مشويه اون فيت مشويه مش في الفاسون نتاع العيد دونك مشويه نقولوا نحن بوالي بلوتو في البوال الاخير اوكي. دونك باش ناخذوا الدجاج ومش ناخذوا الماكرو داخل الماكرو الحوت الازرق اللي هو بنين ياسر يعاون ياسر ديما بعد العيد باش ناخذوا الكعبات نتاع السردينه نتاعنا مش نحيلوهم نعملوا لهم الفيلي نعملوا دي فيلي الحوايط نتاعنا يعمل لنا فيلي ولا وحدنا نحيهم هما ما فيهم حتى شيء. ناخذوا القلب نتاع ناخذوا كعبتين سردينه نقصوهم هاشي كيما هكا هاشي مليح مليح نزيدوا عليهم شويه معدنوس نزيدوا عليهم شويه بصل نزيدوا عليهم شويه زيتون نزيدوا عليهم شويه كبار نزيدوا عليهم شويه ليمون نحار نخلطوهم الكل مع بعضهم وهو ني معهم كي بعضهم نجيو لك البارتي نتاع السردينه نتاعنا نحنا البارتي نلصقوا فيها ونحطوها هي البارتي اللي فيها الفارس هي اللي نحطوها على المقله ديريكتومون بلاش فرينه لا حتى شيء خليها تعمل لك الاحمرار خليها تعمل اون كوش برونزاج به كل شيء جست تقلب كعبة السردينة انتهى الموضوع طب زي ما تشم ريحة السردينة كهو ما تتحقش برشا وقت بعدش نعملو نعملو فما صلصة القرقنية متاعنا نحنا شوية طماطم وشوية زيت زيتونة وشوية قارص وشوية معدنوس نحطوهم جويدة مش برشا زيت وذيك نصبوها فوق السردينة متاعنا نحنا تعطي حاجة بنينة على
0: بنينة برشا
3: الماكرو زي كيف كيف الماكرو نحيوه الفيلي متاعه ونعملوهم بابيوت بربي من هم بابيوت ناخذوا البابي كويسون متاعنا نحنا نحط فيهم الكعبتين الماكرو نحينا لهم الفيلي متاعهم ضربة زيت زيتونة صغيرة عصرة قارص شوية بصل المقصوص جويد على الاخر على الاخر على الاخر والبطاطا زادة كيف كيف تقصها كأنك تقص في الشيبس ريتك اللي تبدأ ترانسبارانت الشيبس متاع الصفصافة هذيك هي تتحط باللوطة في تحت البابي كويسون اوكي تبدأ فوقها الملح في الفلاك حلو كل شيء زوز الفيليات متاع الماكرو كيبة البصل رندليات متاع القارص تسكرها الكل مليح مليح تعملها كيما البونبون اوكي وتحطها في الفور ديريكتومون فور صحيت فور الفور بتاعك قوي نقولوا نحن 280 علاش حاجتنا بالفور قوي مش يعمل لك الفابور مش يعمل لك الفابور مش يطيب لك البطاطا والبصل مش يسيب الماء نتاعه مش يطيب لك زاد الماكرو نتاعك تخرجوا بربي تاكل سخون هذا معناها ما فماش عرفتك اللي تبدا محروق في صوابعك بشويه تاكل فيها اي فوكس اسواكم
0: صحيت
3: لازم تكون العمليه دونك هذا عملنا روسيت بالسردينه عملناها كيما مكفنه شويه ومقليه مش مقليه سوتي بلوتو شويه زيت ثاني عملنا بابيوت معناها هيلثي 100%
0: بالماكرو
3: ماهوش من عادات والتقاليد متاعي معناها ايوه
0: أما
3: حاجه
0: انا قاعده بيتها فيك انا تبدل دراج صار
3: ما تحبش
0: دراج صار له
3: اكثر اميره الشمس تبدل
0: يعطيك الصحه يا شيف
3: الغله في الاخر بكل نحبوا نعملوا ساهل ياسر نحبوا
0: ديسير اعطينا
3: ديسير خذوا كيبه يا غرت بربي ناتور اوكي وخذوا شويه توت التوت اوكي تاو البريود نتاعو التوت نتاعو تصب عليه شويه سكر مش لازم قد التوت قد السكر خاطر لي روسيت يقولوا هو قد الغله قد السكر ما
0: عادش
3: انتهى الموضوع هذاك واللي باز هذوكم تاو حتى عشر بتاع السكر يزيد دز دزين حاجتنا بالسكر باش ينقب لي فيبر بتاع كعبه التوت ويسيبك الجو نتاعها هي من بعد تعمل انت تجيك الجو هذاك تخلطه مع كعبه اليغورت وتحطه على جنب اوكي ومن بعدك اللي قعد موجودك التوت هذاك الموجود كان قعدك الدشي نتاع التوت احنا 50 غرام هذوكم 50 غرام توت عليهم 50 غرام فرين عليهم 50 غرام زبده اوكي تخلطهم الكل مع بعضهم بيدك هكا كانك مش تعمل كرامبل تحطهم في الفور نتاعك 180 تخرجهم باش تبدا عندك كرامبل موجود بالتوت نتاعك
0: بالتوت
3: تجي لك كايبه الياغورت نتاعك تحطها في صحفه من لوطه في صحن كبير هكا مش ابارتاجي كيما اللبنه يعملوها اللبنانيين وكل شيء تحط الياغورت نتاعك اللي هو بارفيومي بالتوت شويه كرامبل التوت من فوقها كعبه التوت ال الاصحاح الحلوين الحمراء والكحله وكل شيء وتزيد عليهم في الاخر وريقات نعناع السلام عليكم بنا كان عندك كان عندك لوز اخضر توت ولوز اخضر وياغورت ناتور
0: الاحتفالات وقتها
3: حكايه كبيره حكايه
0: كبيره ماشي وتصاعد انت راك قاعد
3: طقس جميل شحبنا نعم
0: يا سيدي مرحبا بيك ونورتنا نتقابل الجمعه الجايه ان شاء الله مرحبا بيك يلا نرجعوا لكم
1: دباره الشيف دباره الشيف صباح الخير ويكند

0: في الدار برافا شيكوري باللار. واليوم برافا عملت احسن فار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومها اقل من باللار ومازال جديد. برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه اون بودر اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا.
1: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرجك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحه.
2: صباح الخير ويكاند.

54 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا صبحية كاملة عديناها جميع. إن شاء الله يا ربي برنامجنا نال رضاكم. إن شاء الله حبيتوا الموسيقى, كانت برشا برشا برشا إهداءات. إحنا نعيدوا على كل أمهات وقلوا إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. كل الفريق يسلم عليكم. نبدأ بشاكر في استقبال التليفونات, أشواخ الماجري زميلتنا في الإخراج الرقمي, فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظة معدة البرنامج, مروان بن عمار مخرج البرنامج, سيف الدين الميري زميلنا من قسم الأخبار, حيدر الشابني زميلنا من قسم الرياضة, وجيه قدور سمعناه في أنيمال وورد, أميرة العسكري سمعناها في نوتري بلوس, أركان بن فضل سمعناه في توتوبسيون, والشيف وفيق كان معنا اليوم في دبارة الشيف. أنا أقول لكم شوي آخر تسمعوا موزايك موند على الأولى موزايك فام مع زميلنا الياس الغربي وكامل فريق البرنامج. نفكركم اللي اليوم الحدث هو حدث كروي, فما نهائي كاس تونس مع لعبة العشية بملعب رادس بين ترجي الجرجيسي وترجي الرياضي, وكالعادة ما تفلتوا حتى شيء, يقعدوا معنا على موزايك فام. برنامج خاص اليوم باش يكون مع ماضي ساعتين بعد موزايك موند, باش يقعد حتى الثمانية متاع الليل, كل المواكبات التصريحات الكواليس والتحليلات على الإذاعة. وكان تحبوا زاد تتبعوا على الويب, تبعوا معنا نهائي الكاس وعيشوا كل اللحظات الحلوة. يلا هنا نقول لكم صباح الخير بيكا, صباح الخير بيكا, نقابلوا جمعة جاية, جمعة جاية كالعادة والعويد 6 تاع الصباح على الأولى موزايك فام. باي باي.

0: branchés. Enfant, c'est notre maman qui nous a beaucoup appris. Aujourd'hui, c'est à nous de lui rappeler l'essentiel, prendre soin d'elle. Chez Yves Rocher, pour la fête des mères, retrouvez coffret cadeau, composition personnalisée et rituel bien-être. Parce que nos mamans sont exceptionnelles, rendez-vous en magasin ou sur yvesrocher.fr pour trouver le cadeau adapté à toutes les envies et tous les prix.
1: Calypso. Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
3: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
4: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. من المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج إلى تونس يوم غد الاثنين الموافق لغرة جوان 2026 على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولية. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من 1 وحتى 14 من جوان 2026، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك بتكليف من رئيس الجمهورية وبدعوة من نظيره الكوري في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية، والذي ينعقد بالعاصمة الكورية سيول يومي 1 و2 جوان 2026. ويتنزل هذا الاجتماع وفق بلاغ نظرته وزارة الخارجية اليوم في إطار متابعة مخرجات القمة الأولى الإفريقية الكورية التي انعقدت يومي 4 و5 من جوان 2024، واستعرض تطور مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي القائم بين الجانبين والآليات والبرامج الكفيلة بمواصلة تنفيذها. في الشأن الدولي، وسائل إعلام رسمية تنقل عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف قولها اليوم إن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني. وقليباف يضيف بعد أدائه اليمين مع إعادة اختياره رئيسا لمجلس الشورى الإسلامية: لا ثقة في أقوال العدو ووعوده، معيارنا الوحيد هو تحقيق نتائج ملموسة قبل أن نفي بالتزاماتنا في المقابل، وفق تعبيره. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد أنه أوعز بتوسيع وتعميق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على معاقل حزب الله شمالي نهر الليطاني. ووزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو يؤكد أنه طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن لبنان، مشددا على أنه لا مبرر لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك مونت. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس. موزايك موند. كنا رحد من نصف النهار الماضي ساعتين. إلياس الغربي. موزايك موند.
5: العالم أحداثه أخباره أرقامه وكواليسه. عسلامة، مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. الموعد مع موزايك موند من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فام من كل نهار أحد. الموعد معكم كما قلت لكم، والموعد خاصة مع فريقنا الكل اللي موجود معايا. مرحبا محمد علي في الإخراج، مرحبا بلبنى في الإخراج الرقمي، خليل عمري شوي آخر معايا سيرانتين ومعاه نمشي ولي مواضيع متعدة على امتداد ساعتين من زمان، محطة أولى في إيران، محطة ثانية في غزة، وحديث على توسع ميداني كبير في غزة. هذا الموضوع اللي نرجع له شوي آخر. العالم على موعد مع درجات حرارة قياسية جديدة، وأوروبا تحت موجة حر غير مسبوقة. ضيفنا عامر بحبة أستاذ المبرز باحث في علم المناخ، تاخذوا معايا بالهاتف شوي آخر ونحكيوا على الطقس هذايا المنتظر في صيفية 2026، يولي عليه برشا برشا كلام. من اليابان إلى فنلندا، كيف تبنى العقول داخل الفصول الدراسية وإحنا مع نهاية سنة دراسية؟ خلي نشوفوا شوية تجارب المقارنة في العالم مع خيارات يعملوا فيها دول أخرى، مع العلم اللي إحنا إصلاح التعليم هذا اللي ننتظروا فيه واللي إلى حد الآن ما زالت الانتظارات كبيرة جدا. اقعدوا معايا، نقترح عليكم موزايك مون، ساعتين من زمان معكم ياس الغربي من نص نهار الماضي ساعتين، ومعاكم خاصة زاد كذلك كل فريق الرياضة اليوم في موزايك فام من ماضي ساعتين حتى الثمانية متاع الليل، مواكبة لنهائي كأس تونس اليوم الأربعة متاع العشية ما بين ترجي جرزيس والترجي الرياضي التونسي. كل شيء تلقوها لنا، المواكبات، التحاليل، التصريحات، الكواليس، تابعوها الكوب دو تونيزي لهنا على موزايك فهمت ونص نهار واربعة دقائق. إلى كل أمهات العالم، إلى كل أمهات العالم أجمل تحية في عيد الأمهات. عيد الأمهات هو فرصة نذكروا فيها أنه الأم ترافق تأزر. الأم ساعات مش بالكلمة روا، أخذروا مليح العينيها، ساعات الكلام ما يخرج، أما شوفوا مليح كيفاش الأم ترافق وترد بالها تتحير. إلى كل أمهات العالم وأمهات تونس، إن شاء الله كل عام ومحين بألف خير.

0: شكرا شكري بارك الله فيك. شكري مزيان الموعد معه في موزايكا فام نص نهار ودارجين رجوع ان شاء الله ممتاز ومبروك لكل الحجاجنا الميامين وزاد كذلك الامهات اللي نغنيوا عليهم اللي حاضرين معنا ربي يطول في اعمارهم وبارك الله فيهم ويعطيهم الصحه والغنيه هذه لهم هما بطبيعه الحال في العيد في الاعياد في كل يوم نحتفيه بالام واللي غيبهم علينا اللي توفى واللي بعد علينا زاد كذلك الفرح ما عليهم على خاطر يخليوا بلاصه كبيره وما يغركمش الكلام كبير صغير اللي هو وقت اللي العبد يفقد ام ويفقد سند كبير كبير ياسر اللي ذاد خموا فيهم هما زاد نص النهار 11 دقيقه مرحبا بكم موزايك موند المواد مع خليل العمري.
1: موزايك العالم
0: خليل مرحبا عيد مبارك سعيد مرحبا بك. الان من اتفاق وشيك الى شروط مشدده كيف قلب ترامب مسار المفاوضات مع ايران في الوقت اللي ينتظر فيه الجميع اعلان ترامب على التوصل الى اتفاق نهائي ينهي الحرب مع ايران قرر الرئيس الامريكي امس ارسال مقترح جديد الى طهران شدد من خلاله شروط الاطار المحتمل للاتفاق.
2: جميع الأخبار والمصادر الرسمية وحتى تدوينات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تتحدث عن قرب الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلا أن ترامب تقريبا أعاد البارح المفاوضات إلى نقطة متأخرة من خلال إرسال مقترح جديد لطهران يتضمن تعديلات شدد من خلالها على شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران. ووفق وسائل إعلام أمريكية فإن التعديلات تهم بالأساس ثلاثة نقاط وهي فتح مضيق هرمز واليورانيوم الإيراني عالي التخصيب وبدرجة أقل الأموال الإيرانية لتخضع تحت طائلة العقوبات الأمريكية. في المقابل قال مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي البارح السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خان الدبلوماسية مجددا وذلك بسبب المطالب المفرطة التي يريدها من طهران من خلال استمرار الحصار البحري على إيران. نسمع مراسل الجزيرة في واشنطن.
3: الحديث عن تشديد هذه المطالب يتعلق بأمور تعتقد الإدارة الأمريكية أنه لا يمكن أن يتم تجاوزها خلال هذا الاتفاق بشكله المؤقت ضمن مذكرة التفاهم ويجب أن تتم معالجتها، والأمر يرتبط بجانبين وفقا لموقع أكسيوس. أولا بالتزام الإيرانيين بالتخلي عن مخزونهم من اليورانيوم المخصب ضمن اتفاق أشمل وأعم ونهائي يتلو هذه الفترة المؤقتة، وتحديدا كيفية التخلص من هذا المخزون من اليورانيوم المخصب. وفقا للموقع فإن الرئيس دونالد ترامب حقيقة طلب من المسؤولين بأن يتم تحديد بعض التفاصيل المتعلقة بمتى وكيف والآلية التي سيتم بها الأمر. النقطة الأخرى تتعلق بجزئية مرتبطة بالاتفاق المؤقت وتحديدا بالصياغة المرتبطة بفتح مضيق هرمز، لأن ما تسرب للإعلام يتحدث عن فتح متناسق ومتناسب مع رفع للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وهذا بطبيعة الحال بالنسبة للأمريكيين ورقة مهمة في المفاوضات والتخلي عنها مباشرة في بداية الاتفاق قد لا يبدو أمرا مرجحا على الأقل حتى هذه المرحلة. الرئيس دونالد ترامب وفقا لهذه المصادر أبلغ بأن الرد سيأتيه من الإيرانيين ربما خلال 3 أيام. الآن المرحلة المقبلة هي رد إيراني، وبانتظار هذا الرد ربما بعدها سيقرر الرئيس ما الذي سيحدث لاحقا.
0: به خليل توا أصبح من الواضح ومن الجمعة اللي فات وإحنا نحكيه في الموضوع أنه مصير اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب يمثل مصدر قلق للرئيس الأمريكي وهو العائق الأول أمام التوصل إلى اتفاق مع إيران.
2: هو أقل من نصف طن بنسبة تخصيب 60% من اليورانيوم تحولت اليوم إلى أهم أوراق إيران التفاوضية. الولايات المتحدة غير مستعدة للتنازل في هذا الملف خشية امتلاك طهران سلاح نووي، والرئيس الأمريكي متشبث بضرورة استخراجها وتدميرها كليا وهو ما ترفضه إيران إلى حد اللحظة. والقلق الأمريكي نابع أساسا من خطورة المادة هذه. اليورانيوم عالي التخصيب هو واحد من بين زوز مواد انشطارية إلى جانب الباتينيوم يمكن استخدامها لصنع قلب قنبلة نووية. وفق عدد المحللين فإن القلق الأمريكي الكبير نابع أيضا من السلوك الإيراني في الملف هذا. فطهران لم تبلغ وكالة الطاقة الذرية بمصير اليورانيوم المخصب لديها منذ الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ولم تسمح لمفتشيها بالعودة إلى المواقع التي كان مخزن فيها. نسمع تقرير لقناة الغد.
1: اليورانيوم الإيراني على التخصيب مصدر قلق الولايات المتحدة والعائق الأول أمام التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. أقل من نصف طن بنسبة تخصيب 60% من اليورانيوم تحولت إلى أهم أوراق إيران التفاوضية. الولايات المتحدة غير مستعدة للتنازل في هذا الملف خشية امتلاك طهران سلاحا نوويا، ويرى رئيسها دونالد ترامب أن تلك الكمية يجب استخراجها وتدميرها كليا. القلق الأمريكي نابع أساسا من خطورة تلك المادة، فاليورانيوم على التخصيب أحد مادتين انشطاريتين إلى جانب البلوتينيوم يمكن استخدامهما لصنع قلب قنبلة نووية. تخصيب اليورانيوم عملية لا تتطلب سوى أجهزة طرد مركزي تشغل مساحة صغيرة، والقلق الأمريكي الكبير نابع أيضا من السلوك الإيراني في هذا الملف. فطهران لم تبلغ وكالة الطاقة الذرية بمصير اليورانيوم المخصب لديها منذ هجمات يونيو الماضي، ولم تسمح لمفتشيها بالعودة إلى المواقع التي كان مخزنا فيها. ووفقا لأحدث تقديرات، فإن إيران كانت تمتلك 440 كيلوجراما من يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 60% تمثل الخطر الأكبر، ونحو 184 كيلوجراما بنسبة 20%، بالإضافة إلى كميات أكبر بنسبة تخصيب تصل إلى 5% على الأكثر. وكالة الطاقة الذرية تحذر من أن الكمية المخصبة بنسبة 60% كافية في حالة زيادة مستوى تخصيبها لصنع 10 أسلحة نووية. أما المخزون المخصب بنسبة 20% فسيكون كافيا لصنع سلاح واحد. قلق الولايات المتحدة ينصب على المواد المخصبة بنسبة 60% لأنها ستكون أيسر وأسرع في صنع قنبلة. ومع ارتفاع مستوى تخصيب اليورانيوم يصبح الانتقال من 60% إلى 90% أسهل، خطوة قد تعجل بوصول إيران إلى مستوى إنتاج قنبلة ذرية.
0: الموعد بالهاتف مع الدكتور ميخائيل ماهر الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية. والدكتور ميخائيل الحقيقة شكرا لي، شكرا جزيلا لي على خاطر موجود معنا الآن للأسبوع يمكن الثالث على التوالي، وفما متابعة معاه للأوضاع من متابعة لسيقة ومتابعة الحقيقة قيمة، لكن في نفس الوقت معاه نجم يكون عنا خيط رابط نجم نفهم منه الأحداث. دكتور مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية مزيكة فامنت.
4: مرحبا حضرتك والمستمعين الكرام.
0: شكرا جزيلا لك. دكتور ميخائيل ماهر، هل تركز الآن الموضوع حيث كان من المفروض أن يرتكز منذ البداية، الملف النووي؟
4: مبدئيا الملف النووي هو الأخطر في كل الحرب الدائرة الآن والحروب السابقة، لأن النووي بالنسبة لإيران هو يعني خط ثابت، لأن في حالة تخلي النظام الحالي عن ملف النووي سيسقط فورا، لأن وجوده ووجود الرؤساء السابقين، يعني خلينا نقول أن الرؤساء بمعناها رئيس الدولة أو المرشد، فكلا الرئيسين موجودين على رأس النظام بهدف نووي، وده يعني من خلال عقيدة نووية، يعني أن إيران النووي بالنسبة لها ليس مجرد سلاح ولكن عقيدة. فبالتالي التخلي عن هذا الملف سينهي النظام فورا وذي يمكن. أحد المناورات الأمريكية تهدف إلى الانقلاب الداخلي بسبب الملف النووي.
0: كيف ذلك؟ يعني فكرة أنه إذا تخلى النظام عن البرنامج النووي يعني تقريبا هو زوال النظام، كيف ذلك؟
4: هقول لحضرتك حاجة، في دعامتين بيحاول، أو طالما ثبت النظام الإيراني حكمه على هذه الدعامات. الأولى هي الملف النووي، بمعنى أن احنا لدينا عقيدة نووية، وبالتالي نتيجة العقيدة النووية إيران تملك عدد كبير من المهندسين في الطاقة. يعني ربما تكون الدولة التي تعقب الصين في العدد ده. واحد. اثنين، حتى في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوي تدرس مواد المفاعلات النووية، فبالتالي أعتقد أن إيران مسألة النووي هي عقيدة، وإذا تخلت عن هذا العقيدة سيحرج النظام الحالي أمام شعبه، فبالتالي ستقوم انقلابات داخل النظام، داخل الدولة لإنهاء النظام، لأن الدعامة الأولى قد سقطت، الدعامة الثانية هي الميليشيات أو الأزرع في المنطقة. فإذا تخلى النظام الحالي عن أحد هذه الدعامات فورا سيسقط، فربما تكون هي أحد الحيل الأمريكية للزج بالنظام إلى السقوط.
0: أوكي، لكن الآن بعض المفارقات دكتور إذا كان تسمح. النظام الإيراني يقول وبصريح العبارة: لست مهتما بتطوير قنبلة ذرية. أوكي، ويؤكد في كل مرة على أن الاستعمالات هي استعمالات مدنية. كيف يحق للولايات المتحدة أن تقرر من يمتلك ومن لا يمتلك الحق في تطوير برنامج نووي؟
4: طيب خلينا نفكك المشهد. أولا، إسرائيل وهي من ضمن شركاء الذين قاموا بالهجوم على إيران هي نفس الوضع القانوني بالنسبة لإيران، أي أنها تملك تسليح نووي أو إمكانيات نووية خارج الاتفاقات الدولية.
0: هذا هو، إذن إسرائيل مارقة عن القانون الدولي، هذا نعرفه.
4: ده رقم واحد. رقم اثنين، الولايات المتحدة الأمريكية بما لها من كل الإمكانيات وقدراتها العالية على توجيه التصويت داخل الأمم المتحدة، إلا أنها لا تملك منع دولة من السعي أو امتلاك السلاح النووي إلا من خلال تحالف دولي أو مجلس الأمن، فهي فاقدة الشرعية في هذا التحرك. وإن كانت هي لا تستطيع أن تأخذ تصويت أممي ولا تستطيع تكوين حلف، وهي لو كانت تستطيع لكانت ذهبت فورا إلى تكوين حلف أو أخذ تصويت أممي، لكنها لا تستطيع، فبالتالي هي تفقد الشرعية في وضع ضوابط للسلاح النووي أو البرنامج النووي الإيراني بما يخالف القانون الدولي. ولكن هل هي المرة الوحيدة للولايات المتحدة الأمريكية التي تخالف القانون الدولي؟ لا، بالقطع لا. أمريكا هي الدولة الأولى التي تتفنن في ضرب القانون الدولي، وأعتقد أن يعني لي رأي ثابت أن المنظمة الدولية فقدت صلاحيتها، وهي أحد الأسباب الهامة لفقد القانون الدولي قدرته على إدارة الأزمات.
0: إذا نحن إزاء قانون الغاب وقانون الأقوى والبقاء للأقوى به، هذا يجعلنا أمام وضع غريب الأطوار. هل لإيران القدرة على الصمود أم لا أمام كل هذا الضغط؟
4: طيب خلينا نتفق أن إيران في كل الأحوال هي قادرة على إدارة الأزمة، حتى تصمد إلى هذه اللحظة فهي بالفعل قادرة على إدارة الأزمة. رقم واحد. ثانيا، العقوبات أو الأزمات الاقتصادية في نقطتين مغيب عنهم الإعلام. هو مقدرة إيران أو القدرة على تعويض النقص بالعملات المشفرة، وهي غير خاضعة للرقابة أو رقابة العقوبات الاقتصادية، فبالتالي ده جانب. الجانب الآخر هو الممرات البرية وبحر قزوين، فهل تستطيع الدول المحيطة لإيران دعمها اقتصاديا من خلال بحر قزوين والممرات البرية بخلاف طبعا العملات المشفرة؟ يعني خلينا نقول أن أمريكا هيأت لنفسها وللعالم أنها ستقوم بضربة خاطفة سريعة كما نفذتها في فنزويلا، إلا أنها فوجئت بوضع مختلف. فهل التقييم الأمريكي للاقتصاد الإيراني هل هو حقيقي أم هو برضو خدعة كما خدعت عسكريا؟
0: لكن زاد كذلك السؤال الآن دكتور حول التداعيات الاقتصادية. قيل لنا وعلى امتداد الأسابيع الفارطة أنه مع دخول شهر جويليا أو أود قد نكون أمام نفاذ الكيروزين في العالم مع مواصلة الحصار على مضيق هرمز، وأنه قد يكون العالم أمام أزمات طاقية كبيرة. إلى أي مدى يحق ذلك، وإلى أي مدى يمكن اعتبار ذلك صحيحا، مع العلم أنه كل مرة وكأنه فما تأجيل لهذه الأزمة وإلا تضخيم للأزمة؟ شو رأيك أنت؟
4: بالقطع يوجد أزمة طاقة، وستستمر هذه الأزمة أعتقد في تطويري بما لا يقل عن 5 أعوام قادمة. حتى في حالة فتح المضيق فورا ستستمر أزمة الطاقة بما لا يقل عن 5 سنين قادمة. ده جزء. الجزء الآخر، إيران وأمريكا. إيران هي ورقة مضيق هرمز، هي الورقة الوحيدة أو الورقة الأهم في يدها، فتستخدمها برضو. هنقول الآن لا نعول كثيرا على القانون الدولي، لأن كثير من الدول تتخطى الآن القانون الدولي، فبما لا يخالف القانون أو آسف بما يخالف القانون الدولي، فهيستغل مضيق هرمز بالضغط على الطاقة. فأزمة الطاقة هي أحد الأزمات التي قد تحرك الدول التي لها قدرة على توجيه أمريكا في هذه الأزمة.
0: أي لكن دكتور، الحقيقة معناها الآن السؤال هو على المدة، بما أن المدة تبدو في مد وجزر. مرة نقول نحن على قرب من اتفاق شامل، ومرة نقول لا نرجع إلى الضربات، وبعد نرجع إلى مقترح جديد. هل الانتباع هو ارتجال أو هذا وضع طبيعي للمفاوضات، وكل مرة كل واحد كل طرف يرفع في سقف الطلبات؟ شنو رأيك؟
4: طيب خلينا برضو نفكر المشهد. أولا في رؤيتي أن الجانب الأمريكي سيبقى الوضع كما هو عليه إلى ما بعد كأس العالم، يعني أظن لن تحدث حدث حقيقي في هذا الملف إلا بعد كأس العالم. وبعد كأس العالم سيحدث ضربات على بعض الشخصيات الإيرانية من التيار المتشدد حتى يمسح المجال إلى الإصلاحيين، أو كما يدعي الجانب الأمريكي الإصلاحيين، حتى يقوم بالانقلاب الداخلي، لأن التدخل العسكري المباشر قد فشل. وأعتقد أن أمريكا دي يعني الآن، أنا كنت دايما بقول أن الحرب الأمريكية على إيران استراتيجية، لكن الآن تحولت من استراتيجية إلى حرب وجودية، لأن أمريكا خسرت حيمنتها العالمية من خلال هذه الحرب. فحتى خلينا نقول أن ترامب ذهب للحرب بثلاث أهداف، هما إسقاط النظام، القضاء على الميليشيات، القضاء على الملف النووي، وعاد ب5 أهداف. يعني خلينا نقول أثناء الحرب وجد أو تم اكتشاف وجود هدفين آخرين، هما فتح المضيق عسكريا الذي كان اصلا مفتوح، وامن الخليج. فبالتالي عاد باهداف اكثر مما ذهب، فبالتالي لن يستطيع عسكريا انجاز اي تقدم. لكن هو اعتقد ان الحل في الجانب الامريكي سيكون من خلال بعض الضربات المركزه على شخصيات للتصفيه.
0: دكتور، هل تعتبر حقيقه أن نفوذ الولايات المتحدة في العالم تراجع؟ البعض يقول بعض المفاتيح نراها في زيارة روبيو للهند، وعدم استقباله من شخصيات رسمية، وكأنه العملاق الأمريكي لم يعد يخيف أحدا.
4: بالفعل نحن نشاهد في مشهدين لازم نتأملهم جيدا. الأول هو بداية سقوط الهيمنة الأمريكية، ثانيا تحول النظام العالمي كله، يعني احنا على مشارف نظام عالمي جديد. يعني ايه الجديد؟ لا يكون او لن يكون النظام العالمي احادي قطب بل متعدد الاقطاب. ولذلك في اعتقادي ان اسرائيل ترى في التوقيت الحالي هو الفرصة الذهبية في القضاء على اعدائها، اولهم ايران ثم الميليشيات ثم تحقيق حلم اسرائيل الكبرى، لان ان فلتت أو فلت هذا التوقيت من وجهة نظر إسرائيل لن تتحقق أمال إسرائيل، لأن هي تعلم جيدا أن نهاية الهيمنة الأمريكية قريبة.
0: هل هذا خطير على العالم؟ هل هذا خطير على العالم؟
4: هو هقول لحضرتك حاجة، في كل وقت يعني في بعض سنوات بسميها سنوات فارقة في التاريخ، منها مثلا سنة 45 مع بداية صعود الولايات المتحدة الأمريكية على قمة الهيمنة وهبوط إنجلترا، و91 سقوط الاتحاد السوفيتي. فبالتالي لكل توقيت مكاسبه وخسائره، لكن هل سيكون خسارة عالمية؟ ممكن في بعض الملفات، لكن ستكون أيضا في بعض الملفات بها إيجابية. يعني أنا في وجهة نظري أن مع تشكيل النظام العالمي الجديد سيكون لإسرائيل بعض الضوابط وبعض الضغوط، ستواجه بعض الضغوط الدولية التي بموجبها قد تحل القضية الفلسطينية وقد تحجم في وضع معين، لأن زوال الهيمنة الأمريكية هو الضامن الوحيد للانفلات الإسرائيلي.
0: إذن تعتبرها دكتور سنوات فارقة في علاقة بالشرق الأوسط والتوازنات العالمية.
4: الشرق الأوسط هو مركز عمليات العالم، يعني حتى إذا نظرنا إلى خريطة العالم نجد أن الشرق الأوسط في المنتصف، فهو بالفعل الملعب الحقيقي للصراعات الدولية.
0: شكرا لك دكتور، بارك الله فيك. إذا يقول الدكتور ميخائيل ماهر على حد تقديره هناك نوع من فترة الحذر إلى حدود ما بعد كأس العالم، ومن بعد فما حديث آخر في تطورات ميدانية للمنطقة والولايات المتحدة على حد تقديره. بالنسبة لي هذه حرب مصيرية وجودية ستتحرك فيها ميدانيا، وستتحرك فيها من خلال محاولاتها إعادة تشكيل كل المنطقة قبل تغيير عالمي شامل. ومن هنا يجي يمكن الزيارات اللي تحاول تحيد الصين، لكن في الأثناء العالم يغلي. وساعات يقول لك لا شد نوبير، وقت اللي نوع من السقوط لقوى عالمية نجم يرافقوا أحداث كبيرة جدا جدا. صار هذا ما بين كارتاج وروما، وصار هذا ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في قبل الأوقات، وسقوط أوروبا الشرقية وغيره وغيره من الفترات العصيبة جدا على العالم. نص نهار ونص اليوم الموعد أبرتير من مساعتين كوب دو تونيزيا كأس تونس، الموعد ممتاز الرياضي على موزايكا فام من نص نهار حتى الثمانية متاع الليل في مرافقة للماتش اللي ينطلق الأربعة متاع العشية. الموعد بيكون متميز ما بين جرزيس والترجي، إذا حظ وفر للفريقين، والمتابعة تكون على موزايكا فام. بعد الفاصل فوجيز شوية خطر نحكيه غزة مع خليل العميري ومع فريقنا الكل اللي يقدم له أجمل تحية، والتحية خاصة لكم أنتم اللي تختاروا موزايك موند. كل نهار أحد موزايك موند.
5: تي ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو، ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحه.
6: كنا رحد من نص نهار الماضي ساعتين الياس الغربي موزايك موند.

0: موعد الهيب هوب مع والارن بي مع فوجيز كان موعد متميز جدا في العالم مع ألبوم تباع بأرقام قياسية. اكتشاف لورين هيل من بعد جي ذا ميس إدوكيشن أوف لورين هيل الألبوم اللي كان زاد كذلك حدث كبير جدا في عالم الموسيقى. ومن بعد هي اللي عندها تراجع في الإنتاج نتيجة أنه تقول هي اللابيل متاعها موقفش معها بما فيه الكفاية. الحكاية الموسيقى ما زاد حكاية العالم وحكاية الموسيقى تلقاهم في موزايكا فام ديما مع منشتي موزايكا فام مع برامجنا، لكن تلقاو خاصة زاد في موزايك موند أخبار العالم. هي منطقة احنا على امتداد السنة وتوا منذ عام ناول غزة على رأس العناوين السياسية على رأس العناوين في الأكتواليتي مع تحولات جذرية الآن على عين المكان. منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة استشهد أكثر من 900 فلسطيني وأصيب نحو 2700 جريح جراء القصف وإطلاق النار المستمر، هذا وفق أرقاب الدفاع المدني وزارة الصحة في قطاع غزة. تودسويت نحكيو على غزة في قصف واغتيالات وتوسع ميداني، ماذا بقي من هدنة غزة في موزايك موند؟
1: موزايك العالم.
0: خليل المحطة في غزة، غزة وكأنه مع حديثنا عليها لأشهر وأشهر وأشهر يتواصل العدوان الغاشم من عند الكيان الصهيوني.
2: إيران غطت
0: في الأثناء وفي الأثناء زاد كذلك الهدنة اللي لا يتم التعامل معها بجدية من عند الطرف المحتل، والوضعيات أصعب فأصعب يوما بعد يوم. رغم توقيع الكيان الصهيوني على اتفاق لوقف النار في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر 2025، تصوروا إلى أن الواقع الميداني في القطاع لم يشهد أي هدنة، حيث تواصلت خروقات الاحتلال اللي كثف مؤخرا من عمليات القصف والاغتيالات.
2: وكما قلت الياس، منذ بدء سريان وقف اطلاق النار في غزة استشهد أكثر من 900 فلسطيني وأصيب نحو 2700 جريح جراء القصف واطلاق النار المستمر، هذا وفق أرقام الدفاع المدني ووزارة الصحة في قطاع غزة. جيش الاحتلال يواصل شن غارات جوية ومدفعية متفرقة على مناطق مختلفة بالقطاع، كان من أبرزها موجات تصعيد أدت إحداها إلى مقتل 100 فلسطيني في يوم واحد. والفترة الأخيرة جيش الاحتلال كثف عملية الاغتيال وتصفية العديد من قادة المقاومة، كما أمر رئيس الوزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو الجيش بتوسيع رقعة السيطرة الميدانية في قطاع غزة إلى 70% من مساحته. نسمع تقرير لقناة فرانس 24.
3: في غزة تواصل

0: إسرائيل استهداف قادة حماس، جنازات تتوالى وسط هدنة تبدو أكثر هشاشة يوما بعد يوم. في وسط المدينة المدمرة تشيع جديد لعماد إسلام أحد قادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
1: حرب لم تتوقف وهذه كلها خزعبلات نسمع يعني هنا وهناك أن هدنة، أن هناك وقف لإطلاق النار، ولكن للأسف الشديد لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، كل مكان مستباح.
0: قبل يوم واحد أعلنت إسرائيل مقتل محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحماس بعد 11 يوما فقط من اغتيال سلفه، تصعيد يعكس تمسك تل أبيب باستراتيجية استهداف قيادات الحركة حتى بعد الهدنة. بالتوازي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على مزيد من الأراضي في غزة.
2: نحن نواصل احتواء حماس، نسيطر الآن على 60% من قطاع غزة، كنا عند 50% وأصبحت النسبة 60، وقد أعطيت تعليمات بالوصول إلى 70%. نحن نطوقهم من كل الجهات وسنتعامل مع آخر معاقلهم.
0: رغم توقيع اتفاق هدنة في 10 أكتوبر، فإن بنوده الأساسية ومن بينها الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من غزة ونزع سلاح حماس لم تنفذ، وهو ما يزيد هشاشة وقف إطلاق النار ويبقي شبح التصعيد قائما في القطاع.
3: من عشكل ما زلنا نجم نسميه وقف إطلاق النار وهدنة اليوم، وبعد 8 أشهر من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، أصبح من الواضح أنها هدنة هشة يستغلها الكيان الصهيوني من أجل مزيد قضم الأراضي في القطاع وقتل أكبر عدد من المدنيين.
4: الكيان الصهيوني لم يحترم بنود اتفاق الهدنة في غزة، بل ما زال يسعى إلى إعادة ترسيم الحدود الأمنية عبر استحداث خطوط جديدة تحت سيطرته، حيث لم يكتفي بالخط الأصفر اللي رسمه داخل القطاع في البداية، قام جيش الاحتلال في مرحلة ثانية باستحداث خط جديد هو خط برتقالي يمتد إلى عمق 300 متر إضافية كمنطقة أمنية عازلة يطلق فيها النار مباشرة دون إنذار، مما رفع نسبة سيطرته الفعلية إلى 60% من مساحة القطاع. هذه المساحة اللي يضع يده عليها الاحتلال الآن، واليوم نتنياهو يسعى لترفيع نسبة السيطرة إلى 70%، مما دفع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من التحذير من أن عملية القتل العشوائي للمدنيين واستهدافهم بمجرد اقترابهم من الخطوط اللي رسمها جيش الاحتلال ترقى إلى جرائم حرب، كما حذرت منظمات دولية مثل اليونيسيف من أن حشر ملايين النازحين في 30% المتبقية من مساحة القطاع يفجر كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة. نسمع المتحدث باسم الدفاع المدني محمد بصل.
5: القتل في غزة لا يقترن فقط في قضية تقديم خط أو إرجاع خط، بالعكس كل مناطق قطاع غزة تتعرض إلى القتل يوميا. عمليات القتل في غزة تطال المواطنين المتواجدين في غرب المدينة، الطلقات النارية التي تطلق من الرافعات من الآليات من الجنود الإسرائيليين تسقط في وسط المدينة وتقتل المواطنين وتصيب المواطنين. يعني على سبيل المثال منطقة عسقولة أو منطقة سوق فراس، هذه المنطقة تبعد عن الخط الأصفر تقريبا كيلو، يقتل فيها المواطنون، يصابون، يستهدفوا هناك من الطلقات اللي احنا بنحكي عنها عشوائية، لكن ما في أي شيء عشوائي، هذه حقيقة، هذه ظاهرة منظمة من قبل قوات الاحتلال. وبالتالي الآن المواطن في غزة يعيش في بقعة جغرافية صغيرة جدا، والاحتلال تقريبا 60% قلص من قطاع غزة، وهذه المساحة التي يعيش فيها المواطن لا تكفي بالمطلق لأن يعيش المواطن. وبالتالي لو الاحتلال الإسرائيلي ضغط على المواطن وأصبح هناك تقليص للمساحات، ماذا سيفعل المواطن؟ سيصبح ملاصق، وهذا طبعا شيء ليس بالإرادة، يعني مش بإرادة المواطن، سيلاصق الخط الأصفر، ستحدث حالات قتل بشكل أكبر. وبالتالي نحن نتحدث على منهجية تقوم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضغط على المواطنين، في قتل المواطنين، في تقليص المساحات، لكن العتب ليس على الاحتلال فقط، العتب على المنظومة التي رعت هذا هذا الاتفاق، العتب على الوسطاء، العتب على المجتمع الدولي، العتب على مجلس السلام. المفترض أن يقف أمام مسؤولياته، مسؤولياته في تخفيف المعاناة عن الناس صفر، مسؤولياته أن يحمي الأطفال والمدنيين في غزة صفر، وبالتالي النتيجة صفرية. لم يلتزم الاحتلال، ولم يلتزم الوسيط، ولم يلتزم المجتمع الدولي ولا مجلس السلام من مكافحة الذي يحدث في قطاع غزة وإيقاف الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم التي يقوم فيها. ولذلك رسالتنا حقيقة، نحن كمنظمات خدماتية نعمل في قطاع غزة، يجب حماية المدنيين المتواجدين داخل القطاع.
3: الدمار والموت والجوع وشح الماء، شح الأدوية، قطاع غزة قطاع منكوب تماما معناها. والآن أكثر من هكا يتم دفع المدنيين إلى يمكن أنهم يكونوا موجودين في 30% فقط من أراضي القطاع. معنا بالهاتف طلعت طه، الأستاذ طلعت طه، محلل السياسي والخبير الاستراتيجي المتخصص في الشؤون العربية والإقليمية مباشرة من مصر. أستاذ طلعت، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية، مرحبا.
6: اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا، انا لا اشكرك واشكر مذيعيك، شكرا
3: لك، مرحبا بك، عيدك مبارك سعيد. استاذ، الان ما هو مصير قطاع غزة؟ ما هو مصير قطاع غزة على امتداد تقريبا الاشهر والسنوات القادمة؟ وكأنه هناك مشاريع خفية لقطاع غزة هي تقريبا مدروسة في رفوف الاستخبارات والمطبخ السياسي والاستراتيجي الاسرائيلي الامريكي، وقد حصل ما في الصدور. شنو رأيك انت يا استاذ؟
6: صدقت أستاذي حينما تقول هناك يعني أسرار خفية، يعني هناك أسرار خفية بالفعل وهناك أسرار معلنة، بمعنى أن ما يحدث الآن في قطاع غزة هو كارثة بكل المقاييس، لا يمكن أبدا أن نصفها أبدا في كلمات ولا في حتى في آلاف الصفحات. يعني ما يحدث الآن هو ما زال التجويع مستمر من الاحتلال، الاحتلال يطبق تماما على القطاع من حيث التجويع ودخول الشاحنات، حيث أنه كان طبقا للاتفاق 600 شاحنة يدخل بالكاد 200 شاحنة، يعني قضوا ثلاثة أعياد وثلاثة شهور من رمضان، ثلاث سنوات متصلة من البؤس ومن الجوع ومن المرض، تقريبا شح في الأدوية إن وجدت، يعني يا كلمة شح كلمة قليلة الوصف ومهذبة أيضا. لكن أقول لك أمرا مهما للغاية، أن الأرض دائما تعرف أصحابها، بمعنى أن نعم الاحتلال الآن هو يطبق على 64% ويريد أن يصل إلى 70% وربما يتجول أكثر من ذلك أو يكون له حرية الحركة أكثر من ذلك في القطاع في هذا الوقت، وكل ذلك هو نوع من أنواع التضييق على الفلسطينيين لأمور أخرى. أول أمر هو أن تسلم حماس أسلحتها أو يعني أو تنسحب تماما حماس من المشهد، هكذا هو يريد، رغم أن الاحتلال نفسه هو الذي لا يريد حماس تنسحب، معنى أن بقاء حماس بالنسبة للاحتلال هو يعني صيد سمين، كلما تواجدت حماس بأسلحتها كلما دخل القطاع وقتل وسرق ونهب كيفما تشاء. الاحتلال وضع بعض من الميليشيا في قطاع غزة كي تهجم على حماس وكي تفاوض حماس، يعني إذا حماس ما بين فكي الراحة، الآن هي تقتل من الاحتلال وتقتل من العصابات الفلسطينية التي تغذيها حماس، يعني هي معلنة، هي العصابات معلنة مثل أبو شباب، يعني هو الأصل أي أربع عصابات أو أربع يعني أربع أماكن في قطاع غزة. هذا أمر. أمر آخر، إذا كان الاحتلال يريد السلام، يعني لماذا يقتل الآخرين؟ لماذا يقتل العزل؟ لماذا يقتل الجميع؟ الاحتلال يتباهى يقول أنا استطعت أن أتملك 1000 كيلومتر، وهو رقم كبير للغاية، يعني 100 كيلومتر إذا كانت مربعة، يعني هذا الأمر كبير للغاية لمن لا يعي ماذا تعني 1000 كيلومتر في فلسطين ولبنان وأيضا سوريا. يعني هو اليوم استطاع أن يحتل قلعة استراتيجية وهي قلعة مكتب مؤقت.
3: إذن دكتور، إذن أستاذ، السؤال الآن، هل حصل ما في الصدور؟ معناها وأأسف أن أقول ذلك وبكل لوعة وبكل معناها وجع، ماذا تبقى من غزة؟ ما هو مستقبل غزة؟ ما هو مستقبل الأهالي؟ ما هو مستقبلهم في إدارة الشأن الداخلي؟ ما هو مستقبلهم في الدراسة؟ في في في معناها في المستشفيات؟ في في خدمات؟ في خدمات في خدمات أساسية يمكن لأي مجموعة بشرية أن تعيشها معا في سلام؟ أي مستقبل لهذه المنطقة في العالم؟
6: دعني أتحدث معك بالواقع نفسه. الواقع أولا حماس لن يكون أي لن يكون لها أبدا دور في المشهد السياسي ولا الحربي ولا العسكري ولا حتى لوجستي القطاع فيما بعد، طبقا للاتفاق وطبقا لرأيهم وطبقا لأنهم هم أنفسهم قالوا أهلا بالسلطة الفلسطينية تتسلم مقاليد الأمور في قطاع غزة. أيضا حماس الآن تستنجد بالآخرين وتقول انقذونا، هذا من جانب. من جانب آخر هناك فرض على ما يسميه كيان الهجرة الطوعية وهي القسرية، معنى أنهم كلما ضاق بهم الحال كلما هم فكروا في الهجرة أو الخروج من قطاع غزة، ولكن هذا لم يحدث. هذا من جانب. من جانب آخر السلطة الفلسطينية حينما يتم يعني نعم الأمر صعب جدا وفعلا الأمور تتجه فقط الأنظار حول إيران وتم إغفال غزة، غزة يعني الوحيدة دائما والضعيفة دائما، تعود الآن غزة إلى المشهد، بمعنى أنهم الاقتتال الذي يحدث عليهم والتضييق الذي يحدث عليهم وأخذ أراضي من الضفة، السلطة الفلسطينية يعني الآن هي التي سوف تتولى مقاليد الأمور تماما في قطاع غزة، وسوف يكون هناك يعني نعم ربما لا أستطيع أن أقول لك الآن أو بعد شهر أو بعد شهرين، لكن أقول لك أنه سوف يكون هناك إعمار لأهل غزة. هذه ليست الأولى التي يحدث مع الغزاويين.
3: لكن
6: هذا
3: لكن مرة أخرى السؤال، ويمكن دقيقتين من زمان فقط كان تسمح أستاذ، لدينا دقيقتين ما بين السلطة الفلسطينية التي هي نفسها تعرف مشاكل داخلية في علاقة بتمرير تمرير القيادة وما بين الوضع في غزة، لكن كيف سيكون الربط بين القطاع وبين الضفة في حال الحكم للسلطة الفلسطينية في القطاع؟ كيف يمكن لسلطة أن تقوم وهي بعيدة جغرافيا وليس لديها ممر، وهي كيف يمكن للفلسطينيين أن يتعايشوا مع هذا الوضع على حد تقديرك؟
6: قبل 2007 كانت السلطة الفلسطينية هي التي تحكم غزة قبل أن تستولي حماس على قطاع غزة. هذا أول. ثانيا الدولة لا يمكن أن أقول لك هذا القطاع وهذا القطاع، اسمها الدولة الفلسطينية، هي ثلاث أماكن وهي متصلة تماما بشعبها، القدس، الضفة الغربية، أيضا غزة، وإن كنا نتعامل مع أنها قطاع هذا الأمر سهل جدا، بمعنى أنه من كان يحكمها قبل ذلك يستطيع أن يحكمها بعد ذلك. هذا من جانب. أيضا يعني السؤال الأصعب، كيف تكون الدولة دولتين؟ يعني ليست الاحتلال، أقول لك حماس تحكم غزة والضفة الغربية والقدس تحكمها السلطة الفلسطينية، إذن كيف يكون الوضع ذلك؟ الأسهل أن تكون الدولة تحت حكم واحد، وهذا طبيعي جدا في أي دولة من دول العالم،
3: لأنه هذا إذا كان ما يصير كذلك نحن أمام معاناة المواطنين العزل تتواصل من يوم إلى يوم وتتواصل في كل ساعة وكل دقيقة. شكرا لك، بارك الله فيك أستاذ طلعت طه المحلل السياسي وخبير استراتيجي المتخصص في الشؤون العربية والإقليمية من مصر. في كلمتين يقول وضع غير سوي، يقول الوضع هذا مركب ومعقد جدا، هل هناك إمكانية لسلطة موحدة للفلسطينيين قادرة أن تعطي للفلسطينيين هتنقول توجه وإلا نظرة لمستقبلية لأجيال قادمة، ويقعد أفاق السلام زي كذلك موجودة لعيش كريم للفلسطينيين؟ قدشنا بعاد على هذا الكل الآن وإحنا نحكيه لهنا، المعاناة داخل قطاع غزة هي معاناة غير مسبوقة. شكرا لكم على الاستماع، راجعين في ساعتنا الثانية الموعد مع الأخبار. شكرا محمد علي وخليل بحذية في الاستوديو، احنا راجعين في ساعتنا الثانية. انتي شمسي انتي شميسة للبرة، هذية ذكرنا لبوشناخ غناها الشميسة تاعكم انتوما الكل التوانسة، مبروك عليكم شميستكم الهيلة وربي قدر الخير لتونس.

0: الأولى في تونس.
1: Yves Rocher, enfant, c'est notre maman qui nous a beaucoup appris. Aujourd'hui, c'est à nous de lui rappeler l'essentiel, prendre soin d'elle. Chez Yves Rocher, pour la fête des mères, retrouvez coffret cadeau, composition personnalisée et rituel bien-être. Parce que nos mamans sont exceptionnelles, rendez-vous en magasin ou sur yvesrocher.an pour trouver le cadeau adapté à toutes les envies et tous les prix.
0: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بسلك مشترك لمهندسي الإدارات العمومية. وتتوزع الخطط المعلن عنها وفق ما ورد في العدد من الرائد الرسمي على 3 خطط في الهندسة المدنية و3 خطط في الإعلامية. ووزارة الشؤون الاجتماعية توضح أن تسجيل الترشحات يتم عن بعد عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك ابتداء من يوم غد الاثنين 1 جوان، على أن يغلق باب ترشحات 5 18 جوان. كما تقرر إجراء الاختبارات الكتابية والشفهية يوم 22 جويلية والأيام الموالية له وفق الأجل والترتيب المنظمة للمناظرة. نتائج القرعة 10 للتناوب على عضوية المجالس الجهوية وتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية بباجة التي تم إجراؤها اليوم 1 بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بباجة المدينة تسفر عن اختيار أنور الحبيبي لرئاسة المجلس الجهوي بباجة من بين 6 مترشحين عبروا عن رغبتهم في الحصول على هذا المنصب. عالميا، غارة إسرائيلية على محيط مستشفى في مدينة صور اللبنانية تسفر عن إصابة 13 شخصا من طاقمه بجروح وتتسبب في أضرار كبيرة فيه وفق وزارة الصحة، وذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته العدوانية في جنوب لبنان. وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو يؤكد أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعدما سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان. رئيس مجلس الشورى وهو كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يقول إن بلاده لن توافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا يضمن حقوق الإيرانيين، في ظل الحديث عن تشديد واشنطن شروطها على طهران للتوصل إلى تفاهم. ومن شأن أي تعديل على المقترح أن يؤدي إلى تأخير إضافي في التوصل إلى اتفاق بعد أسابيع من مفاوضات شاقة اتسمت بخطاب حاد وتوترات في الخليج. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع الياس في موزايك موند. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. موزايك موند. كل نهار أحد من نصف النهار الماضي ساعتين. إلياس الغربي. موزايك موند.

0: لايف إريك كلابتون وقت اللي غني روبرت نيستا مارلي على شوت ذا شيريف على مزيكا فم عسامة مرحبا. ساعتنا الثانية نذكر انه الموعد من بعد من ماضي ساعتين لثمانية نتاع الليل نون ستوب الموعد مع كرة القدم ومواكبة لكأس تونس الكوب دو تونيزي على مزيكا فم بين جرزيس وما بين الترجي. كونوا في الموال على خاطر فريقنا ايفيدامون الماتش الرابع نتاع العشية فريقنا الرياضي موجود بكل الكواليس الكواليس المباراة التغطيات الموعد مع الترجيين ترجي جرزيسي والترجي الرياضي التونسي حظ وفير وجود لك للزوز وان شاء الله ترح به. الكوب دو تونيزي عندها رونق خاص عندها محبة خاصة عند التوانسة ان شاء الله موعد رياضي متميز بعد الشامبيونز ليج البارح وبرشا منكم تابعوا يمكن ترح ما بين الباريس سان جيرمان وما بين الارسنال وباريس سان جيرمان اللي كان في موعد تاريخي بالنسبة لي بالرغم من انه من بعد احداث شغب كبيرة صارت في مدينة باريس احتفاء زعمة بالفوز. كيفاش الاحتفاء يتحول الى تكسير وتهشيم واعمال شغب هذه حاجة ما يفهموها كان بعض الناس اللي امخاخهم فيها حاجة اخرى من عشر وين يجب يكون فيها. في كل الحالات فرنسا حال الوقت لا تفهم شوية علاش الغضب هذا عندها داخل ابنائها ولا جزء من ابنائها هوكا عندها مخابر متاع علم الاجتماع والمخابر اللي قادرة انها تفهم شوية شنو هالغضب اللي موجود عند الشارع الفرنسي حتى في حالات فرحة كبرى وتاريخية. يلا توت سويت الموعد مع موجة الحرارة بعد الفاصل نرجع ونحكيه في الموضوع خليل العمالي وزيدا كذلك الموعد مع عامر بحبة الأستاذ المبرز الباحث في علم المناخ.
1: نهار لحد 31 ماي 2026 تونس تعيش على وقع النهائي من جرجيس للعاصمة الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حمادي العقربي بيرادس. مزيكة تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لثمانية متاع الليل نقل مباشر تحاليل فنية تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على مزيكة فام
2: الأولى في تونس. كنا رحد من نصف نهار الماضي ساعتين إلياس الغربي موزايك موند.
0: موزايك موند الأمم المتحدة تحذر من استمرار تسجيل درجات حرارة قياسية نحكيو فيها توت سويت.
2: موزايك العالم.
0: موزايك العالم ساعتين من زمان من نصف نهار ساعتين كنا رحد والآن نحن أمام عالم على موعد مع درجات حرارة قياسية جديدة وأوروبا تحت موجة حر غير مسبوقة. خليل الأمم المتحدة تحذر من استمرار تسجيل درجات حرارة قياسية على مستوى العالم خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2026 و2030.
3: التقرير صدر نهار الخميس الفارط 28 ماي عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. المنظمة هذه هي الهيئة المرجعية الرسمية والوكالة المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بمجالات الطقس والمناخ. أبرز ما جاء فيه هو توقعات مبنية على معطيات علمية تفيد بأن يتجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية مستويات ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية في السنوات الخمسة المقبلة مع احتمال أن يتم تسجيل خلال نفس الفترة الرقم القياسي كأكثر السنوات حرارة على الإطلاق مع ارتفاع درجات حرارة القطب الشمالي. إلياس خلينا نشير هنا أن أعلى درجة حرارة قياسية موثقة رسميا في العالم هي 56.7 درجة مئوية تم تسجيلها في وادي الموت بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 10 جويلية 1913. وعلى الصعيد المحلي بطبيعة في تونس فقط تم تسجيل أعلى حرارة قياسية عامة في مدينة القيروان حيث بلغت 50.3 درجة مئوية في 11 أوت 2021. ما عندهاش برشا. نسمعوا التقرير لقناة سكاي نيوز.
4: 98% هذه ليست نسبة نجاح بل هي احتمالية مرعبة كشفت عنها الأمم المتحدة. 98% هي احتمال تحول السنوات الخمس المقبلة إلى جحيم حراري هو الأشد في تاريخ البشرية. الحديث هنا ليس عن صيف ساخن، بل عن كوكب يقترب من فقدان توازنه المناخي. المؤشرات الحمر تشتعل دفعة واحدة. المنظمة العالمية للإرصاد الجوية تفجر مفاجأة رقمية صادمة. كوكب الأرض يقترب وبشكل شبه حتمي من تجاوز عتبة الدرجة والنصف مئوية كمتوسط ارتفاع في درجات حرارة الأرض، وهي العتبة التي اعتبرها العلماء خط الأمان الأخير. وفي هذا السباق المحموم يقف القطب الشمالي باعتباره الضحية الأولى، حيث يسير زمن ارتفاع درجات الحرارة هناك أسرع بأربعة أضعاف من سرعته في باقي أنحاء العالم. فذوبان الجليد يحرم الأرض من مرآتها الطبيعية العاكسة لأشعة الشمس، وهو ما من شأنه تحويل المنطقة إلى خزان داكن يمتص الحرارة ويسرع تآكل الدرع الجليدي. ما يحدث في القطب الشمالي ليس أزمة محلية المعالم، بل هو إعادة تشكيل لجغرافية الأرض. فذوبان هذه الصفائح الجليدية يعني ارتفاعاً كارثياً في منسوب البحار والمحيطات، وهو ما يهدد بابتلاع مدن ساحلية كبرى وتهجير مئات الملايين من البشر. تحذير الأمم المتحدة هو إعلان استنفار دولي يؤكد أن العواقب ستضرب عصب الاقتصاد العالمي. جفاف يلتهم سلة الغذاء، وأزمة مياه خانقة، وموجات هجرة مناخية ستعيد رسم الخرائط الديموغرافية. الفاتورة لن تقاس بالدرجات المئوية بعد الآن، بل بتريليونات الدولارات وربما بأرواح آلاف من البشر. خمس سنوات قادمة مصيرية، إما كبح جماح الانبعاثات أو الدخول الجماعي في عصر الغليان.
0: جملة واضحة جدا خليل، خمس سنوات القادمة يا إما كبح جماح
3: الانبعاثات اللي يرفضها ترامب الكلمة هي،
0: وإلا ندخل فترة الغليان. سمعتوها كلمة الغليان؟ في نفس السياق عاشت عديد الدول الأوروبية خلال شهر مي جاري، يعني ما زلنا في مي، على وقع موجة حر قياسية أدت إلى تسجيل عدد من الوفيات.
3: موجة الحر في أوروبا خلال شهر مي كانت استثنائية، وبدأت بشكل مبكر وتم تسجيل درجات حرارة قياسية تجاوزت حاجز 30 درجة مئوية في باريس و35 درجة في العاصمة البريطانية لندن، مما أدى إلى تفعيل حالة الطوارئ في فرنسا. فعلت السلطات نظام التحذير الوطني، هو التحذير البرتقالي، للمرة الأولى في شهر ماي منذ انطلاقه عام 2004 ليشمل عشرات المناطق. كما تسببت موجة الحر في تسجيل 7 وفيات، منها ما هو مرتبط بحوالي حوادث غرق نتيجة التدافع نحو الشواطئ قبل بدء عمل فرق الإنقاذ، إضافة إلى وفيات أخرى ناتجة عن الإجهاد الحراري. نسمع تقرير لقناة التلفزيون العربي.
5: موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا وتحدث حالة طوارئ صحية واقتصادية قبل دخول ذروة الصيف. درجات حرارة مرتفعة سجلت في الأجواء البريطانية خلال اليومين الأخيرين أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية. مكتب الأرصاد البريطاني كشف أن هذا الأسبوع شهد أعلى درجة على الإطلاق سجلت في أشهر مايو، متجاوزة بدرجتين الرقم القياسي السابق البالغ 32 درجة فاصل 8 المسجل عام 1922. المستوى الطبيعي في لندن في هذه الفترة من السنة قد يتراوح عادة بين 17 و 18 درجة مئوية. وفي فرنسا وضعت 8 أقاليم في حالة تأهب باللون البرتقالي لموجة الحر، وهو المستوى الثاني من 3 مستويات، في حين أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 7 وفيات مرتبطة بموجة الحر خلال الأيام الأخيرة. في إقليم لاتسيو الذي يضم روما في إيطاليا فرضت السلطات قيودا على ساعات العمل في الهواء الطلق بسبب الدخول المبكر لموسم درجات الحرارة المرتفعة. كما سجلت درجات قياسية في ألمانيا وإسبانيا والبرتغال، وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على قطاعي الصحة والطاقة. تقرير خدمة كوبرنيكوس الأوروبية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أكد أن موجات الحر أصبحت أكثر تواترا وحدة في 95% من الأراضي الأوروبية.
0: الأستاذ عامر بحبه، الأستاذ المبرز في والباحث في علم المناخ، أستاذنا مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية، مرحبا بك.
6: مرحبا سي لياس ومرحبا سي خليل وتحية للسادة المستمعين على موزايك.
0: هل علينا أن نتحير؟ هل علينا أن نكون في حيرة؟ وهل علينا الأمر، هل هو أمر محير نعم أم لا في علاقة بالخمس سنوات القادمة وبارتفاع درجات الحرارة في المناخ العالمي؟ شنو رأيك؟
6: طبعا لازلنا نتحير، خاصة كونه أكبر المنظمات العالمية، منظمة الأمم المتحدة الأمين العام كان صرح ديجا سي لياس منذ السنة الماضية يعني قال لكوكب الأرض باش يمر من الاحترار إلى الغليان، استعمل كلمة الغليان باللغة الإنجليزية. كيف كيف زاد مؤسسات أخرى كما مؤسسة خدمة كوبرنيكوس اللي تابعة الاتحاد الأوروبي، مؤسسة النواة، حتى في تونس راهو حتى المعهد الوطني للتراث الجوي معناتها يعطي في توقعات يعني شهرية بيقول اللي حتى الصيف هذا باش يكون حرارة أعلى من المعدلات. حتى السنة الماضية كان قدم توقعات قبل حتى الصيف وقال أعلى من المعدلات. دونك في الحقيقة السنوات الأخيرة نجم نقوله خاصة من سنة 2021 حتى السنة هذه 2026 عشنا ظهر لي أكثر السنوات حرارة في تاريخ كوكب الأرض. وتتذكروا موجة الحر التاريخية في تونس وفي أوروبا 2023 ثلاثة أسابيع حرارة أربعينية وحتى خمسينية حتى خمسينية، وسنة 2024 هي أحر سنة توا بعد 23 ولا 24، وحتى السنوات اللي سابقة شوية 21 حتى 2016 كانت سنوات حارة وحارة جدا. إذن الأمر محير،
0: الأمر محير. شوف كيش نعمل ولا سي عمر، نحب نعمل معاك هات نقول ريتروسبكتيف، نعاودوا من أول جديد، نمشيوا للأساسيات، نبدأ بالأساسيات، خلينا نفهم رواحنا احنا وي شنو هو الفرق ما بين الطقس والمناخ؟
6: باي الفرق بين الطقس والمناخ اللي الطقس هي الحالة نتاع الغلاف الجوي بالعناصر نتاعو طبعا الحرارة الأمطار الرياح الضغط الجوي إلى آخره إلى آخره في وقت وجيز، يعني في نهار معين كما اليوم مثلا اليوم نقولوا في العشية مثلا اليوم هذا متوقع اليوم فما أمطار كما أمس طقس ممطر كذا درجة حرارة إلى آخره. دونك هكايا حالة الطقس عادة تكون مدة قصيرة بعض الساعات بعض الأيام يوم اثنين أسبوع إلى آخره. بالنسبة للمناخ، المناخ هي الحالات نتاع الطقس السائدة أما على مدة 30 عام، يعني نعملوا نخدموا واحدة ضمة نسميهم لي نورمال كيماتيك.
0: 30 عام
6: هي معدلات نتاع العناصر هذه نفسها الحرارة الأمطار إلى آخره أما على 30 عام.
0: أوكي.
6: ناخذوا مثال سي لياس، مثال صغير مثلا ناخذوا محطة عند رهم. نلقاو اللي مثلا عند رهم كل عام تصب فيها أمطار 1500 مليمتر، فما سنوات أقل فما سنوات أكثر، ولكن المعدل هو 1578 مليمتر. إذن وش نقولوا اللي راه المناخ نتاع عند رهم راه المناخ ممطر رطب إلى آخره إلى آخره. دونك هذا الفرق بين الطقس والمناخ، الطقس حالة نتاع الطقس اليوم، المناخ على 30 عام.
0: هل تغير المناخ خلال 30 عام اللي فاتوا وهل سيتغير في 30 عام اللي جايين، مع العلم أنه الناس تتكلم حتى على 5 سنين جايين ومخاطرها، لكن أنا نحب نمشي معك الأكثر ونفهم على خطر ساعات هناك من يقول نحن في الانطباع، يقول يا جماعة رأوا مثلا درجة الحرارة هذه 50 رأنا سجلناها عام 67، وفمش كن يقول اسمع تعرفش كيف درجة الحرارة هذه إلا 40 رانا سجلناها عام 40، ولذا يزيو من هزين ونفضان هذوما دي سيكل، وذاك هو هذيك الكرة الأرضية مرة الفوق مرة لوتا مرة سخونة مرة باردة. إذا احنا وين من هذا الكل سي عامر؟
6: هو في الحقيقة يعني برشة دراسات سواء كان على تونس ولا في المتوسط ولا في أوروبا ولا في العالم توري اللي فما تغير في المناخ على مستوى الحرارة، يعني الحرارة قاعدة تزيد. صحيح حتى لكن واني معاك كونه فما حرارة كبيرة برشة سجلناها حتى في أول القرن الماضي حتى أكثر من 100 عام لتين حتى في تونس وحتى في دول أخرى، ولكن على مستوى الأمطار ما فيناش يعني ما فماش اتجاه ماشي نحو مثلا الامطار تنقص او تزيد، ما فماش سيناريو واضح على مستوى الامطار، لانه تعرف الامطار فيها تغير كبير.
7: في تونس
6: حتى في العالم،
7: حتى في العالم تنقص. اوكي
6: اي في تونس تنجم تنقص كما تنجم تزيد.
7: اوكي
6: بالنسبه للحراره اي فما كي نشوفوا لي كورب نتاع المعدلات الحراره معناتها نشوفوا اللي فما زياده معناتها سواء كان على المستوى نتاع اليابسه وحتى في البحر وحتى في المحيطات فما زياده. كي نقارنوا مثلا الثمانينات والسبعينات والستينات باليوم فما زياده.
7: اوكي
6: ولو انه سيلياس راهو الحقيقه فما نقاش كبير في العالم حول التغيرات المناخيه، او نجم نقول لك علاش راهو لانه الى حد اليوم مش واضح دور نتاع خاطر فما تغير طبيعي يصير عن طريق تعرفوا الشمس والظواهر الطبيعيه ممكن نحكي عليها شويه بعد النينيو والنينيا الى اخره، هذه حاجات طبيعيه. البراكين زادت اثر زاد كيف على الحراره نتاع الكوكب وحتى على كميه الامطار الى اخره. وفما
7: نقاش
6: فما اي ونقاش فما خاطر دور زاد حتى نتاع الانسان. هل أنه الإنسان هو توا يعني عنده الدور الكبير ولا تعرف الإنسان عن طريق الأنشطة الصناعية؟ زاد لاحظنا اللي مثلا كنقارنوا الحرارة متاع كوكب الأرض في القرن 18 في القرن 19 واليوم فما زيادة. أما هل أنه هذا طبيعي؟ هل أنه هذا يعني عن طريق الأنشطة الصناعية؟ إذا كان الزوز شكون البار الأكبر؟ هذايا في الحقيقه مازال فما نقاش كبير وما فماش توافق عليه في بين العلماء نتاع المناخ وبين الدول في العالم.
7: ان توكا المؤشرات اللي كنت سيادتك تحكي لي عليها اللي تقول اللي فما ارتفاع في درجه الحراره، بطبيعه الحال البعض يقول انه الانشطه البشريه ساهمت في تفاقمها ما يسمى بالاحتباس الحراري، الغازات الرئيسيه الدفيئه اللي تنبعث من عند الانسان ومن عند انشطه الانسان. الآن نحن أمام هذا الوضع اللي يقول أنه في الخمس سنوات القادمة قد نكون أمام موجة حر كبيرة جدا. كيفاش تأثر علينا موجة الحر هذه؟ ومن بعد نمشي لفكرة الحلول، على خاطر هالحلول تحكي عليها عشرات وعشرات وعشرات المرات ودون دي فوروم في العالم أجمع، لكن وكأنه صعب جدا تنفيذها. لكن نقعد في الخمس سنوات القادمة، كيف تؤثر درجة الحرارة المرتفعة علينا غذائيا اقتصاديا محيطات موجات متاع هجرة؟ هذا الكل مربوط ببعضه نسبة
6: بالضبط. هو يعني درجة الحرارة راهي تأثر على عدة مستويات، على المستوى ساعة المناخي ساعة كنقولوا حرارة دونك فما تبخر كبير في المحيطات في البحار، دونك تنجم الأمطار تكون أكثر غزارة في مناطق معينة، ينجم يكون فما جفاف في زادة في مناطق أخرى، تنجم يعني الظواهر المناخية القاسية تنجم تكون أكثر حدة، الفيضانات، الأعاصير، العواصف المتوسطية. العواصف المتوسطية كيف تنجم تكون، وسجلنا في السنوات الأخيرة تعرف تذكروا مثلا أثار دانييل في دارنا كان كارثي، وحتى قبل وحتى في مناطق أخرى تذكروا زاد حتى السنة اللي الخريف اللي تعدى واللي قبله فيضانات في صقلية في فالنسيا في برشلونة حتى في تونس تذكروا حتى في تونس حتى السنة هذه. دونك على المستوى المناخي الحرارة راهو تزيد في الظواهر هذه. كيف زاد كي نقولوا وضعية معتها يعني ملاحظة هامة جدا اللي التبخر، تعرف سيلياس كل عام في تونس مثلا وضعية رأي أرقام رسمية نتاع وزارة الفلاحة تقريبا نخسروا بين 60 و 65 مليون متر مكعب نخسروها كل عام في الصيف، وضعية راهو طبيعي راهو معنا ما نعملوا له، هي الطبيعة. علاش؟ على خاطر الحرارة نتاع الصيف وخاصة وقت اللي تكون فما موجة حر. السنة الماضية مثلا وحتى السنة اللي قبلها وقت اللي وصلنا في جندوب وباجة وفي بنزارة خاصة جندوب وباجة اللي فيها أكبر سدود تونس يعني في أحد الأيام رانا خسرنا في يوم واحد مليون متر مكعب يعني عدد يعني رقم كبير. وكل يوم راهو في تونس تقريب في الصيف نخسروا تقريب 600 ألف إلى 800 ألف متر مكعب في تكون فما أكثر حرارة نجم نوصل حتى 100 حتى مليون. دونك التبخر جدا ذي تعرفوا احنا في تونس كما تعرف
7: المشكلة كما تسمح كانت تسمع سي عامر ولا حقيقة في بعض بلدان العالم لقاو بعض الحلول للتقليص من تبخر المياه، كاليفورنيا وغيره لقاو شوية حلول، منها بعض يحطوا كور بلاستيك صغار يمنعوا تبخر المياه حسنوا، وهذا باش نخلط له شوية آخر مع الحلول الممكنة لتونس، خاطر وكأنه تونس بلادنا المزيانة الحقيقة مزيانة برشا، تونس عندها الحق أنها تقاوم.

فيه خالد على خاطر يعرف مليح الضفتين، يعرف مليح الجزائر والمغرب الكبير، ويعرف زاد فرنسا اللي عاش فيها برشا. 96 النغمة، شو رأيك وقت اللي 30 سنة الصحراء يتغنى عليها هكا من عند خالد؟

صحرا خالد على موزايك فم عسلامة مرحبا شكرا لكم على الاستماع موزايك مود كنا نجم نسمع مثلا ماميا مع ستينج غنيو ديزرت روز زادة كذلك الأغنية اللي خذت سكسي كبير ياسر في العالم هيتنز نحكي معكم الآن من خلال الروبورتاج من عند خليل العميري وشكرا الخليل على العمل الممتاز والجبار شكرا لي زادة من توا علش نستناو حتى الاخر حلقة مع اخر اخر الموسم لخليل اجمل تحية لي في الاعداد والحضور معايا كل نهار احد ومعاكم خاصة السادة المستمعين تقريرنا باش يهزنا لليابان وفنلندا كتجربة في التعليم في كل مرة نتحدث فيها عن التعليم نتحدث غالبا عن الامتحانات والبرامج المدرسية ونسب النجاح لكن السؤال الأهم ربما يوجد في مكان آخر وهو ماذا تصنع المدرسة فعلا هل تصنع تلاميذ قادرين على اجتياز الاختبارات فقط أم تصنع عقول قادرة على التفكير والابتكار وحل المشكلات وهوني يمكن يبقى ويكمل الفرق بين دول تصنع موظفين ودول أخرى تصنع علماء ومبتكرين كبار فبينما تتسابق الدول ساعات على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي أصبح التعليم أكثر من

0: مجرد قطاع عمومي أو خدمة اجتماعية، بل أصبح أحد أهم عناصر القوة العالمية وبناء الثروة وصناعة المستقبل. لذلك علاش لم يعد النقاش العالمي دور حول عدد المدارس أو عدد ساعات الدراسة، بل حول طبيعة ما يتعلمه الأطفال منذ السنوات الأولى، وكيف تبنى المهارات، وكيف تتحول الفصول الدراسية إلى فضاءات تصنع الكفاءة وتنتج الأفكار. ومن اليابان مثلا إلى فنلندا، ومن سنغافورة إلى تجارب أخرى مختلفة، نطرح هذا في سؤال أكبر، وهو كيف تصنع الدول رأس مالها البشري، ولماذا؟ وتذكروا أن كنا نحكي على تونس، على أنها هي من مصانع الرصيد البشري في العالم وفي المنطقة، ولماذا تنجح بعض الأنظمة التعليمية في إنتاج الابتكار والبحث والكفاءات، بينما تجد أنظمة أخرى نفسها عالقة في دوامة الامتحانات والحفظ والتلقين. تقرير خليل العميري، وراجعين شوي آخر الموعد مع سيد الهشمي العرضاوي الخبير في التربية والتعليم لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو. مرحبا بكم. روبورتاج.
1: فيتامينات وبعض التمرينات في الصباح. نحن الآن في المدرسة وسيبدأ الدرس برفقة المعلمة جيني. الأطفال يعرفونها جيدا، إنهم ينادونها باسمها، إنها تدرسهم منذ 6 سنوات، وهذا ما يساعدهم على الإحساس بأنهم في بيتهم الثاني.
2: كل الدول تبني مدارس، لكن ليست كل المدارس تبني العقول بالطريقة نفسها. في بعض الدول يبدأ الاستثمار الحقيقي قبل أن يدخل الطفل الجامعة بسنوات طويلة، يبدأ داخل القسم أمام السبورة وفي طريقة طرح السؤال الأول. حين يدخل طفل ياباني المدرسة لا يتعلم الحساب واللغة فقط، يتعلم أيضا الانضباط، العمل الجماعي، تنظيف القسم واحترام الوقت. وفي فنلندا التي تعد من أبرز النماذج التعليمية عالميا، يقضي الأطفال ساعات أقل داخل الفصول مقارنة بكثير من الدول، لكن النتائج غالبا ما تكون أفضل. أما في سنغافورة فقد أصبح التعليم مشروعا وطنيا كاملا. هناك لا يكفي أن يحفظ الطفل الإجابة، المطلوب أن يعرف كيف يفكر وكيف يحل المشكلة. السؤال هنا ليس ماذا يدرس الأطفال، بل كيف يدرسون. في بعض الأنظمة التعليمية لا تزال الذاكرة هي البطل الرئيسي، حفظ، اختبارات، أعداد وامتحانات لا تنتهي. وفي أنظمة أخرى تصبح الأسئلة أهم من الأجوبة، الرياضيات لا تدرس كأرقام فقط، والعلوم لا تقدم كصفحات للحفظ بل كأدوات لفهم العالم. ولذلك لا تركز الدول المتقدمة على العلوم وحدها، بل تضيف البرمجة، الفنون، التفكير النقدي والعمل الجماعي، لأن سوق العمل نفسه تغير ووظائف الغد قد لا تشبه وظائف اليوم. لكن لماذا تنجح بعض الدول بينما تتعثر أخرى؟ الجواب لا يوجد داخل الكتب فقط، بل يبدأ من المعلم. في فنلندا مثلا يخضع المدرسون لانتقاء صارم، وتعد مهنة التعليم من أكثر المهن احتراما. وفي المقابل تعاني كثير من الدول من اكتظاظ الأقسام وضعف التكوين وأنظمة تقييم تجعل الامتحان هدفا بدل أن يكون وسيلة. وهناك سؤال آخر يفرض نفسه، هل كثرة الساعات تعني تعليما أفضل؟ الأرقام لا تقول ذلك دائما، فبعض الدول التي تحقق نتائج مرتفعة عالميا لا تملك بالضرورة أطول أيام دراسية، لكنها تملك شيئا آخر، وضوح الرؤية، وربما هنا تكون المفارقة. في أماكن كثيرة يحمل الأطفال حقائب تزداد وزنا، لكن هل تزداد معها المهارات؟ وهل تصنع المدارس مبتكرين أم تصنع فقط ناجحين في الامتحانات؟ ويبقى السؤال الأصعب، هل يمكن نقل النموذج الياباني أو الفنلندي أو السنغافوري إلى أي مكان آخر؟ ربما لا، لكن التجارب الناجحة تقول شيئا واحدا بوضوح، الدول التي تستثمر في التعليم لا تبني مدارس فقط، بل تبني رأس مالها البشري وتبني مستقبلها أيضا.
0: الموضوع على غاية من الأهمية، فانتظار أنه الآن احنا نحكيه على مجلس أعلى للتعليم ونحكيه على أنه أمامنا التحديات هذية لتغيير مناهج التعليم، وأمامنا تحدي كبير ياسر لمدرسة جديدة في تونس. هات ناخو معايا السيد الهاشمي العرضاوي الخبير في التربية والتعليم لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسوس. الهاشمي مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية.
3: شكرا جزيلا سي الياس، مرحبا، اهلا وسهلا.
0: الآن من فضلك سي الهاشمي، ما هو الدور الرئيسي للمدرسة على حد تقديرك اليوم؟ هذا هو سؤالي، ما هو الدور الرئيسي للمدرسة اليوم؟ نقل المعرفة أم التحذير لسوق العمل أو تحذير عقول المستقبل؟ شو رأيك؟
3: نعم، شكرا جزيلا، شكرا على التقرير، جيد. دور المدرسة أو أدوار المدرسة متعددة، منها ما هو ثابت ويستعاد دائما، ومنها ما هو متجدد. المدرسة مؤسسة تتجدد ولكنها تحافظ كذلك على مبادئها وعلى أدوارها الأولى. في تقرير أصدرته اليونسكو في الستينات أو السبعينات، يطرح أو يذكر دور التعليم، دور المدرسة. نحن نتعلم أولا لنكون، دور المدرسة هي أن تعلمنا كيف نكون بشرا، كيف نكون مواطنين صالحين، ثم نحن نتعلم لنعرف المعارف والعلوم ونحصل المهارات، ونتعلم كذلك لنعمل ونشارك في تنمية أوطاننا وفي التنمية العالم كامل. فأدوار المدرسة معروفة ومألوفة، ولكن المسألة كيف نثبت هذه الأدوار في سياقات معينة، سياقات اجتماعية واقتصادية في دولنا. في فكرة جيدة طرحها التقرير، من الممكن أن نستعير هذا النموذج، النموذج الياباني أو الفنلندي. نحن لا يمكن أن نستعير هذا النموذج، يعني ننتزعه من بيئته ونوطنه في
0: 100%.
3: لا يمكن، ولكن يمكن أن نستأنس بهذه النماذج ونستفيد منها ونبني نموذجنا الخاص بنا، متعلمين من تجاربنا فيها أخطاء، وأحسن الدروس هي أن نتعلم من أخطائنا، وكذلك فيها نجاحات، ولابد أن نبني على هذه النجاحات ونتعلم من تجارب الآخرين، من هذه النماذج نتعلم. وأعتقد أن اليوم في دولنا العربية وفي تونس الناس يعرفون هذه النماذج ويفهمون كيف تعمل، ويعرفون كذلك تجاربهم ويعرفون نجاحاتهم، ولكن المسألة هي مسألة اختيار الآن وهنا، كيف نأخذ القرار الصحيح حتى نجيب عن السؤال ما هو النموذج الذي نريده، حتى نبني أنفسنا، حتى نكون، وحتى تكون لنا تنمية، وحتى نتجاوز هذه الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية. هنا لابد أن نعود إلى فهم تعليم، فهم المدرسة. المدرسة مؤسسة، النظام هو جملة من المكونات تشتغل مع بعضها، فلابد أن نعمل على تلك المكونات. ذكر في التقرير المناهج، الكتب، المعلم، البرامج، الاختيارات، لابد أن نفكر في هذه المنظومة.
0: لكن إذا كان تسمح سي الهاشمي، خلي نكون عمليين أكثر. نحب نسألك سؤال مثلا على طريقة التقي، هل ينبغي على حد تقديرك استبدال الدرجات التقليدية بتقييم يعتمد فقط على المهارات والكفاءات؟
3: نعم، هو الآن في العلم، في علم التقييم، ثمة جواب عن هذا السؤال، ثمة أنواع التقييم. نحن نحتاج إلى كل تلك الأنواع، ولكن متى وفي أي مراحل؟ فإذا كان التقييم الإشهادي، المناظرات مطلوبة في مرحلة وفي نهاية مرحلة، لكن قبل أن نصل إلى ذلك التقييم التحصيلي الإشهادي، ثم نوع آخر من التقييم لابد أن يرسخ،
0: وهذا هو سؤالي أستاذ هاشمي. على خطر الحقيقة أنا كرا، سمحني قصيت عليك، خطر أنا كرا الحقيقة، ساعات أطفالنا في عمر السبعة ولا ستة ولا هل هو موعد الرقم متاع النوت، معناها متاع نتاع واحد على عشرة واثنين على عشرة وعشرة على عشرة والتنافس هذاك، هل تعتبر اللي التنافس هذاك هل تعتبر أنه يجي في وقت مناسب بالنسبة لأطفالنا اليوم أي أم لا؟
3: أفضل منه هو التقييم التكويني وبعيد عن الأعداد وعن الأرقام. هناك أدوات لهذا التقويم، والنصوص الرسمية في دولنا العربية وفي تونس تقول لابد من تأكيد هذه الممارسة، التقييم التكويني. هذا التقييم التكويني يصاحب عملية التعليم والتعلم. ما فيش أعداد، ما فيش أرقام، ما فيش معدلات، ولكن فيه تغذية لذاك الطفل بطريقة ما حتى يتبين أنه حصل هذه المعلومة أو تلك المهارة وأنه يتقدم. وهو تقييم تعزيزي يساعد على التعلم، والناس يعرفون هذه الأدوات وهذه المقاربات، ولكن السؤال هو لابد أن نختار ونقرر ونمارس رغم الضغط الذي قد يأتي من المجتمع ومن الأسر وما شابه.
0: هل النظام التعليمي الحالي في بلادنا على حد تقديرك الهاشمي يشجع على الإبداع أم يدفع نحو الامتثال والنمطية؟
3: هو لأن أغلب الممارسة هي تقييم جزائي، فهذا يكرس مسألة التحصيل والحفظ ولا يشجع كثيرا على مسألة الإبداع والمخالفة. وأحيانا في الرياضيات مثلا، ونحن في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عندنا مسابقة هي الأولمبياد العربي للرياضيات، وننفذها مع مجموعة من الخبراء من تونس. فنكتشف طلاب في تونس وفي الدول العربية أحيانا يأتون بأجوبة عن تلك الأسئلة، هي أسئلة خارج المعايير المدرسية، أسئلة تساعد على التفكير. يكتشف اللجنة العلمية تكتشف أجوبة يعني لم يفكر فيها أحد. هناك إبداع وهناك مخالفة للمنتظر. لابد أن مدرستنا أن تكون مساعدة على هذا، ونحن لنا في تونس وفي دولنا العربية، خلينا نتحدث عن تونس، لنا فرص حتى نجدد ونطور، يعني فرص متاحة. منها وهذا مهم ويجب أن نثمنه، هو أن الأسر تؤمن بالمدرسة، تؤمن بالتعليم، تؤمن بأن المدرسة هي هذا المصعد، هي هذا المحرك لتغيير أحوال الناس. هذه فرصة قد لا نجدها في دول أخرى. فأنت في محيطك هناك فرص لابد من استغلالها، وفرصة أخرى نحن في دول وتونس منها، يعني أطفال وشباب أعداد نسبة كبيرة، وهنا لابد أن نراهن على أن الأطفال وعددهم هذا وشبههم المرتفع مقارنة بدول أخرى ومجتمعات متهرمة، هذه فرصة حتى تكون المدرسة فعلا مؤسسة لصناعة الإنسان، الإنسان القادر على أن يطلع بدوره الاجتماعي والاقتصادي
0: والمواطني
3: والمواطني في ذلك.
0: كيف نجعل جستمو من التربية على المواطنة والبيئة أكثر واقعية وجاذبية للشباب على حد تقديرك سي الهاشمي؟
3: هو اليوم من ثمة مجال من الميادين التي يفكر فيها العالم، ميدان البيئة والاقتصاد الأخضر وتغيرات المناخ كل هذا صحيح. والشباب له مبادرات في هذا. شباب المهم هو أن نشرك هذا الشباب، نشرك الجمعيات التي يتحرك فيها الشباب، نشرك المجتمع المدني في هذه المسائل، وأن يكون لهذا الميدان، ميدان البيئة ومحافظة على كوكب الأرض، أن يكون موجود هذه التيمة موجودة في الممارسة التعليمية التعلمية، في المناهج، في الاختيارات الكبرى. لابد أن يكون هذا حاضرا. وفي تونس ثمة ممارسات جيدة على الأقل في المجتمع المدني، وفي تونس لنا مسألة النوادي هذه جربناها، ويمكن أن نعود إلى بعض تجاربنا الجيدة ونعيد بناءها ونثمنها مستفيدين من تلك النماذج التي تحدثنا عنها برنامج العربي.
0: هو يمكن فما سؤال قد يلخص كل الأسئلة ونختم به.
3: نعم.
0: كيف يمكن للمدرسة التونسية إنجاح التحول الرقمي في ظل نقص البنية التحتية، وكيف خاصة لها أن تقلص من التفاوت الاجتماعي؟ هل يمكن للمدرسة التونسية أن تكون فرصة للجميع لمصعد اجتماعي سوي؟ على خاطر اهتمام الأولياء كما كنت توصف فيه سيادتك ساعات يقابلوا صعوبات كبيرة جدا في التعامل مع المؤسسة، مدرسة ولا كوليج ولا ليسي وإلا جامعة. ولذا شو رأيك في الموضوع سيليش منختموا به؟ مدرسة المستقبل وتربية المستقبل في تونس.
3: نعم، مدرسة المستقبل هذه من ملامحها مسألة الرقمي والتحول الرقمي والتكنولوجيا هذه. وفي تونس لنا الكفاءات ولنا شباب طموح مبدع، على الدولة وعلى المجتمع أن يفهم هذا الشباب وأن يفهم احتياجاته وأن يفهم طريقة تفكيره.
0: بكش الإدارة ما تفهموش بما فيه الكفاية،
3: لابد من واجبها أن تفهم هذا الشباب لأنها تعمل من أجله وليس العكس. إشارة مهمة يمكن نماذج راهنوا على القادة التربويين. يعني مدرسة لها الاستقلالية، لها مشروعها في اليابان في لندن، ويقودها تربوي مدير المؤسسة له كفاءات كبرى تواصلية عرفانية تكنولوجية،
0: مشروع كامل
3: وتدعمه الجهة، يدعمه الحي، تدعمه القرية، وتدعمه الدولة والمجتمع، وتحاسبه. ثقافة التقييم والمحاسبة مهمة جدا. حتى نفهم هل تربنا من أهدافنا وبأي شكل، وأحيانا لماذا لم نتمكن من وصول تلك الأهداف، أين الخلل. ثقافة التقييم ضرورية، تقييم المؤسسة.
0: شكرا لك هشام العرضاوي الأستاذ، شكرا لك، والخبير في التربية والتعليم لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو. أمامنا شانتي كبير ياسر، شانتي المدرسة والتربية في تونس. دقيقة تفصل على مدى ساعتين موعد الأخبار، غفر العكرمي، ومن بعد ماراثون كأس تونس، كوب دو تونيزي، الموعد على موزايك فام، كواليس، تصريحات، الموعد مع الترجي جرزيس، والموعد مع الترجي الرياضي التونسي. الفرق الزوز يعرفوا بعضهم مليح أو بينهم صداقات، بينهم الحقيقة الأربعة متاع العشية الموعد في انطلاق المباراة، نحكيوا على الدور النهائي فيدامو. شكرا لكم على الاستماع، موعدنا إن شاء الله الجمعة الجاية في موزايك مون. شكرا لفريقنا الكل، لبنى الخرج الرقمي، محمد علي في الإخراج، خليل العميري، موعد معكم الجمعة الجاية في الأمان.
4: نهار لحد 31 ماي 2026، تونس تعيش على وقع النهائي من جرجيس للعاصمة، الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حماد العقربي بيرادس. موزايك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لثمانية متاع الليل، نقل مباشر، تحاليل فنية، تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على موزايك فام،
5: الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كل من قطاعي النسيج والملابس يسجلان وضعا مقلقا فيما يتعلق بحوادث الشغل ومؤشرات خطورتها خلال الفترة 2021-2023، حيث أخذت الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرضى الكنام بشكل عام منحا تصاعديا متواصلا، إذ ارتفعت بنسبة 25.1% في 2023 مقارنة بالسنة التي سبقتها، وفق معطيات إحصائية للكنام نشرها معهد الصحة والسلامة المهنية. كهية مدير بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة سماح اليحيوي تشير في تصريح لزميلنا غسان العيدي إلى وجود عديد البرامج الوزارية التي قررتها الوزارة لفائدة الأمهات والمرأة بصفة عامة عبر برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتوفير الخط الأخضر للإنصات والإحاطة ومراكز الإيواء في حال تعرض الأم وأطفالها لحالات عنف بمختلف أشكاله. يأتي هذا التصريح على هامش تظاهرة تنشيطية توعوية نظمتها وزارة الأسرة اليوم في حديقة البلفيدير احتفاء بالعيد الوطني للأمهات، حيث تم تكريم عديد الأمهات بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إضافة إلى قرى الأطفال SOS.
7: أولا تظاهرة تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي، الهدف الأساسي هو أن الأم قوام الأسرة، هي تحية رمزية لكل الأمهات اللي من خلالها نقولوا أسرتنا تكون متماسكة وأسرتنا تكون متضامنة وأسرتنا تكون وحدة واحدة. أمهات هما كانوا من الجهات بالتنسيق التام مع المندوبيات الجهوية مع قرية SOS، فما تكريمات من قرية SOS، فما تكريم أيضا اللي هو التكريمات كلها تكريمات رمزية راهو من خلالهم هما نحاولوا أن نكرموا كل الأمهات. كرمنا الأمهات اللي تمتعوا من الوزارة ببرامج الإدماج الاقتصادي ولكنهم تمكنوا ببعث المشاريع متاحهم أنهم يحقوا صمود العائلة متاحهم وتمكنوا أيضا أنهم يكبروا وليداتهم وأنهم تكون وليداتهم متألقات. معنا مكرمة اللي هي برغم اللي معناها تمكنت من رفع جميع التحديات وبنتها بطلة وطنية معناها وعربية في رياضة فردية. إذن هذا هو تكريم رمزي للأمهات اللي من خلالهم نقولوا لكل أم رانا داعمينك رانا معاك، راهي الوزارة تؤمن بيك تؤمن بمكانتك تؤمن بدورك وراهي الوزارة معاك خطوة بخطوة. على هذيك نلقاو العديد من الورشات اللي هي تمشي في هذا الاتجاه للإرشاد والتوعية والتحسيس ومرافقة الأم في جميع المجالات وفي جميع المحطات الحياتية.
6: عالميا مدينة صور اللبنانية تتعرض لعدة غارات إسرائيلية عنيفة منذ صباح اليوم أدى إلى حالة واسعة من الدمار. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت إصابة 13 شخصا على الأقل من العاملين في مستشفى حيرام جراء غارة إسرائيلية على مدينة صور جنوب لبنان. وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو يعلن أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعدما سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان. وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء تفيد بأن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة بشأن نص مسودة التفاهم المحتمل ما زال مستمرا، مضيفة أن الطرفين يطرحان تعديلات بالتناوب دون أن يتم اعتماد أي تفاهم بشكل نهائي حتى هذه اللحظة. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
5: الأولى في تونس.

0: موزيك
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 109 ملي
2: أريدو طور عالمك سبور
3: إكسبرس. مرحبا بكم في سبور إكسبرس. أقل من ساعتين يفصلون على الحدث اليوم، نهائي كاس تونس لكرة القدم، ترجيين يتنافسوا على نهائي كاس تونس على لقب الأميرة. الترجي الرياضي الجرجيسي هو الفريق المضيف اليوم، يستضيف الترجي الرياضي التونسي، مضيف ومستضيف فقط للقرعة للألوان بتاع القمصان، بما أنه اليوم باش يكون الترجي الجرجيسي بالأحمر والأصفر والترجي الرياضي التونسي بالمريول الأزرق. دونك الموعد مع الأربعة متاع العشاء مع المقابلة اللي تجمع زوز فرق، باش يكون بإدارة نضال الطيف، وفي الفار موجود الحكم مجدي باللاغة. المقابلة هذه باش تكون لكم عليها تغطية سبيسيال في موزايك اف ام، بلاتو سبيسيال انطلاقا مباشرة بعد سبور اكسبريس، بلاتو سبيسيال يتواصل حتى للثمانية متاع الليل، باش نعيشوكم المقابلة بكل تفاصيلها كواليسها. دونك كونوا معنا مباشرة بعد سبور اكسبريس. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يعمل اليوم آخر حصة تمارين استعدادا لمواجهة النمسا غدوة 8 غربع في أول مقابلة ودية قبل المونديال، مقابلة تتلعب في فيينا. من المنتخب الأول للمنتخب أقل من 23 عام اللي يلعب اليوم أول مقابلته في دورة تولون الودية في فرنسا، مباراة اليوم بشكون مع 5:30 ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، مقابلة يغيب عليها أمن الله المحرزي. إدارة النادي البنزرتي نشرت بلاغ بعد قرار هيئة الدرجة الأولى إحالة ملف مطالب سحب النقاط من رصيد النادي البنزرتي على المكتب الجامعي. بلاغ قالت في إدارة سابي أنه موقفها سليم وأنها خلصت الأقساط الأول والثاني من الاتفاقيات بعد تطبيق الخصم المورد بعد استشارة إدارة تشريع الجي بي، وقالت أن هيئة الدرجة الأولى بدورها استشارت وزارة المالية، وزارة المالية جاوبتها بأنه موقف النادي البنزرتي سليم، ودعت إدارة سيابي الجامعة للإسراع في البت في الملف لإيقاف نزيف المزايدات الصادرة على بعض الأطراف حسب نص البلاغ. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايك FM.net. نتلقاه بعد شوية في بلاتو سبيسيال خاص بمباراة نهائي كاس تونس ما بين ترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 109 ملي
2: أريدو طور عالمك
0: موزايك FM.

0: موزيك هيتس.
1: الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد الأربعة متاع العشية في حماد العقربي بيرادس على موزيك فام.
2: مرحبا بكم الناس الكل في تغطيتنا الخاصة اللي تنطلق توا وتتواصل حتى الثمانية متاع الليل. تغطية خاصة أكيد بالحدث اليوم اللي هو نهائي كاس تونس لكرة القدم. ترجي الرياضي الجرجيسي يواجه ترجي الرياضي التونسي في رهان على الأميرة. الترجي الجرجيسي يسعى للتتويج بالكاس الثانية في تاريخه بعد التتويج في 2005 على حساب الترجي الرياضي التونسي، والترجي الرياضي التونسي يسعى للتتويج بكاس تونس للمرة 17 في تاريخه، وأيضا للفائر من نهائي 2005 اللي يجمع زوز فرق في نفس الملعب، ملعب حماد العقربي في رادس وفاء بتتويج الترجي الرياضي الجرجيسي. دونك اليوم رهان على لقب، زاد فما رهان آخر بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، إنقاذ الموسم وتحقيق لقب في كرة القدم بعد عدم تحقيق اللقب لبطولة رابطة الأبطال الإفريقية. دونك اليوم الرهان على كأس تونس ما بين الترجيين، وأكيد موزايك فام باش تعيشكم الحدث بكل تفاصيله. بلاتو سبيسيال من ساعتين حتى للثمانية نتاع الليل، موجودين لهنا باش يكونوا معنا محللين الفنيين، وفي الملعب باش يكون كل الكواليس اللي تخص المقابلة. إن شاء الله جميع الزملاء موجودين، بعد شوية يكونوا معنا أحمد عدالة وإسكندر إبراهيم حميد الشويقي كيف موجودين، التأمين الفيديوهات وتصور على الديجيتال موجود، مونو موجود، داش وكيف كيف حتى عز الدين مسلم واليوم موجود معنا. دونك باش نعيشوكم مباراة الكاس هذية بكل تفاصيلها. وقبل ما نتعداو للمباراة الكاس اليوم ما نجموش نتعداو على نهار سبيسيال. نهار سبيسيال سيفري، هو في بلاتو سبيسيال خاص بكاس تونس، لكن اليوم نهار مش مجرد تاريخ في الرزنامة، هو عيد البركة والحنان، عيد الأمهات، الأم اللي هي الدار وهي السند وهي اللي ابدعوا تخير منها تحل في بيبان، تحل في وجوهنا بيبان الخير. الكل أم تعبت وشقات، إن شاء الله ربي يعطيك الصحة وطول العمر. الكل أم غايبة ومخلية بركتها، ربي يرحمها وينعمها. من الميكرو مزيكا فهم قلوا كل عام وجميع الأمهات بخير، وإن شاء الله ربي يرحم اللي فرقونا. الحدث دونك هو عيد الأمهات اليوم، لكن الحدث هو زادا نهائي كاس تونس. كاس تونس في زوز فرق، ترجي الجرجيس، الترجي الرياضي التونسي. بعد شوية باش نبداو كل التفاصيل اللي تخص المقابلة والأجواء انتع اللي تخص المقابلة هذه.

الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد الأربعة متاع العشية في حمادي العقربي بيرادس على موزاي كفام.

0: الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حماد العقربي بيرادس على موزايكا فام.
1: Afro-trap, c'est 11.

الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد الأربعة متاع العشية في حمادي العقربي بيرادس على موزاي كفر.

0: الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد الأربعة متاع العشية في حماد العقربي بيرادس على موزايك اف ام.
1: مرحبا بكم من جديد في بلاتو سبيسيال وانطلاق التغطية الفعلية من ملعب حماد العقربي في رادس، نهائي لكاس الترجي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي، انطلاقا من الأربعة نتاع العشية من محيط ملعب حماد العقربي في رادس. يلتحق بنا صوتا وصورة أحمد عادلة. مرحبا أحمد.
2: ماتي مرحبا بالناس اللي تسمع وتشاهد فينا توا صوتا وصورة. حقيقة سخونة برشا، سخونة سخونة، نشوف الناس كل ديجا كلها تشرب الماء، نحكيو على 29 30 درجة. إن شاء الله يتعدى الماتش زاد، حتى هو سوغ تيغان سخون في المدارس، إن شاء الله نشوفوا برشا جو. احنا توا في المراسلة الأولى في البوان الأولاني، خلينا من شيرة الجماهير الترجي الرياضي التونسي لأنه أقرب وقت ندخلوا من هنا بطبيعة من شيرة الباركينغ، باش نمشيو لجماهير الترجي الرياضي الجرجيسي. الحقيقة الإقبال كبير برشا كما قاعدين تشوفوا، الدخول إلى حد الآن ثلاث، تشوفوا في الناس الكل معناها مجهودات كبيره من الوحدات الامنيه، من لجنه التنظيم، الناس كل قاعده تدخل، يعني ما فماش مشاكل كبيره برشا حتى على مستوى الامور التنظيميه. نقصدوا اذا كان ثم تيكي ولا ثم حاجه امبريمي، الناس كل يوريوا التذاكر نتاعهم مطبوعين ويدخلوا. الى حد الان نجم نقولوا كل شيء يوحي كونه ان شاء الله باش يكون فريمون فيستيفال نتاع نهايه موسم كروي، فرحه نتاع الناس. ما ننساوش موز ديما جمهور نتاع زوج فرق يكون موجود، سواء من هوني والا من من من معناها من تونس عاصمه ولا حتى بلايص اخرين، مستانسناش بها برشا عندنا سنين. اليوم جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي منوره تونس، جماهير الترجي الرياضي تونس كيف موجوده، وان شاء الله يا ربي كل شيء يتعدى سلامات. بالنسبه للفريق واحنا جايين كيف كيف، ما فماش برشا زحمه، لوجيك شويه لانه الوقت كان بكري شويه، مازال تقريبا ساعه ساعه ودرجين تصور تو راهي مأبيه الدنيا، لكن لفت النظر كون نشوفوا في الناس من قطر، نعرف اللي تجي من قطر ثم مش تصوروا تصوروا تصوروا، نعرفوهم اصحابنا موجودين في قطر مباشره نحن على موزايك كافين. مرحبا مريول المنتخب الوطني التونسي كيف كيف موجود، مريول الترجي الرياضي التونسي، مريول شو مكشخ في الدم، تحط جزيت في الدم. اليوم حفله للناس اللي كل تونسي كلها يظهر لي فرحانه، انت ديبلاسيت من بعيد ما جيتش من هوني.
3: جينا من قطر خويا، وترجي احنا تربينا عليها، وبحول الله ان شاء الله كوب باب سيقة ان شاء الله.
2: لازمنا ناخذ واحد زاد من جرجيس، قلنا ان شاء الله الكوب في جرجيس باش نبداو امناه في نقل صوره كامله. لكن سامحني جيت حاجه واحده، انت جيت من قطر عندك برشا ولا جيت اليوم الساعه؟
3: عندي جمع.
2: عندك جمع، كانت سهله عمليه اقتناء التذاكر؟
3: والله سهله مش سهله.
2: كيفاش؟
3: سهله مش سهله.
2: برك تحلل الكومباريزون مع قطر خاطر مانيش كيف كيف، معناها باش نكونوا واضحين.
3: فرقة بعيد. فرقة بعيد، غادي في الدار تاخذ تيكي نتاعك امورك واضحه. هنا تتعب شويه وسيت مسكر وما حبش تحل، استنى اصبر حتى ابقى سنه اللي تخسر.
2: يا ما هذاش يجيون وليو كيما قطر ان شاء الله.
3: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
2: اما مستانسين بسخانكم يم دونك حتى
3: الطقس. هذه ثم ماهيش سخان.
2: وفرحان
3: كي كنت بحذانا غادي نشوف الطقس.
2: كنت بحذاكم فرحانكم يم اللي كي تجيل تونس انت زاد باش تحضر مباراه كيما ذايا تلقى جمهور الفرق. حقيقة عندها توش أخرى وقت اللي تحضرت متعة في جماهير الزوسفيرة.
3: بطبيعة مش كيما احنا تو شفنا البطولة التونسية اشترى المباريات يعني بجماهير فريق واحد. كيف تشوف هكا يعني حاجة ممتازة بصراحة، يعني فما حماس أكثر وفما شو أكثر. مش كيما يعني بجمهور فريقك هاو.
2: مش نفرق. حاجة دي اليوم
3: شنو
2: الريكورد نتاعك ما جبتيش؟
3: مستانس بالتصوير دونك هو مصور، هو مصور في احد الفرق القطريه التونسي كيفنا كيفه. مرحبا بيك دونك ان شاء الله زينا للناس الكل. دونك هذه كانت اسئله اول، ما عرفتش كان عندك سؤال اخر مكي، سينو باش نحاولوا ننتقلوا للبوان مشيره الاخرى باش نحاولوا ناخذوا طبعا جمهور الترجي الجديد من ندخلوا للستاد. كان عندك اسئله مكي
1: اكيد، دونك نخلي لك شويه وقت باش تمشي تتنقل وين جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي، تاخذ لنا الانطباعات نتاع جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي، دخول نتاعهم وتوم بعد نعم نطلع كيف كيف على ملعب حماد العقربي في رادس على الجماهير اللي دخلت للملعب. دونك بعد نتقابلوا بعد شويه احمد مع جماهير الترجي الرياضي الجري وي احمد
2: ونتقابلوا بعد شويه. لازم تعرف كونديسيون فيزيك معناها تمشي من هنا غادي مش
1: لازمك تضعف
2: شويه شويه
1: الحق مع الشمس مع كل شيء تساعدك
2: شويه وقت عليها كمان بعد
1: باهي اوكي خويا عندك الوقت عندك الوقت دونك باش تنقل وين جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي ومن بعد نرجعوا معاك. وكيف كيف زاد باش يكونوا معنا اسكندر ابراهيم و حميد الشويقي من داخل ملعب حمادي العقربي في رادس، ونشوفوا زاد الأجواء داخل ملعب حمادي العقربي في رادس. دونك كانت هذه تلالة أولى من ملعب رادس. إن شاء الله نرجع من بعد شوية زاد يكونوا عنا التشكيلات، تشكيلات الترجي الرياضي التونسي وتشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي للمقابلة هذية. يكونوا معنا محلينا الفنيين كيف كيف محمد سلامة وكريم العواضي، وناخذوا كل التفاصيل متاع المقابلة هذية. دونك نذكر أنه الترجي الرياضي التونسي هو الترجي الرياضي الجرجيسي هو اللي يستقبل في المقابلة متاع اليوم، يواجه الترجي الرياضي التونسي الترجي الجرجيس من أجل الكاس الثانية في تاريخه، والترجي الرياضي التونسي من أجل الكاس رقم 17 في تاريخه. اليوم ما فماش غيابات كبيرة، معتز شوشان يغيب على تشكيل الترجي جرجيس، وبالنسبة للترجي الرياضي التونسي ما فماش غيابات، حتى كسيرة أبو عالية اللي كان غاب على مباراة الفارتة بسبب عقوبة الإنذارات ينجم يكون موجود في المقابلة متاع اليوم. دونك بعد شوية أول ما تكون حاضرة التشكيلة متاع الزوز فرق قبل النهائي نعود نرجع معكم كيف كيف، نعود ونرجع نعمل نطالة مع أحمد عدالة في ملعب حمادي العقربي في رادس. إن شاء الله بعد شوية يكون موجود مع جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي، وتنقل زاد كبير برشا جماهير ترجي جرجيس سواء من جرجيس ولا حتى من الجالية التونسية اللي تعيش برا، وخاصة في فرنسا عدد كبير برشا جاءوا وعيدوا واستغلوا الفرصة لتشجيع الفريق متاعهم هوني قبل نهائي كأس تونس لكرة القدم. أكيد حدث تاريخي بالنسبة لترجي جرجيس مع شوش الفريق من 2005، الكأس الوحيدة اللي توج بها الفريق واللي كانت ضد الترجي الرياضي التونسي. دونك بعد شوية نعود ونرجع لأحمد عدالة في ملعب حمادي العقربي في رادس، يكون مع جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي. كنا نستناه أنه أحمد يوصل، أما بالحق الكونديسيون فيزيك تاع أحمد لازمها شوية شوية وقت. إن شاء الله نخطو قبل الأخبار ناخذ جماهير الترجي
2: معايا
1: معاك ما كان انتبع انتبع فيك صوتا وصورة. انا راه
2: استنى دقيقه بالله من غير اشاعات كونديسيون فيزيك نتاعي 100% صح، ما نجمش نكور 90 دقيقه، اما كوميم نجم نخلص قبل الاخبار لوجيكمون، لانه تعرف انت من بورت 7 لبورت 3 قديش ديستونس فما كيلومتر معناها
1: فما سخانه جوست تاثير نتاع سخانه وكاه. دونك انا راه قعدت نتبع معك صوتا وصورة احمد، شوفوا في التنقل نتاعك كله
2: أوكي تصويرة محلولة هونتو كان نستنى، وإن شاء الله نحاول نخلق قبل أخبار مصيفة سينو ديركت مو بعد أخبار مصيفة نكونوا مع جمهور الترجي.
1: بهي أكيد أحمد ماذا بينا زدا إن شاء الله نعود ونتقابلوا بعد أخبار متاع مصيفة باش ناخذوا أكثر وقت مع الجماهير متاع الترجي الرياضي الجرجيسي، لأنه ما زالوا تقريبا دقيقتين ونص على الأخبار. دونك بريسك وصلت أحمد يعطيك الصحة، يتسمى يعني عملت رقم محترم برشا في التنقل ما بين جماهير يعطيك الصحة أحمد. بعد شوية نتقابلوا مع جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي أقل من دقيقتين، ونجيكم وفران العكرمي في الأخبار، ونحن مكملين معكم في بلاتو سبيسيال على موزايكا فام في ساعتنا القادمة، باش نحكيوا على الكواليس، باش نحكيوا على الجماهير داخل ملعب حمد العقربي في رادس، وخارجوا على تشكيلة الزوز فرق للمقابلة هذية. يلتحقوا بنا بعد شوية محمد سلامة وكريم العواضي. دونك موعدنا بعد الأخبار مع غفران العكرمي، نكملوا معكم في بلاتو سبيسيال باش تلقاو فيه نقل خاص ومباشر للمقابلة هذية، ونعيشوكم بكل كواليسها. النقل الخاص تلقاوه على فيسبوك على الباج متاعنا سبور باي موزايكا فام ولا موزايكا فام، وتلقاوه زادة على اليوتيوب على الشين متاعنا موزايكا فام. دونك نقل خاص للمقابلة هذية حتى الثمانية متاع الليل، الموعد توا مع الأخبار مع غفران العكرمي. وأكيد نذكر زادة أنه فريق كامل اللي رافقكم من هنا، زياد في الإخراج والناصر في الإخراج الرقمي ووائل في التنسيق الهاتفي. نتقابلون بعد الأخبار في بلاتو سبيسيال على موزايكا فام.
0: نهار لحد 31 ماي 2026، تونس تعيش على وقع نهائي من جرجيس للعاصمة، الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حمادي العقربي برادس. موزايك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لثمانية بتعليل، نقل مباشر، تحاليل فنية، تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على موزايك فام، الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تعلن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026، وذلك خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 9 جوان. والوزارة تبين أن التلاميذ المعنيين يمكنهم النفاذ إلى معطياتهم عبر الموقع الإلكتروني edunet.tn للإطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الخاصة بهم، لافتة إلى أن المعطيات المنشورة تشمل المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية، إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. في هذا السياق، وزارة التربية تدعو كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات، مؤكدة أنه في صورة تسجيل خطأ يمكن سحب مطلب اعتراض عبر الموقع الإلكتروني وإيداعه لدى إدارة المعهد. بالنسبة لتلاميذ المعاهد العمومية والخاصة، على أن يكون آخر أجل لتقديم الاعتراضات يوم 9 جوان. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد غدا الاثنين الأول من جوان جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك في إطار مشاوراتها مع مختلف المتدخلين الاقتصاديين والمنظمات المهنية بشأن مشروع مجلة الصرف الجديدة. ومن المنتظر أن يعرض وفد كونكت عددا من المقترحات والملاحظات الفنية المتعلقة بالمشروع الذي يندرج ضمن مراجعة الإطار التشريعي المنظم للصرف في تونس، بما يهدف إلى مزيد تسهيل المعاملات المالية مع الخارج وتعزيز جاذبية الاستثمار ودعم الأنشطة التصديرية. شركة النقل بتونس تعلن إدخال تعديل جزئي على مسار خط الحافلة رقم 28 الرابطة بين محطة تونس البحرية ومعرض الكرم، وذلك بداية من يوم غد الاثنين وعلى سبيل التجربة، استجابة لطلبات عدد من متساكني منطقة حدائق قرطاج. والشركة توضح أن القرار جاء بعد دراسة ميدانية أنجزت للغرض، مشيرة إلى أن التعديل الجديد سيمكن من المرور بمنطقتي البحيرة وحدائق قرطاج مع المحافظة على محطة الانطلاق والمحطة النهائية، مضيفة أن هذا التغيير يتضمن إضافة مسافة تقدر ب 5.5 كيلومترات في كل اتجاه، ليرتفع بذلك طول الخط إلى 19.5 كيلومترات. عالميا، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إن بلاده لن توافق على أي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة في حال لم يضمن حقوق الشعب الإيراني، مؤكدا أن طهران ستتمسك بمطالبها قبل الوفاء بأي التزامات مقبلة. ورئيس البرلمان الإيراني يشدد على أن طهران لا تثق في أقوال ووعود الولايات المتحدة التي وصفها بالعدو، لافتا إلى أن معيار بلاده الوحيد هو تحقيق نتائج ملموسة قبل الالتزام بأي تعهدات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. والموعد الآن مع مكي في تغطية خاصة لنهائي كأس تونس لكرة القدم. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس، الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كأس تونس لحد الأربعة متاع العشية في حمادي العقربي بيرادس على موزايك فام.

0: الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حمادي العقربي بيرادس على موزايكا فام.
1: مرحبا بكم من جديد في بلاتو سبيسيال خاص بنهائي كاس تونس لكرة القدم بين ترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي. التحقوا بنا محللنا الفنيين كريم العواضي. مرحبا كريم، ان شاء الله عيدك مبروك.
2: مرحبا بالحضور، عيد مبارك لتونس الكل. وكها اخوي كالعادة ماتشوات معنا حما كالعادة. مبروك الحمام لينفا والحاجة الصعود ورجوع المسلم الآن. جاء فرحان محمد اليوم.
1: حما وينك ضحكت بركلة انت على الناصر وقت يخدم فيه وسط الجمعة.
3: صح، انت على الناصر وقت يخدم في البرنامج هذاك اللي كنا عليه قبيل. مرحبا مكي، مرحبا بجميع المستمعين المشاهدين. ألف مبروك للنادي الرياضي لحملنلف. البارح كانت معناها حفلة وشيخة كبيرة في مدينة حملنلف. يعني فما عباد عندي بريسك 20 و 15 سنة ما شفتهمش من اللي كنت نكور. فما عباد جات حتى من الخارج بالذمة معناها للمقابلات متاع البراج. الحمد لله معناها كان مهرجان كبير وورى العباد أنه النادي هذا نادي كبير وعريق وعنده جمهور وعنده مكانته في الرابطة المحترفة الأولى. أو معناه نحب نبارك للناس كل سوايتر فني لاعبين هيئة مديرة وعائلة موسعة ونقول لهم راهو الخدمة تو بدات والصعيب هو اللي تو بدا. الشهر هذا باش يكون صعيب برشا معناها. أول حاجة معناها باش يخلصوا الناس معناها في المستحقات متاع الموسم الفارط. فما ديون كبيرة باش النادي ياخذ معناها التأهيل متاعه ويلعب في الرابطة المحترفة الأولى باش يحضر الموسم القادم. دونك إن شاء الله الناس الكل تتلف في البريود هذه، تلتف في البريود هذه وتكون مع بعضها باش توصل النادي لبر الأمان ويرجع يلعب في الآب باستحقاق وليوري اللي بلاست ورا ديما بين الكبار.
1: ان شاء الله مبروك لنادي حمام لام في تقدم ساقيه الدير وامل حمام سوسه اللي العام الجاي موجودين الثلاثه في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. دونك نحن باش نرجعوا بعد لحظات مع اسكندر ابراهيم باش ناخذوا التشكيلات الرسميه لترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي. في انتظار هذا باش نعاودوا نرجعوا لاحمد عداله في ملعب حمادي العقربي في رادس. شفنا قبيله وين جماهير الترجي الرياضي التونسي، توا احمد موجود وين جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي. احمد مرحبا من جديد.
4: مرحبا بك، ظاهر مشيت برك على الثقايا.
1: لا مشيت ظاهر مشيت.
4: دونك احنا بالنسبه لمحمد سلامه قبل السلام والكلام وقبل كل شيء المبروك نتاع صعود نادي الرياضي بحمله. ما نعرفش شو عندكم في الاول كنت نسمع فيكم تحكيوا، اما انا وعدني بحاجه اخرى وندعوكم تشاركوني فيها انت كريم ماكي خاطر حاجه كبيره برشا معناها تليق بصعود نادي الرياضي بحمله في الرابطه الاولى. ما نعرفش يكون قد كلمته ولا لا، هو في العاده قد كلمته.
1: لا لا امريكا لا، انا معايا صارت قبل وجاوبه.
4: هاي حق صارت مع المينا انا تذكرت هذه نادي حمله فقط شوي هتقول يعرفوني يزك نهار الجمعة إن شاء الله. أوكي للمسرات معامل كمهم تطوي يريق الأمور واحدة. بالنسبة للبلاصة اللي احنا موجودين فيها تاو بطبيعة هي الفيراج والموجودة جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي اللي بدأت لجاء تعبي في الفيراج نشوفه من الشيرتين. دونك تقريبا نجم نقوله الحقيقة أنا وأنا جاي بسميش برسة فقط جمهور الترجي الرياضي الجرجيسي نتصور برشا دخلوا خاطر باش نحاول ندور الكاميرات الفلوس الفوقانيه بطبيعه اللي تشوفوا فيها توا نورمالمو على اللي تبقى فينا صوره باي مزيكا تيرس معبيه ديجا الحقيقه. الشير هذايا اللي صار ثم جمهور الترجي الرياضي التونسي ومن هنا ثم جمهور الترجي الرياضي الجرجيسي بطبيعه معكوسه. بون جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي الحقيقه هاو تشوفوا فيهم فرحانين في كيف هذه شويه الكونديسيون في ذيك الفتره فيها دروج دونك تكون شويه الحقيقه. والجمهور الترجي الجرجيسي اللي قاعد يعمل في برشا امبيونس تشوفوا فيها
1: احمد
4: حاليا في فرحه التاريخ وكل اللي ذكرهم مؤكد يا اخي كل ذكرهم في عام 2005 وقت اللي الترجي الجرجيسي هو في ملعب حمادي العقرب بيراد كان هز اللقب نتاع كاس توز حقيقه بيت شوف كيف روح وين
1: سامس روحك تمشيش تطيح تمشيش تطيح يا احمد وكا هاوش شوفوا في جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي مباشرة من ملعب حمد العقربي في راتسبه. خليك تتموقع يا أحمد, تتموقع تاخو بلاصة باية باش تاخذنا أراء بعض الجماهير ونتندون. خلينا نمشي والإسكندر ناخذو من عنده التشكيلة. إسكندر مرحبا.
5: مرحبا بك مكي, مرحبا, تحية ليك الأولاد كل في البلاتو. أنا راني قدام استاد وتشكيلة حظ, دونك كل شيء نعطيه في وقته بحول الله. هذاك علاش خلنا نعطيكم التشكيلة في نهار كبير كيما هذا. بصراحة اللي نشوف فيه قدام الاستاد وفي الطريق الاستاد كان ينجم يكون أكثر عدد الجماهير بصراحة. 11,000 منه 11,000 من هنا شوية على استاد 60,000 شوية على مقابلة كيما هذايا بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجيت ونهائي كأس تونس. نحكيو على مقابلة كبيرة تنتظرنا إن شاء الله في جو كبير برشا. دونك انا بسبب سرعه تسمع في الامور التنظيميه بعديه تسميه للدخول الى الملعب. الترجي الرياضي التونسي هو الضيف اليوم في جرجيس بعد القرعه نتاع الكوب. دونك هذاك علاش بعد شويه انا عطيت التشكيله نتاع الترجي الرياضي التونسي قبل تشكيله الترجي الرياضي الجرجيسي. بما انه كما قلنا الفريق الضيف هو الترجي التونسي, الفريق المضيف هو الترجي الرياضي الجرجيسي. انا ما نيميش موجود في المرمى محمد بن علي, حمزة الأجلاسي, ياسين مريح بالدفاع, مع نضال الإيتي, حسام تقى مع حمزة رفيعة وكوناتي في وسط الميدان, كسيل أبو عالية, جاك ديارا وفلوريان دانو. هذوما الأحداث اللي مثلوا الترجي الرياضي التونسي اللي اختارهم اليوم براكونيس, دبشي على البنك, علي الدردالي وقبيلو, خليل الجنيشي, محمد حاج علي أو معز حاج علي, شياب الجبالي, هيثم ضو, ينسات, أشرف الجبري على بنك الاحتياط. بالنسبة لتشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي, سيف الدين الشرفي في رأس بالغومة, في رأس الغومة يسر الدفلاوي مع دافيد النيونجي, مع باب ديالو, مع غسان المحرسي, الكوني خلفه, خليل قصاب, لمجد الرجيلي هو الكابتن في المقابله نتاع اليوم, مؤمن الرحماني, اشرف بن زيف. نقولوا هذوما هما الحديث نتاع الفريق المضيف اليوم في رادة الترجي الرياضي الجرجيسي. حمد الغالبي موجود على البنك, زيد اودي بيجو على البنك, جاسم بن كيلاني, امير التاجوري, محمد مختار اليزيدي, محمد ياسين العرين, ادم قرب, وصديق ياكوبو مع الهادي جرتيلة. هذوما اختيارات منصف مشارك في المدرب المتعلق زاد كيف مع الترجي الجرجيسي في الفترة الأخيرة. هذوما التشكيلات, هذوما اللي نقولوا احنا الورقة الرسمية بالنسبة للاعبين واللاعبين والقائمة نتاع الملاعبين اللي اختارهم كل مدرب في المقابلة نتاع اليوم. اوكي عندكم التشكيلات, من بعد تحبوا تناقشوا الاختيارات وما نرجعوا لاي حاجه اي سؤال احنا موجودين
1: يعني. شكرا لك, يعطيك الصحه اسكندر. بعد لحظات نرجع مع كريم العواذي ومحمد سلام على اختيارات زوج مدربين مقابله النهائي, لكن قبل هذا خلينا نرجع مع احمد عداله وين جماهير ترجي جرجيس في المدارج. احمد مرحبا.
6: مرحبا بك ماتي. الحقيقة استثمال كبير برشا هون اللي بيجوز هيك فين في مدينة جماهير الترجي الجرجيسي. انت كنت انت جيت من باريس, احكي باريس امس امرنا بميلتاك في باريس وسمع جيت امس باريس. انا اليوم في هذه السلسلة مربوعة,
7: انت كنت امام كل شيء محلية استدراس كيف دم عبي فيه جمهور ذو الخير.
6: تربيان تربيان شانا قعد على خير ونباس وشانا الامريكان
7: مربوعة. انت جيت منين؟
6: انا من جرجيس من الظهر. ان شاء الله يا رب يكون في
7: جرجيس. وصلت لهنا قد عملت مساعده
6: تقريبا 6-7 سوايع اعتقد.
7: خرجنا اليوم,
6: خرجنا مع العشره نتاع الليل, وصلنا 6 الصبح اليوم. ان شاء الله مربوحه.
8: ان شاء الله مربوحه من جرجيس من حمادي. ان شاء الله مربوحه ونروحوا بالاميره.
6: عاود تفضل. مربوحه اخوي احنا ترجي جرجيس في ديما ترجي جرجيس ديك اللي بيربح صح عليه. على الوالد بس انت تكلم كل الاجواء الحقوقه اجواء كبيره برشا هون في المدارس. صافي خير ايش منا ايش منا ايش منا ايش منا في الديريكت. انا في الديريكت
7: انا راح اشوف هاي تفضل.
6: مره فينا اخويا مباراه تتعدى يا اخويا, مره فينا مباراه تتعدى سمحه ونحبوا نتحكيم فهمت ولا تحكيم عدل والبار بار عدل وان شاء الله كاف في جلديه. انا
1: يعطيك الصح. يعطيك الصحة أحمد دونكو، وتحية لجماهير ترجي رجيس وجماهير الترجي الرياضي التونسي، سواء الموجودين في الملعب ولا اللي قاعدين يتابعوا فينا على اللايف متاعنا على سبور باي موزيك اف ام على فيسبوك، ولا على اليوتيوب على الشين متاعنا موزيك اف ام، ولا اللي يتابعوا فينا على موجتنا على الاف ام في تونس كاملة. دونك قبيلة كان معنا اسكندر أعطانا التشكيلة متاع الزوز فرق، لكن قبل ما نحكيه على التشكيلة خلي نسألكم محمد سليمة وكريم العواذي، تصويرة مزيانة برشا كي نشوفوا الجمهور من الجهتين وناس فرحانة وناس ماشي الاستاد، ونوستالجي كبيرة على حاجات كنا عايشينها في في في في الفوتبول متاعنا في تونس. محمد
3: مالورزمو حاجات كانت عادية وليت توا استثنائية مكي، يعني أنه تشوف جماهير مزوز في رقم متواجدة في استاد وتحب ولا تكره، يعني تواجد زوز فرق يعطي اكثر امبيونس واكثر رونق للماتش، يعطي اكثر اليوم شو سيرتو معنا ماتش كوب حفله هو احتفال بالنسبه لكسوا جماهير الترجي التونسي ولا جماهير الترجي الجرجيسي. ان شاء الله ان شاء الله في القريب العاجل يرجعوا جماهير زوز فرق حتى المضايفين باعداد قليله، لكن اوموا يرجعوا باش حتى الامبيونس في الستاد تكون خير وتكون احسن، وهذا راو كي يبدا الجمهور موجود راو يعطي حافز للاعبين ويعطيهم اكثر معناها شحنه باش يعطيو لو ماكسيموم من المردود نتاعها.
9: حتى باراديكا محمد يعطي تصويره به للملعب، يمكن الحاجه اللي زاد لزمنا نأكدوا عليها زاد نعطيو كسوا معنا الفريقين الجماهير لازم يكونوا اكزومبلير، مش نعاود معنا علاش لا تتعاود زوج جماهير. واما الحاجة يمكن محمد النقطة اللي 10,000 بارابور ملعب رادس نتصورها شوية برشا كان نجم يعطيه أكثر منك، إذا يراو ديما نقول القرار مش بيدنا نحن، من ديما نحن نحكيه كان متفرجين خاطر شفنا الملعب في مقابلات ينجموا يعطيه استيعاب أكثر من هك وصلت ترونت وترونت سانك ميل علاش، لكن ثم إذا فينال كما تعرف معناه سرتو كي سوى ترجادي تونسي ولا ترجادي جريسي معناه عباد اللي بالحق معناه عرس كروي عندهم الناس كل بشي من البلايس الكل بشي تفرش في ماتش كما هكا، معناه كان ثم بوسيبيليتي بشي يعطيه تاكل أكثر من هكا، وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي علاش ليه كما قلت أنت بكري مكي من المقابلات هذو ما نحاولوا نبنيه معناه السيرتول الموسم الجاي
3: ديجا هو حتى للدو فينال الاخرانين كسوا الترجي الرياضي التونسي ملعب تونسي ولا ملعب تونسي نادي بنزرتي الجمهور كان موجود من الشرتين وتعدى ماتش عادي ما كانش فيها احداث،
1: والماتشات الكل نتاع فينال كوب في السنوات الاخيره كسوا تلعبوا في تونس ولا تلعبوا برا من تونس يعني كان فيهم الجماهير وتعديوا يعني بطريقه ممتازه برشا والناس الكل كانت فرحانه. ان شاء الله في كل حالات ناخذوا الدروس من الحاجات كسوا التنظيميه اللي صار المره هذه في خصوص التسكر اللي صار كل شيء، ولو انه كي نشوفوا برشا حاجات نقولوا ماناش قاعدين ناخذوا في الـ في الـ في الـ في الدروس، وفما ناس قاعده تعمل كما تحب هي للاسف وتزيد تحظى بالمسانده ويقول لك ماناش فاهمين شنو اللي مقلقكم، ما زلنا متقلقين من توسكي حاجات خايبين نحبوا كما في التنظيم تاع المسابقات سواء كاس تونس ولا مقابله البطوله ولا حتى فيما يخص المنتخب الوطني التونسي، لانه من اللي كان يقول صبري لاموشي مدرب المنتخب ولدي ما عنده حتى دور وما عنده حتى دور وما عنده حتى علاقه بالمنتخب وفرحان جوس بالشوفه لابس سيرفاتمون نقاول صبري لاموشي في البيوس مع الملاعبيه باللبسه نتاع المنتخب في النمسا وكل عاده يعني نفس الحاجات ولا علاش متقلقين متقلقين من التركيز نتاع المنتخب الوطني التونسي، لانه لاعب محترف كيحب يعيش الاحتراف ويحب يركز ما ينجمش يركز وقت اللي يشوف القدوه نتاعو ماهوش محترف وعائلته تدور معاه في التربص ويخرج الميديا يقول ما عنده حتى دور. على كل نرجع للتشكيله نتاع الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي وقراءه في التشكيله نتاع زوز فرق، نبدا بالتشكيله نتاع الترجي الرياضي التونسي. محمد سلامه، من الملاحظات انه ما فمش تغييرات كبيره بالنسبه لبراكوني،
3: هو فما الثوابت اللي عند براكوني واللي معناها من ماتش الاولاني اللي استلم فيه في الفريق كوستوم تاع الشامبيونه والكوب يعني ربيع الدفاع. عرف انه بن حميده مش باش يكون موجود معاه، معناها ديريكت دخل العيفي من الماتش الاول. المفاجاه حسب رايي انا المفاجاه انه تقام مش جبالي بارابور المقابله الفارطه، يعني ربيع الدفاع واضح محمد بن علي جلاسي ومريح والعيفي على اليسار وسط الميدان، معني براكوني في تواصل الافكار وانه يلعب كوناتي ما يلعبش بوكبيلو، حتى المقابله الفارطه نفس الشيء، حمزه رفيعه اللي ولا البيس متريس نتاع الفريق لهنا تقى مش جبالي باش يبدل برشا حاجات معناها في البوزيسيونمون نتاع الثلاثي، لانه في المقابلات الاخرانيين كنا نشوفوا كوناتي ورفيعة فردليني ويكون قدامهم جبالي هو كنيميرو 10. اليوم هل يكون كوناتي يعني هو سنتينيل قدام رفيعة وتقى، هل يكون رفيعة سنتينيل قدام وتقى وكوناتي، هل يكون كوناتي وتقى دو بيفو ورفيعة هو نيميرو 10؟ هتا نشوفهم بعد بوزيسيونمون في كي يبدا الماتش. كوسيل ابو علي على اليمين وديارا على اليسار وفلورون دانو، يعني في مواصله لفكره المقابله الفارطه انه لي دوك الاجانب معناها اماكن الاجانب يستعملهم في لي دوك الوار والمهاجم، المهاجم اللي سجل في المقابله الفارطه حسب رايي يعني تشكيله كما قلت لك واقعيه ومنتظره، يعني المفاجاه الوحيده ولا التغيير الوحيد اللي ما كانش منتظر هو تقى في بلاصه الجبال.
1: كريم هل فاجئك انت؟
9: فاجئني لا، خاطر نوعا ما التشكيله هذه كانت قابله نجم الرياضي بالمتلوي في المتلوي، سورتو تركيبه خاصه وسط الميدان اللي فيها رفيعه وتقى وكوناتي، يمكن دفاعيا باش تكون اكثر بارابور بالمقابله العمران اللي كان فيها شاب جبال، ورجوع بوعالية مكان ساسي وعادي جدا. يمكن ديما نرجع انا فما كاستيون يمكن يتقال برشا على اوكبيلو، يمكن الى حد ساعة محمد ادرماني مازالت الوضعيه نتاع اوكبيلو ماهيش واضحه اسكو باش يقعد في الترجي ديال تونسي ولا باش يمشي من الترجي ديال تونسي، انا اوتوماتيكمون ماهوش باش تلقاه تيتولير. ونحن عودتنا كره القدم التونسيه معنا كيبدا لاعب عامل بري كونترا ماهوش باش يكون اساسي، مش نجمش يبني عليه زاد الموسم القادم. هوني زاد نرجع المكان الجديد متاع حمزة رفيعة اللي لقى فيه برشا حرية، لقى فيه برشا قلوا نحن
1: لقى فيه روحه، لقى يعني ينجم يلعب مرتاح
9: صحيح. اي ما ديما نقولوا باربور بالمقابلات اللي لعبهم الوال، اليوم حمزة رفيعة اللي ولا نقطة قوة وسط الميدان الترجي تونس، مي الاخرين انا نتصور تشكيله هي بيدها، اسكو ما فماش معناها التغييرات يلزمها تكون موجوده كالعاده. المهاجم ديما الثقه نتاعو من بعد مقابله العمران اللي كان هو صاحب الهدف، ومع ديارا اللي نتصور جاك ديارا اسكو هوني المدرب كان ينجم ضو بلاصه ديارا ولا ممكن فينال، خاطر ديارا عنده مده ماهوش ديارا اللي عودنا به. قلنا نحن جاك ديارا اول ما رجع من سليمان ترجي التونسي كان من نقاط القوه ترجي التونسي، من بعد معناها ولا الى حد ساعه ما نحكي المقابلات الاخرانيين ولا من نقاط ضعف ترجي التونسي.
1: دونك بالنسبه لك انت كان من الاجدر اليوم انه يكون هيثم ضو رغم انه فينال.
9: هوني زاد نرجع الريسك اللي يخذوهم الممرنين، معناها فينال نتصور هيثم ضو حتى المقابلات اللي هبطهم كسوا ملول ولا فوست اللعبه كان عاطي الاضافه، كان عاطي توش اللي ما كانتش موجوده. هيثم ضو ديما نقولوا علاش لان زاد نبنيه على الوليدات صغار كيما هكا، كانوا كان منبنيوش عليهم في مقابلات كيما هكا، معناها ما نتصورش علاش هيثم ضو اليوم ما ينجمش يكون تيتولير.
3: اوكي رسميا محمد امين توغاي
1: في القائمه المنتخب الجزائري للمونديال، وهو تقريبا موجود، كان شك في لاعب فقط لانه عايد 27 كان في التربص واللي لسه فيها 26. دونك بصفه رسميه محمد امين توغاي في قائمه المنتخب الجزائري لكاس العالم. خليني ننشيني معاك في الفكرة نتاع كريم العواضي على هيثم ضو وجاك ديارا في المقابلة نتاع اليوم.
3: هو هيثم ضو الحقيقة ورى معناها ديكاليتي محترمين جدا وقادر انه يلعب اساسي يعني كسوة في المقابله هذه ولا حتى فيه في سيزون جاي يعني باش يكون رقم مهم حسب رايي انا في الافكتيف تاع الترجي التونسي. لكن ديارا في لي دو تروا ماتش الاخرانيين انا المردود نتاعو كان مستقر وكان محترم وكان وراء اهداف يعني عمليات جابت اهداف. دونك اكيد جدا انه واحد فيهم شبد المقابله اللي هو جاك ديارا وهيثم ضو باش يكمل المقابله هذا مما لا شك فيه وباش يكون ما عنده دور في الشوط الثاني مهما كانت النتيجه كسوى الترجي ربح ولا الترجي موج ربح.
1: بالنسبه لتشكيله الترجي الرياضي الجرجيسي تنرجع من بعد للبنك والغيابات خلينا نحكيوا على التشكيله اللي اختارها المدرب منصف مشارك في في الماتش نتاع اليوم محمد.
3: هو بالنسبه لمنصف مشارك يعني ما حبش يتفلسف يعني الطريقه ولا التركيبه للترجي الجرجيسي نجح بها في اول موسم رجع خدم بها باش ربح برشا وقت. نلقاو سيف الدين شرفي في حراسه المرمى، ثلاثه لاعبين معني في محور الدفاع، في راس غومه باب ديالو وغسان المحرسي، دوزيك سونتري اللي هما لمج درجيلي ويسري الظفلاوي، دافيد نغوي وكوني خلفه كدو بيفو، قدامهم خليل القصاب، اشرف بن ذياف اللي باش يكون الجوار الليبر يعني يلعب كاين ما بين وسط التيران وبين الهجوم، ومؤمن الرحماني القدام. يعني التشكيله ما بين 3 5 2 وما بين 3 6 1 ولهنا معناها الدونسيتي في وسط الميدان يعني تواجد 5 او 6 لاعبين في وسط الميدان لهنا ال كيفاش نقول المفتاح يكون بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي هو العمل متاع وسط الميدان هذايا، والصعوبة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي وكيفية التخلص من وسط الميدان هذا باش تكون حسب رأيي أنا هي الحل متاع المقابلة ولا المشكلة متاع المقابلة بالنسبة للفريقين. شفنا الترجي الجرجيسي وحتى ضد نادي صفاقسي ما خلاش نادي صفاقسي يلعب خاصة في وسط الميدان ولز نادي صفاقسي يمشي كسوة على جنيب ولا يلعب في الكرات الطويلة. هل هنا الترجي الجرجيسي باش يلعب ضغط عالي ولا باش يكون ميديون الضغط نتاعو؟ لكن كما قلنا التواجد 5 و 6 لاعبين في وسط ميدان تاع الترجي الجرجيسي باش يخلق مشكل الترجي التونسي. نشوفوا كيفاش باش يتصرف الترجي التونسي مع دونسيتي هذا.
9: ينجم يكون محمد المدرب تاع الترجي التونسي باركوني هذاك عليه لاعب تقى باش يكون، خاطر انت تعرف من نقاط قوة الترجي الجرجيسي خاطر وسط الميدان بحكم فما زيادة عددية. يقول لك انا لاعب واحد فيزيكمون ينجم يقوم لي برول واثنين خدمة لي لاعب واحد ديس اللي تعرف انت كي تبدا ثلاثة في ستة مشكل كبير ومعاه ما يدخلوا لكش دوزيلي مش تلقى روحك في تفوق عددي عندك ولا نقص عددي كبير برشا. نسول هذاك عليه اللي كان ثلاثة وسط الميدان بتاع الترجي التونسي مبني على وسط ميدان الترجي الرياضي الجرجيسي. يمكن كان مش كامل انا كلامي بارابور مقابلة نادي الرياضي صفاقسي ثلاثة تغييرات معناها أشرف ذياف لمجد الرجيلي ويسري
1: الضفلاوي
9: اللي هما ما كانوش موجودين. الحاجة الباقية اللي
1: ما هما على بعض عناصر أساسية
9: عناصر أساسية أنا الحاجة اللي يمكن اللي تفرح في جرجيس اللي فما بريسك 14 جوار الروندمون قريب البعض وبرشا فهمت معناه كيغيب مثلا أشرف الذياف يدخل الظفلاوي مش بعيد على برشا وراء أشرف الذياف أنا واحد من الناس نشوف فيه السنة من أبرز اللاعبين في البطولة التونسية معناه كان ديما موجود كان ديسيزيف كيف يمكن ديما نقول الحاجة ولا من قوة الترجي الرياضي الجرجيسي لترانزيسيون متاعها اسكو باش تكون كما قال محمد الموقع متاع البلوك متاع الجرجيسي وين باش يكون. وشفنا نحن الترجي الرياضي التونسي كل ما تواجه فريق يلعب خطة 5-4-1 ولا 6-3-6-1 تلقى برشا مشاكل معناها تلقى برشا مشاكل بحكم كيما قلت لك بكري ليزيلي يبقوا قد محلولين برشا عليني يولي برشا اسباس في وسط الميدان اللي ديما نقولوا مقابلات كيما هكا ديما معركة وسط الميدان اللي يكون افضل هو اللي يكسب المقابله.
1: كي نظروا من الناحيه العدديه 3-6 هل هي يعني شكون الافضليه منطقيا الافضليه تكون للي عنده اكثر عدد في وسط الميدان؟
9: هي
3: لا بسيرش
9: لا انا حبيتش نقول النجم يكون ولو 3-6 من المشكل مش في هذيك ما نتصور جيدا الستة اللي نحكيوا عليهم بشي خليه القدام معناه في الدفاع تروى كونتر تروى معناه ديما باش تلقى الليكيليبر كو سوا في الوسط الميدان ولا في الدفاع ديما باش نلقاو تروى كونتر كاتر فهمت معناه علاه انا قلت لك ديما في بالديسبوزيتيف نتاع جرجيس ديما ثم تفوق على اللي في وسط الميدان بارابور بشكون بارابور باللاعبين
1: لي دو زيكسونتري
9: اسكو باش يقعدوا عليني ولا باش يدخلوا ترجا دي تونس كان باش يقعدوا عليني باش وسط الميدان باش تلقى فيه التفوق على من ترجا جرجيس
3: وهنا لهنا مهمه اليوم معناها وديجا العمل هذا ما يخدموش برشا لانهم ديما يحبوا يلعبوا عليني بوعالية وشاك ديارا اللي باش يلعب اللي يلعب في الكوتي يبدا واقف في الكوتي اوبوزي على الكوره لازم يدخل وسط الميدان باش يكون هو وسط ميدان رابع مع الترجي هذا التونسي سينو باش يولي فما ديزيكيليبر اكيد انه باش يكون فما معنى تفوق عدد الترجي رجيس لهنا مهمه كسيل ابو عالية ولا جاك ديارا مهمه جدا في الدخول لوسط الميدان والعمق وسط الميدان سورتو كي تبدا الكره مشيره الاخرى باش هو يعمل ليكيليبر مع لي تروا ميليو تيرام تاع الاسبيرونس ونفس الشيء حتى الاسبيرونس باش تلعب عليه هو في الكوتي اوبوزي كي جرجيس يبدا ميل لشيرة الكرة ولهنا يعني مقابلة اليوم مكي لديزونترينور اللي هما كانوا ترجي جيس كان موجود براكوني ما كانش موجود عنده مقابلة البطولة اللي هي روبير معنا من با شهر وشهر وجمع عليها مقابلة البطولة ولا يفات اثنين اثنين وأكيد جدا أنه الانترينور خدم عليها برشا وعاود تفرج فيها وشاف الأخطاء اللي قام بهم كسوات ترجي راضي التونسي بشي صلاحهم ولا حتى مدرب ترجي جيسي بشي صلاحهم للمقابلة كان فيها برشا أخطاء من جهتين.
9: محمد انا حسب خاطرنا واحد من الناس لعب الديسبوزيتيف هذا وشفنا نقولوا انا كلمة سر عند شكون محمد عند نضال العيفي محمد بن علي خاطر كان نضال العيفي محمد بن علي باش يبقاو اليني مع الديفونس اللي تمتاحهم ومش باش يطلعوا القدام معناه باش ياخذوا الزكسونتري اللي مقابلينهم باش يولي وقت ما نجمش كوسيل ابو علي يدخل الوسط كما ما يكونش معنا بيناتهم برشا كلام ولا ما يكونش بيناتهم تفاهم وين المكان نتاعهم تلقى برشا مشاكل على ساعات نحن نلقى تروسانك دو تلقى ليزارير ديما فارغين ما عندهمش شكون هذه مشكل كبير يقعد يستنى هذاك علاه نتصور اللي محمد بن علي ونضال العيفي هما اللي باش يكون باش تكون عندهم معنا كلمه سر في التفوق العادي في وسط الميدان نتاع كسوة الترجي هذه التونسي ولا الترجي الجرجيس
1: كي نحكي محمد ونفس الموضوع نتاع حمزة رفيعة اللي يحب الاسباس حمزة رفيعة يكون فعل أكثر وقت اللي يبدأ عنده الاسباس اليوم قدام دونسيتي في الوسط نتاع ترجي رجيس هل ينجم حمزة رفيعة هل هو يعني الرجل المناسب في المكان المناسب اليوم؟
3: نتصور مكي حتى بخلاف الدونسيتي اليوم مش تكون فما توصيات لليميليو تاع ترجي رجيس باش يقفوا قدامه يعني مش خليهوش يلعب بلغة الكرة لأنه واضح أي مدرب تفرج ترجي الرياضي التونسي شايف أنه سورس دو بالون ولا الرولانس خارجة من حمزة رفيعة لهنا قوة حمزة رفيعة باش يتخلص من الرقابة باش يلقى البلاصة الباهية اللي باش يعمل فيها الكنترول رونتي متاعه وينشيلي معناها مع الباس فير لافون لهنا كسوا مع بتبادل المراكز مع الميليو اللي معاه سوا في الوقفة متاعه أكيد جدا أنه اليوم باش يكون عليه معناها باش يكون مطالب خدمة كبيرة على مستوى الفني وحتى على مستوى البدني باش يتحرك باش يتخلص من الرقابة اللي تكون عليه.
1: كي نحكيو على الدياكيتي مرة أخرى خارج قائمة الترجي الرياضي التونسي في المقابلة الأخيرة كريم
9: وعادي جدا بحكم العدد الكبير متاع
1: الأجانب
9: الموجودين باش يكون هو معناها خارج التشكيله ولا خارج الجروب اكيد ثم اشرف الجبلي زاد اشرف الجبلي راه هو من الهدافين نتاع الترجي هذه التونسي يعني حتى ما كانش ما لعبش في برشا مقابلات كسوا هو ولا بوعالي مين تصور هذيك هي معنا اشرف الجبلي اللي هي نتصور هو اكثر واحد يعرف كل كبيره وصغيره على جرجيس عادي جدا كي يبدا عندك برشا الشوا سورتو نتاع الاجانب باش تخلي اللاعب باش تخلي لاعب يكون البركة سواء معناها الظهير الأيمن ولا المهاجم اللي ديكتي اللي كنا نحكي عليه.
1: باهي خلينا نعملوا طلع على ملعب أحمد العقربي في رادس أحمد عدالة من جديد أحمد مرحبا
4: مرحبا بك من جديد مره اخرى. ماشي مره جديد بدلنا الشيره مشينا مسيره جماهير الترجي هذه التونسي بطبيعه اللي هي تشوفوا فيها ورايه هوني وطبعا بطبيعه مسيره الفيراج فيراج الترجي هذه التونسي كما العاده لانه تنجموا تلاحظوا اللي تقريبا خلوص الفرق بانه الجروبات تقريبا حسب المعلومات اللي عندنا مقاطعين الدربي مش تجيء المباريات الفينال تاع كيف مش يكونوا حاضرين فيها دونك الاجواء الدوله برشا هوني ياسر من غادي بطبيعه في الفلوس برشا شمس الحق تعرفي برشا شمس زاده شنو هوني بس قاعده في الظل لانه بعد يمكن تولي تم الظل زاده بالشارع مغادي شنو كما قاعدين تشوفوا العبايه قاعدين يسخنوا لعبيه الترجي هذه التونسي قاعدين يسخنوا الفقر الممتاز شويه لعبيه الترجي هذه الجديد زاده بالطبيعه العضو او نائب الرئيس اللي كان استقال او المكلف بالرياضات الجماعيه نحكيه مشرف العام على الترجي التونسي رياض بنور موجود زاد واحده من اللوج لهنا كيف وكيف الحارس السابق للترجي التونسي نحكيه على معز بن شريفيه هما لاعبيه الترجي مشير المغادي بالطبيعه هما لاعبيه الترجي الرياضي الجزيتي حتى هما فيلوت باراد معموله سبيسيالمون للفينال نتاع الكوب الجديده كما فيلوت مشى عبد الله الترجي

0: دخلت احمد
1: ماشي برا شنو تم الاليه اكيد عندهم هم الصوره لكن في مواه مشير ترجي جديد من دخلت انا من الفرق المخافين ترجي جديد ما كانش تم الصف ما كانش تم الزحمه لازم نقولوا 90% من الجمهور دخلت انتظار طبعا انطلاقه المباراه مش عارفوا هذا تم الجمهور انا لازم نحكيه على 20-25 ألف سوي لحد الآن يعني على أقصى تقدير فما يجبش نقول يفوتوا لأنه ذاك هو تقريبا العدد متاع الجماهير تقريبا 20-25 ألف انتظار طبعا انطلاقة المباراة من بعد طبيعة برجل على اليسار في جماهير الترجي الجيتي برجل على اليمين في جماهير الترجي الجيتي كما قلت في الصورة الجروبات مش موجودين جماهير الترجي تعرف الأمبيوس نتاعها ترجي الجيتي جماهير الترجي الجيتي تعرف الأمبيوس نتاعها زادة 60 لازم نقولوا حتى على الدخله ما زلنا ما نعرفوش كم دخله ولا لا يعني لسه قاعد تشوف في دوبات الفوت بالنسبه لجماهير الترجي الجيتي كما جماهير الترجي الجيتي اللي زادت تقريبا مانيش قاعد نشوف في مشروع نتاع دخله هكا اللي اذا كان في اخر لحظه ثم حاجه يعني الدخله تو من الاول حتى دوبات الفوت في الفوق في الفيراج ما نصورت ثم
0: خاصة انه عدد ليميتي احمد نتاع نتاع الجماهير يعني 10,000 تذكره في جميع انحاء الملعب دونك ما عادش الفيراج ميم با نحكيو على 5,000 تذكره نتصور تعطات ولا 6,000 تذكره لكل فريق من المستبعد شويه
1: من المستبعد والله ما تجي ملاحظه مهمه برشا في نفس احنا هكا ستاد مثلا تعمل دور انت دولي تشوف فينا على الدور باي ميزه هيك في برشا اماكن شاغره في الفوق بون تم بلايص فوق ما يجموش يقعدوا فيهم وبروبليم سيكيريتي مستعملين فيه لكن تم برشا بلايص شاغره اللي تنجم تعبي الساد معناها تنجم تخلي التصويره مزيانه برشا ان شاء الله تكون مزيانه حتى في كل الحالات ولكن كنت تنجم تحتفي بطريقه اخرى في نال في 2019 اخر مباراه في موسم كره وماشيه فيه المنتخب الوطني التونسي الى كاس العالم كنت تنجم الحقيقه تزيد عدد التذاكر تخلي لعبات تشي اكثر تذاكر الطريقة التذاكر ذيك كيف فقط باش نلاحظوا تم تقريبا دخله بالنسبه لجماهير الترجي الجديد قد كذا تفاهم اللي كرام من هنا لكن تم مشروع نتاع دخله نشوف فيهم يدخلوا في البوندرول نتاعهم دونك نتصور تم دخله بالنسبه لجماهير الترجي الجديدي تصور التسوية بطبيعه مش وحدي معايا ليكيب كامله معايا اسكندر ابراهيم معايا احمد بشراوي معايا زاده حميد شويقي معانا عبد الله العمري ومعانا زاده عز الدين سلم اكيد كل حاجه كرات بالكثير باش نلقاها بطبيعه على السور في موزايكا فين انتظار طبعا انت لقت المباراة زي من بعد ولاني نحب شوف تعليم برشا توا اما تم شوية تقنيات تنظيمية حتى على مستوى الجمعة التونسية لكرة القدم اكتشفوا اللي تم عدد كبير نتاع ديباج تعطاها للكوميتي دورغانيزاسيون شكونهم باش يولي باج باش يولي دخلوا الباج نتاع كوميتي دورغانيزاسيون ومن بعد هذا الكل لكل حادث الحديث انت بكركم تحكي على الصبر اللموشي ان شاء الله ما يسبوكش خاطر انت حكيت على الصبر اللموشي احنا زاد من بعد نحكي زاد على موضوع الباج والعدد الكبير والاكد لك اللي فما شكون من اعضاء الجامعه اللي هنا موجود اللي قاعدين في تونس فك بالباج عدد كبير من الباج هم ثانيهم شكونهم وعلاش وكيفاش دخلوا الملعب محمد العبد في رسمية
0: أكيد هذا كلها إبداعات في الفترة الأخيرة من الجامعة التونسية لكرة القدم يعني شو باكم تسمعوا في الأخبار بالكش نتبليه ولا حاجة ليه ما كنشوفوا على ما معناها في ترابس المنتخب واليوم في النهائي كاس تونس لكرة القدم وتوم بعد نرجع مع أحمد للتفاصيل هذه كل متاع العدد الكبير متاع الباج اللي تعطاو تنظيمين كان عطينا تسكر للناس كان خير معناها كان العدد متاع الجماهير كان ينجم يكون أكثر وتبارك الله ملعب حمد العقربي في رادس ينجم يهز والأمن متاعنا ينجم يأمن زادة في جميع الأوقات وأمن جماهير وأمن ملعب حمد العقربي في بيرادس بعدد أكبر برشا من الجماهير هذية دونك ماذا بين هذا كله راه يعطي كان تصويرة مزيانة للبلاد متاعنا وما ولا تسويق للبلاد متاعنا خصوصا أنه بلادنا تعرفوا الناس الكل أنه برشا ناس ما فما ناس ما تحبناش فما ناس تستغل في أي تصويرة خايبة باش تزيد تشوه البلاد هذية دونك ماذا بينا نتعاونوا الناس الكل باش نعطيه إيماج مزيانة للبلاد هذية كل واحد من بلاستو باهي أحمد اللي بعد شوية نمشيه لسكا اسكندر ما عاش كان مازلت عندك ما تزيد معنا ولا نتقابل بعد شوي
1: لا جيت كنت بدي نقول قدام مازال كنا عم نشوف قدام مازال تقريبا مازال
0: قدام مازال هو مازال 17
1: دقيقه 17 اوكي عملت 17 كيلومتر حافله تاني فون دونك سي بون هكا لي كونديسيون فيزيك مريقلين بسعادة التلفزيون مش بسعادة التلفزيون.
0: بقى يعطيك صحة.

0: سلام عليك دجا سلامة. هو فاتناش تحكي لنا بعد قلعة مل 17 كيلومتر محمد
1: هو
0: هو
2: جدت عليك
3: 17 متر
0: هو عمل دورة في استاد
1: لازم لازم وشبة بعد كل كيلومتر يا عم كيلومتر يا عم الوجبة كيلومتر وقت نقول لك أما على بعضه ما غير ما يأكل مستحيل.
0: لا هو هو قبيلة فما باركور به عمله من غير وجبة اللهم مخبي حاجة في الساء وهو في السكة دول حاجة هذاك ما هذاك موضوع معناه ما هوك يجري نيوتي هو على الأقل بشي نجم يلقى الانرجي ونعمله عليه اليوم هو واسكندر إبراهيم. أحمد صارحنا أنت عملت هكا عملت وجبة طيش تحويجة في وسط ثنية كبيرة ولا لا؟
4: لا لا ما طيش حتى شيء نص 17 كيلومتر الحقيقة مش كله الحين أما لا ما المشكلة اللي بحنيت زي ما تقول يعني كل شيء بس ما حتى مش نحاول حتى ولا حتى ما تصيبه معنا الزيزي كل بحنيت في الحومة يعرفوني يمشي ويجيب الحافة تصيبه بس نقدر نعدي حكينا وما تعدي
0: هاي واضح دمك سنت غرب معك هاي مستعرف هاي شوية أخرى تويش بد حاجة بنجيبه شوية كاجو شوية يلقى على قلب شيء الانرجي مش تفهموا الانرجي نتاع عدالة بركلة منين بيعطيك الصحة أحمد إن شاء الله نرجع معاكم بعد شوية خلينا نمشي لإسكندر إبراهيم. إسكندر موجود في من الصحفيين في ملعب حمد العقربي في راتسكو. مرحبا من جديد.
5: مرحبا مرحبا
0: مكي تحيي اسكندر مش تجرينيوتي سافا
5: لا مجرينيوتي عندي سنين انا معناها اليوم نحاولوا تجرينيوتيين كل في العوام الاخر نحاولوا نرتاحوا منه شويه قاعدين نحاولوا وان شاء الله نرتاحوا منه ان شاء الله صوره اخرى من هنا الفينال كوب تاع العام الجاي. اون توكا كان نحكيوا على الامبيونس لهنا الامبيونس في الملعب سام بعد حط ملاحظه صغيره بصراحه قدام الملعب نشوفوا بالجماهير منه ومنه وهي تصويره نذكرها من عام لعام من فينال لفينال في تونس لكن إن شاء الله يا ربي تتعدى اليوم سلامات ونحاولوا نبنيه على اللي قاعدين نشوفوا فيه توا نزول الجماهير بصراحة الروح الرياضية موجودة ما فما حتى شيء يوحي أنه فما أربعة مشكل بين الجماهير وهذه حاجة من الحاجات اللي تخلينا نحكيه على ميسيل نقاط ضوء صغيرة ونبنيه عليها الغدوة في الأيامات لكن بصراحة زادة كما قلت من قدام الساد 60,000 يهز تقريبا احنا نقوله 50,000 يهز الساد اقل من من من 10,000 من هنا واقل من 10,000 من هنا قاعد نشوف من اليمين واليسار تحس رد السير وصوره مش مكتمله لهنا اذا كان نحكيو على النهائي كيف تحس انه نقص برشا جمهور اذا كان ينجم يكون موجود لهنا في الاستاد والتصويره تكون خير برشا من اللي قاعد نشوفه فيه حاليا. وفكا جماهير الترجي الرياضي الجزائري على يسار المنصه الرئيسيه من الصحفيين فترجي الرياضي تونس جماهير كالعاده على اليمين بوادر دخله بالنسبه لجماهير الترجي الرياضي الجرجيسي دونك فما دخله منتظره مسيرة الترجي الرياضي الجرجيسي جمهوره في الفراج الترجي الرياضي التونسي العدد موجود اكثر على اليمين في الفراج لكن ما فماش الحق حتى توا مش قاعد نشوف في حاجه نتاع فما دخله بالنسبه لجماهير الترجي الرياضي التونسي الناس كنت لوجع الظل هنا نشوف الفلوز المنطقه نتاع الفلوز الفوق موجودين ترجي الرياضي التونسي جماهير معبيه النص الفوقاني كيف كيف زادت جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي كلها غير بتلوج على الظل كيف كيف بالنسبه لمسيره الدراج منه ومنه وين فما ظل الناس قاعده في اللونسان بطبيعتها مظله دونك الامور عال عال هنا الماء ديجا عصافر الماء نقولوا في التيران قاعده ترش في المعشب اللي قبلها شويه يعني تقريبا خمس دقائق قلت لي كانوا في الملاعبيه جوز من بتاع جوز بيرخ يقوموا بالحركات نحن اي دخلوا اللي بالدير اخر اجراءات واخر لمسات واخر نصائح مع الاطار الفني تاع كل فريق وبعد يكونوا موجودين ان شاء الله للجوز بيرخ على ارضيه الميدان وينطلق نهائي الكيس. نعاود نذكر في تحكيم تونسي نظام طيب حكم رئيسي مساعد اول خالد الحساني زاد كيف موجود الحكم الرئيسي للبار مجدي بلاغه حسني مالي والمساعد الاول في البار مساعد ثاني في التيران احمد الزويري حكم رابع زي بديل ورتاني وامان الله الحجري حكم احتياطي فما حكم مساعد ثاني زاد في البار هو عمر بريدة ومراقب المقابله سامي دربيل مجد الحومه قاعد نقرا في ورقه المقابله والطاقم التحكيم الكامل اللي تشرف على المقابله هذه نهائي كبير بين زوج فرق يلبسوا نفس الالوان في العاده الاحمر والاصفر سامحوني الولاد الاحمر والاصفر لكن اليوم بما انه الترجي الرياضي التونسي هو الفريق الضيف انه باش ينزل بالالوان الزرقاء ماريو الازرق والشورت الازرق ماريو الاحمر والاصفر بالنسبه للترجي الرياضي والشورت الاكحل مقابله شبه ترتقي الى الانتظارات الناس الكل يعني هو نهايه موسم نهائي عرس زي ما نقولوها كلمه عرس لكل عرس باتم معنى الكلمه بين الزوز فرق قدش قعد ما عادش برشا يعني نحكيو على 12 دقيقة تقريبا ويبدا الفينال. تبدا الفينال تبدا النهائي كاس تونس بين الجزائر في رقم اجواء ممتازه. فما شويه نسمة زادان في فبريز هنا، لكن فما شويه نسمة ان شاء الله من هنا لانطلاق المقابله. كل الظروف تبدا مواتيه تشوف نهائي كبير ان شاء الله في الجزائر.
0: ان شاء الله هذا اللي نتمناه، انه نشوفوا مقابله فيها برشا كره. اسمع عليك سكون، ان شاء الله نشوفوا مقابله فيها برشا كره ومنافسه بين ترجي الجرجيسي ولا ترجي الرياضي التونسي، وان شاء الله نشوفوا ايماج مزيانه زاده ما بين الجماهير، جماهير الزوز فرق اللي حاضره على في ملعب حمد العقربي في رادس. دونك اقل من 11 دقيقه على انطلاق المقابله هذيا، ولا اكيد ذكروا بالتشكيلة نتاع الزوز فرق للمقابلة نتاع اليوم. تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي فيها سيف الدين الشرفي في رأس غوما، يسري الضفلاوي، دافيد نيونغي، باب ديالو، غسان المحرسي، الكوني خلفه، خليل قصاب، لمجد الرجيلي، مؤمن الرحماني، وأشرف بن ضياف. وبالنسبة لتشكيلة الترجي الرياضي التونسي فيها من الله مميش، محمد بن علي، حمزة الجلاسي، ياسين مرياح، نضال العيفي، حسام تقاع، حمزة رفيعة، عبد الرحمن كوناتيك، وسيل أبو عالية، جاك ديرا، وفلوريون دانو. هذه التشكيلة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي. والحكم طاقم تحكيم تونسي اليوم في الفينال نضال طيب حكم ساحة، وفي الفار مجدي بلاغة. قبيلة فما نقطة تحكي فيها وما كمانيش حكينا فيها محمد وكريم العواضي، أقبلوا وتواجدوا على البنك في المقابلات الأخيرة رغم الحديث على إمكانية المواصلة وما إمكانية المواصلة لمستبعد إلى حد الآن، لكن في الأخر ما زال اللاعب سو كونترا مع ترجي الرياضي التونسي حتى 30 جوان في ظل وي محمد.
1: والواضح انه براكوني يعني في كيعتمد على كوناتي، راضي على مردود كوناتي، ما فماش علاش معناها باش يجي يبدل. معناها كوناتي في المقابلات اللي لعبهم مع براكوني كل ماتش ماتش كسوا متلوي، كسوا مقابله العمران، كسوا مقابله فمقابل اخرى لعبها زيد مع براكوني، ثلاثه مقابلات هذوما كان المردود نتاعو محترم. بنقردين بالضبط، بنقردين هي الاولى اللي كان فيها مردود نتاعو محترم جدا. دونك ما فماش علاش باش يغير لاعب، لانه كمشي ناحي باش يدخل معنا اوغبيلو اكيد جدا انه باش ناحي كوناتي. دونك ما فماش علاش باش يتنحى كوناتي لوركو المردود نتاعو محترم، وخلى اوغبيلو هاكا كارتا معنا في بنك الاحتياط.
3: باش يدخل اوغبيلو باش يغير مكان حمزه رفيع
1: بالضبط،
3: انا بشي يخسر زوز اماكن
1: بالضبط بالضبط، خاطر شو اللي اوبليغاتوار مو باش يلعب واحد واثنين فهمت. دونك الفورمول نتاع اثنين عطاته ساتيسفاكسيون مع كوناتي كيما قلت لك، معناها عاطي ساتيسفاكسيون. دونك فماش علاش باش يبدل، ما نتصورش وضعيه اوغبيلو معناها تعاقديه ولا حتى ذهنيه هي اللي وراء الاختيار هذا.
3: نتصور انا محمد خاطر مش قليل في تونس
0: بالنسبة لك انت كريم، معناه وضعيته تعاقده وعدم تجديد عقد هو اللي خلاه يكون موجود على البنك في المقابلات الاخيره،
3: ومع الفورما نتاع حمزه رفيع معناه دو بوين هذوما اللي خلاه معناه يقعد على البنك ولا يكون خارج الحسابات. خاطر هو في الكوره فما سيرتو نحن معناه نحكيوا على شمال افريقيا ولا نحكيوا على تونس بصفه خاصه، قليل من تلقى لاعب عامل بري كونترا وقبل بمدة يكون موجود في المجموعة. يمكن احنا انت بكري قلت حاجة اشكو الرؤية واضحة متاع اقبلو مع المشاكل اللي صارت مع الفريق الليبي اللي كان تعاقد معاه شنو باش يصير. وانا نتصور هون تحل باب جديد مع اقبلو، خاطر اقبلو تحب ولا تكره من افضل اللاعبين الاجانب في البطوله التونسيه. مي الوضع اللي تحط فيه اقبلو مع الفورمه نتاع حمزه رفيع عادي جدا باش يكون اقبلو على البنك. اما المشكل وين اللي ديما نقول انا، المشكل اللي هوني تلقى اللاعب ما عادش بالحق، ما يمكن كي تتفرج فيه ما عادش اللاعب عنده وكاش الروح ولا الروح القتاليه اللي كنت تعودنا بها اول اول اول الموسم ولا اللي شفناه في الكوب دي موندو كلوب. هذاك علينا نتصور زادوك بلو اللي روندمون نوعا ما طاح للمده الاخر
0: به. بعد شويه نرجع لاحمد عداله في ملعب حمد العقربي في رادس، كان مازال موجود معانا مع دخول لاعبيه الزوز فرق الارضيه الميدان ويبدو انه فما ماريول سبيسيال بالنسبه شفنا ملاعبيه الترجي الرياضي التونسي داخلين به للملعب تاع المقابله. تو بعد شويه نمشيو احمد حاضر حاضر معنا. لا احمد ماهوش حاضر تنرجعوا بعد لحظات لأحمد عدالة ملعب حماد العقربي في رادس تقريبا 6 دقائق ونص على انطلاق المقابلة النهائية المنتظر. كي نحكيو نفسانيا محمد قبل المقابلة وبمنطق بمنطق ضغط ما بين ترجي الرياضي التونسي يلوج على لقب انقاذ الموسم في فرع كرة القدم و يعني ما نعرفش هل هذا يولي أكثر ضغط ما بين ترجي رجيس عنده نوعا من الأكثر راحة وكيف كيف عنده زادة أسبقية متاع الفينال تاع 2005 تسهل عليه المقابل
1: 2005 مش ريبير لأنه بعيد مش نفس اللاعبين مش نفس الجوريات لكن أكيد جدا أنه الضغط اللي على الترجي التونسي أكثر من الضغط على الترجي الرجيسي لأنه الترجي التونسي مطالب بشي يربح بشي معناه بشي ينقذ الموسم متاعه لأنه إلى حد الآن مخذي حتى تيتر ألور كيو الترجي الرجيس معناه إلى حد الآن موسم ناجح على جميع المستويات يعني مرتبة سادسة في البطولة ترشح الكاس الكاف ولعب نهائي يعني أكيد جدا أنه ترجي الرجيسي باش يهبط متحرر أكثر على مستوى الذهني ونفسانيا من الترجي الرياضي التونسي.
0: خلنا نرجعوا لملعب حماد العقربي في رادس مع اسكندر إبراهيم. اسكندر مرحبا
6: ومع كل الملعبية بكي للأرضية الميدان زادة كثير طاقم التحقيق شوية زادة نتعرفوا على ملامح على داخلة بالنسبة لترجي الرجيسي ترجي الرجيسي الحاضرة فقط ما زادين نحكيوا على كل شيء إيجابي لكن ساعات هما بعض اللي خاصة زي الواحد يحكي عليهم باش نصلحوا لأكثر لأقل اليوم فينال تاع جيد على المستوى التنظيم يعني تكون نحكي عن تكون الجمهور الطويلة يعني فما برشا فما برشا فوز صراحة معناها خلينا نكملوا فيها المسلوك من الصورة للأسف قطعت الدخلة الباس تاع درجة الجيد الدخلة قطعت حق عليه مجهودات متاع الوليدات عندما متى يشكوا عليه النتيجة نحاولوا تعرفوا على الأقل على الملامح خلوك من الملامح هو بعض اللاعبين لكن ولا ثم نصور غادي نوقف نشارك تصويرك مع بعض اللاعبين غادي لكن محمد الرحماني حب يسوي تصوير حبوا يقفل الباشي يحاولوا يسلفوا التصوير تكون واضحة
0: به واضح يعطيك صحة. دونك نرجع معك بعد لحظات اسكندر إبراهيم وحكيت على ماريول سبيسيال بالنسبة للاعبية الترجي الرياضي التونسي دخلوا به المقابلة محمد سما إينيرام واللي هو ترحما على إينيرام ومايكل إينيرام والمهاجم السابق للترجي الرياضي التونسي ماريول محطوط في أونو ديناي والتصوير متاع مايكل إينيرام والتاريخ الكبير اللي خليه في الترجي الرياضي التونسي.
1: أكيد جدا نتصور معنا لوماج هذا في نهائي كاس تونس في ماتش بريسك برشا بلايس في العالم يتفرجوا فيه وماج باهي برشا اللاعب عطاه برشا للترجي الرياضي التونسي اللي هو والعائلته نتصور
0: أكيد ما تاريخ كبير مع مايكل مع الترجي الرياضي التونسي
3: تاريخ كبير برشا معنا مايكل يلعب من أفضل المهاجمين اللي تخلبوا طولة تونسي ومن أفضل المهاجمين اللي لعب في الترجي الرياضي التونسي اسم كبير اسم اللي خلى تاريخ كبير وراه في برشا اهداف في برشا حاجات وانسان انسان بالحق ابار حتى كرويا لاعب محبوب فما كلمة نحب نقولها انا ماكي ان شاء الله توقيت المباراة والطقس ما ياثرش على الشوط الاول سيرتو في المقابلة وما يخليش الريتم طايح بحكم السخان الموجود
0: تحكي على الشمس والسخانة الموجودة اسكندر قال فما شوية
3: نجم يكون أفضل من هكا في بلاس الأربعة كنا نجم نلعب الخمسة ديما نقول الكيستيون هذا بنسألهم بحكم ما فماش اسكو أمنيا هو اللي فرضوا عن الوقت هذا ولا ديما نقول يمكن المقابلة في طقس كيما هكا مع سخانة إن شاء الله ما يأثر سيرتو شوط الأول
0: ان شاء الله ان شاء الله دجا حتى الجماهير اللي موجوده في البولوس في ملعب حماد العقربي في رادس يعني مساكن من السخانه هذه به. خلينا نرجع لاسكندر ابراهيم مره اخرى على الدخله نتاع جماهير ترجي الجرجيسي. اسكندر
7: هون كلمه في محل الكاو لكن كنا في المعبيه في صوت عم بيحاولوا يمكنوا من الدرجه الكبيره كانوا على مزيد من الموسم من المفروض يعني كانوا على يدي بيحاولوا يحاولوا تطويره وكان التطوير اللي كان اللي كان نجيب كم من الكسر من كل واحد من الجيوش اللي هم ترجمين للجيوش اللي موجودين في العراق
0: ما نحن ما نش نسمع فيك مليح. ماذا بينا كانت تتحسن شوية نوعية الصوت دونك باش نعود ونرجع لك ونتحكي على الدخلة تاع جماهير الترجيس اللي للأسف تقطعت الدخلة هذه وخجي ويهبطوا فيها. جماهير الترجيس التونسي ما عملش دخلة في المقابلة متاع اليوم. نعرفش كان اسكندر سيبون توا عاود رجع معنا وتحسنت نوعية الصوت ولا اسكندر
8: اسمع فيك
0: خير هكا خير اسكندر خير الصوت هكا خير
8: حاول خاطر الامبيونس كبيره برشا بعليك يا راجل وتعرف يبدا فارغ شويه الاستاذ هذا حتى الصوت اللي يكون ولا اكثر هذاك علاش نحاول نوصل الصوره كما قلنا فرج راد التونسي بالالوان الزرقاء فرج الرجيس بالاحمر والاصفر قلنا في دخول الاستاذ هذه ملاحظه من الجامعه التونسيه لكره القدم من القائمين على التنظيم راهو فوق الصعوبات الحق معناها في السكان في الوقت اللي ياخذوه في سكانين ريفيكي شيء هذا قاعد يخلق في ديبول يعني في كل صف تلقى برشا في الحرب احنا باللغه تاعنا نقول صعبه برشا الدنيا يولي تكون ارض برشا اصعب برشا من العادي وما تقريبا 50000 60000 قطعة في الصاد تكون ثلاث يكون اكثر من هكا لكن احنا عندنا مناسبه مره في العام نظموا فيها جمعه تنسيري كل سنه نجم تستعين ببعض الفول واحد المسؤولين الناس اللي مستهسه تنظم وتعرف كيفاش كيف تدار الامور في تنظيم المصادر الكيميائية اوتوكا هي ملاحظه
0: وبجويتهم هما اليوم معناها
8: والله تعرف فما شكون بجويته يقولوا له امشي للبيت وريني يرجع للبيت الثاني حس الناس مش مستانسه برشا يقولوا مش مستانسه برشا يجيبوا مره في العام يجيبوا ماتش كيما هذا في حضور يعني 20000 فقط ما خلصش 50000 يكون واحد ياخذ النصيحه وياخذ خبره من عند الناس اللي عندها خبره بس ما يشوفوش حاجات كيميائية خاطر ما تنجم توتر كان الأجواء حتى العوان الأمن يتوتر ولا الجماهير تتوتر القائمين زاد هما زيدا من القاعدين في البيبان زاد يتوتروا دونك كوري بيبان نحاولوا نحضروا احنا كيما ينزلوا المناسبات الكيميائية هي مرة في العام كيما قلنا نهائي مرة في العام مثال جديد نحاولوا نحشموا المقابلة زاد كيفاش زاد شوية آخر مكي كان حبوا نبداو التعليق بعد لحظات الحكام قاعدين هي الأربعة بالضبط توا يعني نورمالمون تبدا توا المقابلة الحكام قاعدين ينفذوا في المنصورات ويعطي الإشارة في الانطلاقة الحكام نزال الفريق الكرة لترجي جرجي كرة عالية ترجع للترجي رياض الجرجي بعد ما رجعت من دفاع الترجي وأول تماس في المقابلة على مستوى وسط الميدان لترجي جرجي كرة معلمين في وسط الميدان الكرة اللي ترجي جرجيسي حافظ لعبيته عن الكرة كذلك عن الكرة تزيد نيونجي يعطي الكرة على اليمين والكرة عالية في دفاع على ترجي ياسين مرياح ياسين مرياح يعمل الصف ويعطيها لليوش يعمل الكونترول لليوش إلى بلاشي إلى حمزة رفيعة كرة خاصة تتخص كرة من رقم السبعة وكرة قريبة برشا قريبة برشا أول فرصة أشرف بن زياد كرة خاطعة من جلاسي إلى الرفيعة ما يخلصش عليها رفيعة بالفريس بالفريس والضغط رقم سبعة أشرف بن زياد أول تصويب أول تهديد لكاج الترجي الرياضي التونسي من الله مليش كيكا لاعب أول فرصة في المقابلة أشرف بن زياد لترجي جرجيس تلقى المرة أخرى ترجع على اللعبة في المرياح عالية لوريون دانو إلى أبو عالية ياخذها أبو عالية ويتدخل من دفاع الترجي الرياضي الجيسي الكرة تتلعب في وسط الميدان مازال زويل مؤمن الرحميني يقول الكرة في الكلوار معاه بن علي مؤمن الرحميني يخرج بالكرة تماس تماس من سيرة البنك الترجي الرياضي الجيسي للترجي الرياضي التونسي ومسورة أخرى فمسورة أخرى في الميدان يدخل المتقدم الكرة يخرجها ويعطي الحكم إشارة للاعب رفيعة إلى بن علي بن علي إلى ياسين مرياح ياسين مرياح اللي صار العيش العيش يجيها ديارة ديارة إلى ياسين مرياح إلى وجعل الحلول ترجي الرياضي لفوز بناء الهجمة في العادة موجود قدام الدفاع قال يوم موجود قدام المدافعين الكرة إلى بن علي يطلب الكرة دانو ياخذها دانو يعمل كنترول يحاول يقدم يمشي مع الكرة تدخل أول تدخل ثاني والكرة عن سيف الدين الكارت محاولة من دانو كان ديال بينو وبين باب ديالو كرة أولى ربحها كرة ثانية دخل فيها الدفاع مرة أخرى من درجة الجديد وترجع الكرة بالكرة لدرجة الجديد وزيلة قليل وستير وتدخل ثلاثين لياسين مرياح أمام محمد الرحمن وزيلة معاد شخصية بدرجة الجديد يدخل ياسين مرياح في التغطية اظهر الدفاع عادات الكرة مرة الرحمن يتعدى ويسلم مرياح يدخل وحط الكرة في الركنية ركنية للفريق رياض الجرجيس لصق به الجزئية المقابلة ثلاث دقائق كرة تتلعب دو سونتراج يرجع عبد الوهاب والرحمن الرحمن يعمل السونتراج يلدي ادور ما خلطش عليها كان في الجزئية كرة بعيدة شوية يخلط عليها توفاق ديالو يعمل السونتراج يوصل الدفاع كرة أولى يدخل الدفاع ما ترجع لبنجيش لكن يدخل بوعالي يفك الكرة بوعالي يمشي بوعالي يلعب الدانوس الجمعات في الترجي الريفيوس يمشي دانوس ويدخل لعب الترجي الرياضي لجرجيس الكل خلفه يحط الكرة في التماس تماس للترجي الرياضي لتونس يكون خلفه اخر مدافع في التغطية في الهجوم المعاد هذا يدخل بالوقت المناسب كرة تقريبا بعيدة 30 متر على خط الى المرمى تلعب لتونس من بن علي وبن علي فلوريون بوعالي يتدخل دفاع الترجي الرياضي طول جرجيسي يخرج الكرة غسان المحرشي لاعب سابق في الترجي الرياضي التونسي مهاجم مدافع اللي يلعب على اليسار موجودين المدافعين في الترجي الرياضي الجرجيسي توسيليني توا فيها اربعة من لاعبية حاليا قاعدين موجودين يطلعوا على مهاجمين الترجي الرياضي التونسي يصغروا اكثر في البلوك ويقدموا اكثر لاعبي الترجي الرياضي الجرجيسي يحاولوا يسكر المساحات على الترجي الكرة من جلاسي لديارا والتدخل من مدافع الترجي الرياضي الجرجيسي على ديارا عمل الكونترول تدخل مخالفة يكون نزال بالطيب للترجي الرياضي التونسي في مناطق الترجي الرياضي الجرجيسي الكرة في مناطق الترجي الرياضي الجرجيسي زوج لاعبية لاصطدام بيناتهم خلال مجهود موجودين على أرضية الميدان شوفوا الحكم في الكور يقوم بزيارة فمش تدخل من ويقوم حتى لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي تبدو من لاعب خليل قصاص ربما هو اللي كان رفع على أرضية الميدان يقوم بالوجود من لاعبية لباس والحمد لله يتم استئناف اللاعب هنا في رادس في درجة تقريبا من بداية المقابلة خمسة دقائق 20 ثانية كرة للترجي كوناتي إلى العيد كرة لياسين مرياح عبد الجلاس عبد الجلاس يدخل معها المؤمن لنا الرحمن يحط الكرة لفريس مرزيل من لاعبي فريق جرجيس من أشرف بنزيات يربح التماس أشرف بنزيات في الكرة هذه ممتاز فريق جرجيس في بداية قوية على مستوى الضغط على مدافعين ترجي الرياضي التونسي كرة تتلعب تماس لترجي جرجيس رقم 28 لمجد الارجيلي قائد الفريق يلعب التماس هذه لمجد الارجيلي يلعب الكرة عالية يدخل عالية استعاد عالية في الرياض تدخل ديالو على فلوريانو ولا ترجي الرياضي التونسي يربح مخالفة على مستوى وسط الميدان الكرة اللي حمد رفيعة يهز الكرة هذه بسرعة وسط الميدان تمشي لحمزة الجلاسي لحمزة الحمزة رفيعة الجلاسي يبدل الكرة على اليسار الجلاسي يعمل الكونترول العيدي ديما فما جوز ونعطي على كل كرة بالنسبة لترجي الجرجيسي هجومات الترجي الجرجيسي هذا يراه ما يلقاش الحل قدام يرجع لتقا إلى العيسي تقا تقا العيسي العيش يلعب الكرة في الظهر إلى فلوريون دانو يعمل كونترول يرجع إلى كوناتي فوديارا كوناتي تلعب الكرة لكل حكم لكل لمس كرة باليد للترجي الجرجيسي وهجوم معاق تتلعب بلاصتها الحكم لزام الفريق وتتلعب بلاصتها ومازال يحكي مع اللاعبية وترجع الكرة للترجي الجرجيسي لمسة يد في مناطقه والنقاش تتنفذ حاليا على طريق ديالو ديالو مع السنتين كوني خلف يطلب الكرة يبدو انه سيطول الكرة على المحرشي على اليسار جدا كيف موجود الخطاب وجدا كيف عشيرة اليمين مؤمن الرحمني لكن كرة تمشي ديركت مو إلى ثلاث يرجعها في وسط الميدان قدم أشرف بن زياد لاعب يعرف يلعب الكرة أشرف بن زياد كيف مو من أحسن اللاعبين الموجودين في ترجي جديد حتى في البطولة التونسية بصراحة أشرف بن زياد يلعب الكرة مع الرحمني ولا الضغط من مدافعي الترجي والتماس للترجي الرياضي التونسي العيد طبعا برشا كل واحد لاعب متقاطع يخرب الكره جوج فرق في كل مره هذيك الاخرى كره الترجي الرياضي التونسي داخل الدفاع بتاع ترجي جرديس مره اولى مره ثانيه في مناطق الترجي كره عاليه بالراس يرجعها يسيم رياح كر عالي قال ترجع من جانب الى اخر وتدخل من تسجيل اليوم دي على كرة يربح فيها المخالفة لترجي كيف في وسط ميدان ترجي الرياضي التونسي المخالفة حمزة رفيعة إلى حمزة الأجلاس كرة في دفاع على ترجي محمد بن علي إلى رفيعة رفيعة ياخذ الكرة إلى سفيان أبو علي أبو علي أبو علي يعطي الكرة بن علي بن علي يطيح ترجي سالف المخالفة طيب يكون ألعب ترجي رجيس أشرف بن زياد يلعب الكرة ممتازة للكولي خلف إلى دافيد يعطي الكرة الثاني باللاك ديريكتومون للتونس كرة كانت خاطف إلى أشرف بن زياد كانت عالية عليه الكرة تمشي للتونس للترجي الرياضي التونسي محمد بن علي الثقة العاشرة محمد بن علي هو الذي نفذ التماس هذه للترجي الرياضي التونسي يستمع في كرتين كراتيه بدل الكرة للعيس على اليسار العيس العيس العيس يسلط المسلم يجيه الديارا ديارا يحاول يتجاوز اللاعب الاول يتجاوزه يتجاوز الثاني يتجاوزه يحاول يعمل السونتراج يعمل السونتراج يتدخل من الدفاع متدخل من الدفاع وتصطدم بنضال الطيف تصطدم بنضال الطيف وقت الجديد من الترجي الرياضي حتى الترجي الرياضي على اللقطة هذه والكرة راجعة تضرب في الارتيتر راجع قدم المهاجمين الترجي تضرب في الارتيتر وقام واحد من اللاعبين اللي هو تابيت نيونجي المصاب ملقى على ارضية الميدان 10 دقائق لعب نعطيك عليهم التعليق على كل ما صار فيهم مكي وبعد نرجع قرية المسالة في اللعبة اللي في ارضية ملعب
0: اكيد دونك في 10 دقائق اولى ضغط اكثر كريم عوادي من جانب ترجي الجرجيسي اللي شفناه طالع اكثر على الترجي الرياضي التونسي
3: شفنا 10 دقائق بريسك ما ثم حتى فرصه ولا وصول حارس المرمى ترجي الجرجيسي عكس الجرجيسي اللي وصلت في في في نقول احنا وصلت مرتين زوز اخطاء سيرتو في خروج الكره من الدفاع الترجي التونسي وفما حاجه يمكن كما حكى محمد بكري اللي الترجي الجرجيسي قرا مليح الترجي التونسي وعرفوا من نقاط القوه ونقاط خروج الكره من الفئه اللي كان معها ديما موجود اشرف ذيف معناه ما يخلوش يلعب ليبر وكما قلنا يمكن الحاجه الباقيه اللي لونتام تاع الماتش كي سوا من زوز فرق سورتو مترجي هذه الجرجيس كان أفضل من مترجي هذه التونسي
0: محمد 10 دقائق أولى منصف مشارك ضغط على خاصة على دفاع الترجي الرياضي التونسي ومستفيد من يعني من العدد متاع وسط الميدان
1: بالضبط اللي حكينا فيه أنه منصف مشارك قرأ معنى حتى على حسب ملامح التشكيلة اللي شفناها أنه قاري حساب نقاط قوة الترجي وظهر يفاجئ الترجي في اول مقابله البوزيشن مون تاع ترجي جرجيس وسورتو لاغريسيفيتي والبريسينغ على البورتور دو لابال وخاصه سورس دو بانو كسوا مريح ولا كسوا رفيعه البوزيشن مون تاعو تاع ميليو تيران تاع ترجي اللي هو غريب ظهر لي بشويه انه رفيعه يكون هو سنتينيل معناه وكون تي بريسك تيح بعضه ويكون قائد نيميرو 10 الى حد الان تقام شفناه ما مسح حتى كره معناه في البوزيشن تاع نيميرو 10 وما نتصورش انه قادر انه يعطي في المركز هذا
0: في الثلاثي هذا مش نورمالمون العكس يعني مش نورمالمون نشوفوا يعني رفيع اكثر هو 10 وتقى سنتينيل
3: يا ما لا ما ممكن يرفع كما قلنا في
1: نجح في الماتش هذوك نجحوا اللوطه
3: أنا نجاح كان قدام دوزاكسيو ما نعرف يخرج كورة ميدي ما نقوله لو نجاح الفيعة مربوط باللدول اللي قدامه كي سواء ولا ولا ولا ولا قلنا نحن السوليسيون اللي قدامه يمكن هون مالقيناش برشة معناتها طالبين كورة كي سواء من كوناتي ولا تقا ذاك على اللي الترجة اللي تونس سيرتو في وسط الميدان نوعا ما في خروج الكورة كان رزيل
1: جل الحل طول أخي الترجي في ديارة اللي خذير معناها خذيل على معنا لاسوندون على الريال متاع تارج جرجيس وثلاثة مرات في الانكونترا يعديه ونتصور باش يكون المقابلة مركز على ديارة على مستوى الهجوم
0: باش نشوفوا الدقائق القادمة اكيد نرجعوا للنقل المباشر من مع اسكندر ابراهيم واحمد عدالة نرجع المرة هذه لاحمد عدالة احمد مرحبا
9: بنودك يا ماكي مرحبا بك جينا مع كورة هجمة للترجي الرياضي التونسي تشكر دانو دانو دانو يعمل ريتري يلقى الدفاع الترجي الرياضي الجرجيسي فايق ويخرج الكرة هذيا فراس غوما محمد فراس غوما اسمه الكامل بالطبيعة هو اللي واحد من الدوزاكسيون الموجودين في المباراة هذيا في المقابل تم زوم لعبية من لاعبي الترجي الرياضي الجرجيسي زوز على رصيف الميدان ونشوف في سيف الدين الشرفي وكأنه متقا شونجمون تم شونجمون أولى منعرجات المباراة تم لاعبي ديجا ملقى على رصيف الميدان اللي هو دافيد نيونغي واللاعب الثاني اللي ملقى على رصيف الميدان تقريبا يسر الدفلاوي كما شغال يسر الدفلاوي يسري وديريكتومون ريت الرياكسيون تاع سيف الدين الشرفي حط يدي على راسه طلب التغيير ان شاء الله ما تكونش الاصابه خطيره لاني حتى الحقيقه حتى الرياكسيون تاع يسري مقلقه شويه الحقيقه ويبدو كون الاصابه خطيره ما ريتش الرياكسيون بالضبط لكن في كل الحالات يسري الغفلاوي اول منعرج في المباراه هذيا في تقريبا 14 دقيقه لعبوني في ملعب محمد العقل بيرز ديريكتومون طلب التغيير سيف الدين الشرفي ومن وراهم لاعبيه الترجي الجرجيسي عملوا الاشاره لمنصف مشارك من اولهم كان نمش درجيلي بالطبيعه عملوا الاشاره باش يطلبوا التغيير اولى التغييرات باش يكون بعد تغيير اضطراري في تشكيله الترجي الجرجيسي تشوفوا يسر الضفلي وشكم شيخوا مكانه في الاثناء ثم رمي التماس من الجهه اليمنى لهجوم الترجي التونسي محمد بن علي باش نفذ التماس هذاك يجي كسيل ابو علي لا خير يعطي كرة لحسام تقا يرجع كرة بن علي بن علي للخلف إلى حمزة جلاسي كنترول صحيح غارت لكن في كل الحالات تمشي كرة ياسين مريح يبدل كرة من الجهة اليسرى تمشي للعيسي تمشي لكوناتي ياخذ كرة يدخل 18 كوناتي شنو يعمل كان ينجم يسدد هو الحل هو كان ينجم يسدد ولكن هو خير كانوا ما يسددش وديارا يكون من الجمهور كانوا يشجع على الترجي التونسي الكره دي كوناتي كان جاوز بها تقريبا فرق بين الزوم لعبيه ثم اصابه اخرى في صفوف الترجي الجرجيسي نفس اللاعب تقريبا هو دافيد نيونجيلي كان ملقى منذ قليل على رصيف الميدان هو بيدو عاود يتيح ويبدو كونه تم مشكل مره اخرى نيونجي نفس اللاعب اللي كان دقيقه التالي كان ملقى على رصيف الميدان هو يسر الضفلاوي غادر للاسف باش يغادر زملائه باش يخلي مكانه ثم تغيير قادم تنصبوا شكون اللي باش يدخل ثم حاجه قاعده تصير في بنك الترجي الجرجيسي يمكن الاختيار مازال ماهوش في نار ثم سوليداريتي كبيره ما بين الملاعبيه اللي على بنك البدلاء واللاعب يسر الضفلاوي هذا ما يؤكد كونه تقريبا الاصابه الحقيقه ان شاء الله ما تكونش خطيره لكن كوني مقلقة وهذا من رياكسيون تاع سيف الدين الشرفي فهمناها اول واحد كان بجنبه كان بجنب الملاعبي اسكو دافيد يانغي باش يخرج ولا لا يانغي بليتو متوسط الميدان ولا تونزون سبتو فكرت شكون التغيير باش يتم في صفوف الترجي هذه الجزيتي شكون شيخو مكان يوصل للضفلاوي شوفوا مازال الاقرب كونو اديتيو جو او ياكوبا الاقرب لا باش يكون اديفو جو هو اللي باش يدخل اسمه صعيب شويه الحقيقه ودي واسون الملاعب اللي كان جاي في ميركاتو الشتي هو اللي باش يدخل وتقريبا ثم تغيير ثاني وراه ديريكتومون لانه دافيد نيونغ بالفعل تقريبا مش بالفعل تقريبا لانه الحكم اعطى الاشاره للتغيير ترجي الجديد مازال يخمص يعمل تغييرات ولا تغيير نشوف في اديفو جو هو هذاك السور باش يدخل مكان يوسف الضفلاوي و تقريبا امير التجوري هذا ان لم اكن مخطئ حتى هو باش يدخل زاد لتشكيله الترجي الرياضي الجرجيسي بعد لحظات يبدو كون هناك تغييرات استراريه الحقيقه مقلقه شويه في ربع ساعه لعب تتبدل في ثلاث كون تتبدل زوج ملاعبيه في نفس الدقيقه هذا دافيد نيونغي اللي موقع رصيف الميدان باش يدخل مكانه بيع ادي بوجو ديما يعملوا التغييرات اجنبي باجنبي تونسي بتونسي باش ما يغلطوش في الحساب دونك ادي بوجو بشيخ ومكان دافيد النيجي هذا 15 17 هذا التغيير الاول التغيير الثاني يسر دبلي باش يدخل مكان شكون والاقرب كونه هو التجوري هو اللي باش يدخل تزيد نثبت لكن تقريبا هو امير التجول تنصب دونك ادي بوجو باش يخلي خلى مكانه في تول دافيد نيونغي واللاعب الثاني هو امير التجول امير التجوري دخل مكان يسر الزفلاوي بعد 15 دقيقه لعب هوني في ملعب حمادي العقربي بيرادس التغييرات الاضطراريه في تشكيله الترجي الجزائري في توكيد بعد رجع تعلقوا عليها لكن في الاثنين سبعوا الكورنيره ذي حمزه رفيعه والتنفس الركنيه لا يخليها تتنفس الركنيه راسيه من اول لمس لامير التجوري من كوره وكوره تمشي ديركت مول للملاعب اللي كان دخل اديب وجو لكن ما يلمسش الكوره ذي تمشي نزال لايكي نزال لايكي على مستوى وسط الميدان يرجع الكوره الى الخلف تمشي لكوراتي كوراتي يعطي كوره لحمزه جلاسي جلاسي جلاسي شنو يعمل يعطي كوره لنزال لايكي اكثر لاعب تقريبا لمس كوره من بين اكثر لاعبين لمسوا كوره تمشي جاك ديارا ديارا ديارا ديارا ديارا جو السجوري ديارا جو السجوري لا يخلط عليه امير السجوري مره اخرى شو يعمل شو يعمل جيست فان تكنيك لكن نعمل بها حتى شيء ترجع الكره للعيفي العيفي تتقص مره اخرى كوناتي كوناتي تمشي لنزال العيفي رجع الكره للخلف يمشي لياسين مرياح مرياح يعطي كره لكوناتي كوناتي يجي ادي بوجو شو يعمل يبعد على ادي بوجو يمشي لحسام قطاط قطاط يعطي الكره لحمزه جلاسي جلاسي جلاسي بن علي بن علي مع غسان المحرزي ترجع كره لحمزه رفيعه حمزه حمزه حمزه لكن ما فهموش حسام ثقاف ما فهموش حسام ثقاف فالكره الاخيره ترجع عكس الهجمه لترجي الجرجيس يا اخي بن ضياف ويتقص الكره تاكل من محمد بن علي اشرف بن ضياف واحد من ابرز لاعبي ترجي الجرجيس الموسم هذا هما حقيقه برشا من اللاعبين تالقوا بالرغم اللي يمكن الريزلت ما تبعتش من الاول لكن فنيا قدموا برشا اضافه اشرف بن ضياف كان في العربيه السعوديه جاء ترجي الجرجيس رجع لترجي الجرجيس بانه كان لعب فيه سابقا ترجي الجرجيس تمشي كره رميه التماس للجرجيري الكابتن يعطي كره لشكون راسيه المعرفي ما يخوهاش يا خويا حمزه جلاسي رجع الكره تمشي تقام ما يخوهاش كوناتي مره اخرى كوناتي كوناتي يعطي كره لتقاد قاد ديال مع خليل قصاب ويربح المخالف يربح المخالفه وينبه على خليل قصاب وخليل قصاب برشا فير بلاي يمشي لحسام ثقاف وخليل قصاب ينبه عليه الحكم نتاع المباراه في ظل الطيف يقول له هذا اخر تنبيه حسام ثقاف يقوم لبس الكره مخالفه للترجي التونسي محمد بن علي يعطي كره لحمزه رفيعه رفيعه رفيعه رفيعه شنو يعمل يعطي كره لعيفي لعيفي في مجيد لا يعطي لكوناتي كوناتي كنترول يرجع بالكره للخلف تمشي اذا جلاسي جلاسي حمزه حمزه جلاسي تمشي لمحمد بن علي محمد بن علي تمكو سالب علي الكره لكن محمد بن علي يمشي قدام يعطي كره لدانو مقطعه مره اخرى من فلوريون دانو باس طويله برشا ولكن بعد ما عطى الباس الخاطئه هي ديجا ربحها مخالفه بعد تدخل من ديالو لاكسيال لاعب الترجي الجزيسي باب ديالو كره مخالفه تبع تقريبا 25 متر على مرمى الحارس سيف الدين الشرقي اللي اليوم البس القميص الاخضر لما اكون مخطئ البس بالاخضر لكن مش بكل رضي الغامقه برشا خلال الموسم هذا فيني سبيسيال لنهائي كاس تونس خاصه لترجي الجزيس وملاحظه اول مره الموسم هذا ترجي الجزيس يلعب بمراول عليهم اسامي اللاعبيه بدره جميله جدا ان شاء الله تتعمم على كل الفرق في البطوله التونسيه وان شاء الله زاد كل لاعب يختار رقم يكمل بيه سيزون من جمعه رقم والجمعه اللي بعدها رقم اللي بعده دونك الكوره ثنائيه باش تخدم بين حمزه رفيعه وكسيل ابو علي شكون باش تخليها قدام مؤمن الرحماني لاعب سابق للترجي التونسي ثم اجيب وجوب احنا كيتاب كيتاب بدل الكلوار جمنوني لليمين ثم كسيل ابو علي وحمزه رفيعه وكانه اجيب وجوب حاسس ان الكوره بتجي لجاك ديارا ولكن في الاخير الكره تقريبا مش تتفق بالطريقه هذيك اجيب وجوب عينيه على جاك ديارا يعس عليه ديارا اللي بدل الكوتي جاي للجهه اليمنى المخالفه شكون كفلها حمزه رفيعه رفيعه يخليها لكسيل ابو علي كسيله يسدد ديريكتومون امير التجوري يحط الكره في الركنيه تدخل من امير التجوري يحط الكره في الركنيه في 22 دقيقه لعب كمل الركنيه ذي انا في خط الاسكندر ابراهيم الرؤيه من فوق الرؤيه من اللوطه ولكن في كل الحالات نقول لكم المباراه لحظه بلحظه كسيل ابو علي باش نفذ الكورنيرا ذي نعطيو الاشاره زاد لقطه مهمه برشا مع انه تخلى رمسور دوبال للتيران اليوم اللي رمسور دوبال من فريق المستقبل الرياضي في الزهره ازرق وابيض المستقبل الرياضي بالزارة هما الوليدات اللي يعملوا في رمسات جبال. اليوم كرة عند محمد بن علي نفذ الكتف الركنية ترجع بركرة للترجيات الجديدة. محمد الرحمن يحاول عكس الهجمة ذي أشرف بن زياد فنان أشرف بن زياد عنده كل جبال خشينا بارشة ثم بلعب من الترجيات ملقى على رضية الميدان كنا سامي حتش كرة في التماس ترجع لخليل قصاب هو بيدو محتش كرة في التماس تمشي بالزرق توصل لأشرف بن زياد فأشرف تتفكر الكرة ذي لعب الترجيات يقوم تمشي لحسام الثقاف تتفكر من ديبو جو ديبو جو ديبو جو شنو يعمل ديبو جو تور فيزيك مو ديبو جو وكرة رمية التماس في 23 دقيقة لعب عسكر اسكندر ابراهيم يسمع فيه ولا لا بشيخ الكاس اسكندر
10: معك احمد شوفوا في الاحتجاجات بالبنك الترجي هذا الجرجيسي ممكن يطالب بالمخالفه اللي خلى فيها اللاعب خلى كان في جبار اللي ضل طيب لكن خلى اللاعب الترجي الجرجيس وبعد خلى في اكسيون ثانيه وثالثه ممكن قاعدين يطالبوا في المخالفه ما عرفش ثانيه الاحتجاجات متواصله في جهه البنك الترجي الرياضي الجرجيسي كره تترجع بالتماس الى الترجي الرياضي الجرجيسي 23 دقيقه لعب تعادل 0-0 بين الترجي الجرجيسي والترجي التونسي لديوال لونجاجمون فيزيك موجود حتى توا الترجي الجرجيسي جوج صغيرات نعاود نذكر اضطراريه من الربع الساعه الاول وهنا فما جوج لاعبيه صدموا ببعضهم من الترجي الرياضي التونسي الترجي الجرجيسي وقف اللعبه لظل طيب الاطمئنان عليهم يدخلوا الكل يطر فدي من سيره لعلاج جوج لاعبيه كما قلنا لونجاجمون كبير في الماتش هذا حتى توا فماش اهداف وفما بعض الانفعال قاعدين نشوفوا بعض الانفعال من البنك الترجي الجرجيسي ما عرفتش اسكو مسؤول اكومبانياتور تحاول ممكن بوتيتر بان تعرفوا على الصفه نتاعو بالضبط تحرك برشا من تقريبا من درجه الثاني تحرك برشا كل مره يمشي للحكم الرابع كل مره يمشي للحكم ويتوقف اللعب مره اخرى ديما الاولاد الملاحظه اللي يقولوا له الحميدي قاعد نشوف الحميدي هو الموجود هنا حميدة مش موجود حتى على أرضية حتى على وقت المقابلة شوفوا شكون الملاعب اللي قام مشي للشيرة ورا الكاز وعلي الدربيلي لمحالة
0: الدربيلي بالضبط كان
10: يقوم بالحركات الإحمائية والليلة يعاود يرجع للبنك وتيتر كان عنده حاجة أخرى في عمله وانتوكا ترجع اللعبة والحمد لله اللعبية لديس محمد بن علي لديس بس المحرسي نشوف شكون الملاعب الموجود إذا كان مصاب أو أشرف رمضيف وشيك مشكين الملاعب المصاب حقا فكاء الملاعبية لديس لعبة الدرجة الدرجة الجرجيس الساعة صار بيناتهم والاستدام الأخير الاستدام خلاهم الزوز أربية على أربية الميدان يعيثانا من كاترين أربية راشد رمضيف ومحمد بن علي زوج شادين اليوسف زوج يحكي مع بعضهم زوج يخمر مع بعضهم الحمد لله لديس كما قلنا وترجع الكرة يرجعها لرزال فايف سونديل نقوله بين الملاعبية الدرجة الجرجيس الزوج خط ديالو والزادة الشيف لنفذ الرجيلي ديالو يخول الكرة ويطورها إلى حمد الجلافي أو ياسين مريح ياسين مريح يلعب الكرة باليسار للعيد العيد يلعب الكرة الجلاس جلاس القاع قاع يتبع فيها الكمبيات يفك الكرة يعطي الكرة لليمين تمشي الكرة من زيح لكن تدخل قدام خليل قصاب وهجوم معاك ديارة ينسى ديارة يجري ديارة يقص عليه قبل ما تخرج ديارة الزوجي كور خارج تلعب ترجع الكرة لترجي جرجيسي الهجوم بدا آخر من ترجي جرجيسي مكتب بس حاول إلى هجوم معاك والكرة ترجع بالتماس لترجي جرجيسي كرة بعد 25 دقيقة لعب مفهمش هذه الكرة ترجع في الثانيات كما قلنا كنت دار مراجعة على مستقبل الكرة لرمزاري على يمين الشرفي لتوش هادي وتساعد جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي كيف جماهير الترجي الرياضي لتوش وبلوس كبيرة بلوس كبيرة في حضور الزوج فرق الحق ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تتصلح الامور ان شاء الله تصلح وتشوفوا بخير ان شاء الله ارجع الكرة للترجي ياسين مريح يطلب المساندة يطلب المساندة جيب العيتي يلعب مع العيتي العيتي إلى ديارة ديارة العيتي العيتي يرجع بالثواني يمشي المريح مريح جلاس جلاس جلاس يأخذ الكوة الرفيعة يأخوها رغم الضغط الكرة من الأسخاء يحاول يلعب الكرة قدام لا يرجع الفيلي مع بن علي بن علي كوناتي كوناتي يتجاوز كوناتي أديكو جو يرجع له يقعد معاه يعطيها للرفيعة، رفيعة مرة أخرى يرجع لكوناتي، كوناتي يعاود يبدل على اليمين إلى جلاس، جلاس في محور الذي فيه على اليمين، يعطي الكرة على اليمين الظهير أيمن محمد بن علي، محمد بن علي لسهيل أبو عارية من قطر الغالب، يحط الكرة في التماس بعد متابعة المحرشي ليقول توش هذه متابعة زادة كانت من لمسة الرجيري، تلعب التماس مؤمن الرحمن يحاول يحافظ على الكرة لكن يدخل دفاع على ترجي مرة أولى كوني خلفه ياخذها يلعب للرجيلي رجيلي خاطئة ياخذ أبو عالي يستنى في دانو يعطي الكرة قدام تقاط قام يخويه ترجع للقصاص القصاص وسط الميدان ودي توجو ودي توجو لبن ضيف ممتاز أشرف بن ضيف يعمل المراوغة بالرفيعة مرة أولى مرة ثانية يكون الحكم مخالفة ورفيعة يقول لا قالوا ما نسمع عايز عليك هو عايز لما هالا قالوا ما نسمع عليك انت نحكي مع الحال كرة ترجع للترجي الجديد في مخالفة قريبا نقطة وسط الميدان يلعب على القصاد يقولوا لي ديالو يقولوا امشي على راحك خليها هاي عندي خذها ديالو هو اللي مش يلعب المخالفة هذي دربية صف ديالو صف ديالو شوفوا طريقة التنفيذ طويلة ولا قصيرة من وسط الميدان باب ديالو يرفع الكرة لسيرة الركنية للمحرفي قدام بن علي اخوها الى المؤمن الرحماني قدام المؤمن الرحماني مرة اخرى تصويت راجع الكرة راجع الكرة من العيسي رجعت قدام الكاج تقريبا يعني مقابل الكاج 25-20 متر يفا كما جيت مؤمن الرحماني كرة كانت لازم تجيب الاخطر بالنسبة لترجي جرجيس نجم نحكي على شبه فرصة للترجي هذا الجديد في الثانية بعد كرة أولى بلسة الخمزية في الكيفة الأولى وتصويبة اللي كانت جات البرة كانت تقريبا من كاج مني شكرا للترجي كل ألعب الترجي الذي بسيطه اللي عنده الهجوم بصفات الفقاء يلعب الكرة الثانية جلاس جلاس يساوي الكرة كانوا ما يخلص من السيش تلشي ديركت مو السيف الدين الشرفي يلقى في صعوبات الترجي في بناء الهجمة حتى 29 ثقة لعب 30 ثقة تخلى في النصف الأولى من المقابلة يلقى في صعوبات الترجي الذي لا توزي وصامد إلى حد الآن ترجي جديد من أكثر حتى من كلمة صامد هو اللي كان قاعد من هجوماته أخطر هو اللي يقرب أكثر للكاش في 30 ثقة تقريبا مرتين كان قريب كرة بين زوج ملاعبية من الترجي الذي توزي وملاعب من الترجي ترجع ترجي جرجي للمحرفي المحرفي على اليسار يدخل من سكوني خلفه يدخل قا قا قا بو عالية بو عالية بو عالية بو عالية يعمل المراوغة عليه تمشي الكرة إلى ترجي الذي توسي تماس بعد تدخل للمحرفي والرجيلي مع بو عالية في الكرة الأخرى الترجي عنده كرة يستحفظ عليها الجلاس يعطيها المرياح رياح يطالب بن علي وتطالب شو أكثر القدام كرة لديارة قدام هجوم لعبية من ترجي جرجيس من جنش يتعدى يعطي كرة دياغونال الكرة أو الكرة تمشي لمحمد بن علي توصل محمد علي على الكروار محمد بن علي يعمل دريبل يمشي يتعدى رجيلي رجيلي يدخل والحكم والآخر لما حال والحكم مساعد يعطي الكفران كفران للترجي قريبة من نقطة الركنية تقريبا 10 متر وبعيدة 10 متر على الخط النهائي للمرمى يعني بعد التماس زاد 4 متر و10 متر على الخط النهائي للمرمى كرة نجم تجيب الاخطر كرة الثالثة مفتاح من مفاتيح اللعب في مقابلات كيما هذه نجم لعبية كالعادة موجودين وراء الكرة هذه بو عالية اليساري وصاحب الرجل اليمنى ومحمد رفيعة زاد شكون باش ينفذ واحد منهم شكون باش ينفذ الطايف يطلب من الميوري وخر شوية يحسب له نورمال ماتش يحسب له ويقول له وخر بعد يعطيه التراس اللي مازالش يفوتها اون توكا الترجي الرياضي التونسي عنده مخالفة مجنبة جي على يسار طايف الشارك يمكن 30 دقيقة كرة تنجم تجيب الاخطر كما قلنا كرة الثالثة تنجم تجيب الاخطر وتنجم تتبدل بها ملاتيجة في اي وقت المقابلة هذه كرة للترجي يقف المير الجيج يقول له زيد واخر يشد صحيح يقول له لا يرجع الجيش يرجع يشد بلاصته خليل حسين والتنفيذ منتظر في اللحظات هذه وعالية كرة عالية في الدوزيام فوتو عالية يدخل سيف الدين الشرفي مرة أولى ويخرج بالكاج بتاعه ويبعدها ترجع للوسط الميدان لحمزة إلى العيسي العيسي ديريكتومو يرجع الكرة ويرجع على الشرفي وما تمشي حتى حتى اللاعب لكن الترجي بيتوجي لما ترجي الجرجيسي تمشي ديريكتومو في متر كرة العيسي للترجي رياض الجرجيسي أقرب للكرة هذه أحمد عدالة وأحمد عدالة كان موجود يكمل التعليق بالتسجيل على ما تبقى من المقابلة في الشوط الأول نرجع معكم في آخر الشوط لأي ملاحظة أي حاجة تطلب التدخل إحنا موجودين معكم أحد عندك كذا
11: حبيت أقول لك اسكندر فقط اللي بيجري خطرنا بعد الجيج قالوا لي توخر يا مش نلعب الكفران هذية قالوا لي هاني موخر الأمطار القانونية المير بتاع ترجي هذي الجرجيت اللي كان فيه داير خليقة صابي ما كيش غلط كان مانيش غلط وصارت كيما الديسكسيون بيناتهم يقولوا وخر ويقولوا لا دونك في الأخير جاء دخل حكم نظام الطايف الكورة عند فلوريون دانو في 36 دقيقة لعب هوني في ملعب محمد العقبي راس باب ديالو باب ديالو تفكر الكورة ترجع لي رجيلي أو بتاعي ولا بتدير رجيلي يقول الكورة هذية في خط دفاعات الترجي الجديد في رسوما بعد الكرة يلوج على شكون يلوج على مامن الرحمري ما تخلطوش ترجع لي نزال العيفي ملاحظة أخرى من عشك الأولاد بكري ما سمعتش بكري في استديو أما ملاحظة هامة جدا جدا أنت بكري اسكندر حكيت على علاء الدين الدربالي اللي كان مش يسخن اللي كان مش يدخل أكسيال بنك الترجي التونسي ما فيه حتى رير جوش وما فيه حتى رير دروا رومبلاسون وهذه نقطة استفهام كبيرة برشا بالنسبة للترجي التونسي كايتا اورليس في المقابل كان مصنف ملعبية جانب على بنك البودلين نحكيو على اوكبيلو ويان سلسي اختيار من براكوني ما نعرفش علاش ولكن ما ثم لا رير دروا ولا رير جوش على بنك بودلين للترجي التونسي ما تقدمش على الدين دربيلي اوكبيلو جنيشي معز حاج علي شياب جبيلي هيثم ضو يان سلسي واشرف الجبري كرة عند الترجي التونسي حفظ رفيعة رفيعة يعطي كرة مستوى نقطة الميدان ثم ياسين مريح مريح مريح قدم يربح شوية في التيران بعض الأمتار تمشي كرة للعيفي العيفي العيفي ياخذ كرة زي يرجع بها للقلب شنو يعمل يرجع للقلب بالفعل تمشي لحسام تقاط قا يبحث على شكون يبحث على حل ولكن الحل لا يأتي من نضال العيفي في الكرة الأخيرة ووسط سفرات السهجين من لاعبيه أو من بلوتوب جماهير الترجي التونسي على اللي موجودين في النصان تفريرو هوني براكوني قاعد يتحرك زاد على الخط ثم غضب في اللقطة الأخيرة ياسين مرياح يحكي مع الملاعبية يحكي مع محمد بن علي على الكرة القبل الأخيرة مش الكرة الأخيرة من الكرة الأخيرة ما كانش فيها هو المسؤول على اللقطة هذه كان فيها مشتركة ما بين حسام تقا ونزال العيف الكرة سيف الدين الشرفي 6 أمتار شرفي نفس 6 أمتار هذه هي الكرة عند شكون رأسية عند العيفي ورافيعة وفي كل الحالات عند الترجي التونسي خليقة صابي فص الكرة ذي رأسية والحمزة الجاسي ترجع إلى أديبو جو أديبو جو يعطي كرة لغسان المحرسي رأسية غسان المحرسي تبحث على مامن الرحماني يأخذ كرة مامن الرحماني شو يعمل يعطي كرة لغسان المحرسي سلطراج من غسان المحرسي يرجع ياسين مريح مريح تمشي كرة للرجيلي رجيلي كيما جيت يبحث على شكون ولكن يريكيبيري كرة ذي المؤمن الرحماني يستميت على الكرة مع غسان المحرسي ولكن في الأخير ترجع للترجي التونسي باس لشكون لحتى حد لم زرجيلي راسية تمشي تضرب في كوسيلة معالية ترجع مرة أخرى لغومة في راس غومة في راس كيما جيت مرة أخرى تمشي لياسين مريح مريح نزال العيفي الكنترول خاطئ أو مش خاطئ لكن يسيطر على كورته كورة عند كوناتي كوناتي كوناتي كوناتي قدامه خليل القصاب يبحث على جاك ديارا جاك ديارا جاك جاك ديارا شو يعمل إلى جهة اليسرى يرجع كورة لكوناتي كوناتي في وسط الميدان تمشي لحمزة رفيعة رفيعة يبدل كومبليتمو يعطي لمحمد بن علي ثم كوسيلة معالي يجي من هنا رونفور دوبلور لكن محمد بن علي يخلي الكورة يمشي لدانو دانو يدخل 18 يتجاوز لها باثنين يعمل سونتراك تضرب فيها الكورة بعد ما ضرب شباب ديالو تمشي 6 أمتار لوجيك برشا معاش عليه دانو يحتاج يحب على كورنير أو متغشش على روح لأنه الكرة زادة ما عندوش فيها زهرة زي الحقيقة لأنه عمل تخلص مونتاج في وزود ثلاثة ملعبية سدد الكرة روتري حب يعمل سونتراج بليتو السونتراج بتاعه يضرب في ديالو ترجع تضرب فيه هو مرة أخرى الكرة فلوريان دانو تمشي رمي 6 أمتار لسيف الدين الشرفي الشرفي الشرفي سيف الدين الشرفي الشرفي مش نفذ الكرة هذية على شكون يلوج على أقرب لاعب لي ديبو جو ديبو جو راسية أولى ثانية قص محمد بن علي تاخذ كوره محمد مؤمن الرحماني الرحماني الرحماني ياخذ كوره يعمل عليها كوفرتور يعطيها لديبو جو ديبو جو ديبو جو ديبو جو يرجع للخلف ما يخسرش الكوره يعطيها لخليفه الصاب قصاب
9: ترجع الكره ما زالت عند الترجي الجرجيسي توصل بكل هدوء الى مش درجيلي يحاول يبني الهجمه رجيلي يبحث على شكون يبحث على الرحماني يبحث على ديبو جو الحكم نزال بن طيف وغسان المحر جزائر وفي كل حالات اللي خلط عليها لا ديبو جو ولا غسان المحرسي ولا حتى ملاعب مترج جرجيس ترجع على الكرة للترجي التونسي من الله مميش قول بش نفذ الكرة هذية في 37 دقيقة لعبوني في ملعب حماد العقل بيرادس نهائي بدون أهداف إلى حد الآن الكرة عند ياسين مريح يعطي كرة نزال العيفي شنو يعمل يبحث على كونتي يزلق العيفي ما يخلطش على الكرة هذية يمشي يخلط عليها حمزة رفيعة حمزة يعطيها لي مريح يرجع لحمزة حمزة يرجع إلى مريح تمشي لحمزة جلاسي اللي كنا نحكي عليه بالبيع حمزة رفيعة مش حمزة جلاسي حمزة رفيعة هو حمزة جلاسي تو هو اللي عنده الكورة يبحث على نزال العيفي يمشي لكونتي بحذاء ديارات ويعمل يحاول يعطيه

وتدخل غسان المحرز كان حاسم. حتى كان مقدس الكفرو يقالوا بعد الكرة وبعد الاختار على منطقة 18 لترجي رياضي الجرجيسي. غسان المحرزي يختار الكرة ذي ما تخلطش لي غسان لي مؤمن الرحمن تمشي توس لترجي رياضي لتوسي حمزة رفيعة شوفوا وين موجود حمزة رفيعة تمشي لي من الله مميز تمشي لياسين مرياح مرياح نضال العيفي في العادة نفس تقريبا الليزاكسيون قاعدين يتعاودوا نفس السيركوي هو بيدو نضال العيفي جاك الديارة وكوناتي تقريبا كرة الرية تعدى على اليمين وعلى اليسار بالنسبة للترجي الرياضي كريتو على اليسار بالنسبة للترجي الرياضي كرة تتقسم من خط دفاع الترجي الرياضي خليل قصاب قصاب في كرة اللي وصل ميدان يقصها حمزة رفيعة وما زالت ما خرجتش الكرة ما زالت ما خرجتش على مرمى بن دياب ترجع الكرة لأمير التجوري تجوري تجوري يلوج على مؤمن الرحماني كلهم يلوج على مؤمن الرحماني واشب بن دياب فيزيكمو طاح عندك علاش ما عادش تشوف فيه برشا الاول على الكوره وبلوس بدل الشيره كان يلعب على اليسار اكثر لو تشوف فيه على الجهه اليمنى اشرف بن زيد الدينامو تاع ترجيجي سكور عند حمزه عند حسام تقا تقا تقا يجي كسيل ابو عاليه كسيل مع رجيلي او مع ترجع كوره لمحمد بن علي مع رجيلي بالفعل كان ترجع كوره كسيل ابو عاليه تمشي لكوناتي لا يقصها في راس غومه غومه يحاول يعطي كوره لاشرف بن زيد ما يقواش اطول منه صعيبه عليه الحقيقه تمشي لياسين مريح يظل العيف يعطي كوره لكوناتي كوناتي كوناتي كوناتي رجع كوره كسيل ابو عاليه شكون ثم لهنا ثم تقا وثم حمزه رفيعه حمزه تمشي شوت لا يبطل يعطي الكوره يرجعها الى كوناتي كوناتي تمشي لجاك ديارا نفس الصينيه نفس الفريق نفس السيركوي جاك ديارا يسدد صعيبه برشا عامل تريبون قدام سيف قدام سيف الدين الشرقي ترجع من في راس الغومه ترجع كوره عكس الهجمه تمشي لخالد القصاب يعطي كوره لمؤمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن يجي ياسر بن زياد ويدخل واضح اللي هو سيتيم كوب تكنيك واضح اللي ثم كارتون مستحق لكوناتي لانه كان كمل قدام لاعب ترجي الرياضي الجرجيسي مؤمن الرحماني كان تكون خطر كبير برشا على امان الله من بيش دونك كوناتي عمل كيما الفوت تكنيك خد عليها ورقه صفراء وورقه صفراء الاولى في المباراه بعد مرور 40 و 41 دقيقه هوني في ملعب حمادي العقربي بيران ترجي الرياضي الجرجيسي قاعد يحاول قاعد يوصل ويقصد شويه كونسنتراسيون ترجي الرياضي التونسي قاعد يستعمل في نفس الاساليب ونفس الطرق مرتين ثلاثة على الجهة اليمنى مع محمد بن علي مرتين ثلاثة لبعضهم ومع جاك ديارا وكوناتي ونضال العيفي على الجهة اليسرى في كل الحالات الترجي الرياضي التونسي وصل للكاس صحيح لكن زاد سيف الدين الشرفي كان موجود بالنسبة للترجي الجديد صعد يوصل لل 18 يمكن فتت فرصة نجم نحكوا عليها في أول مباراة لكن من بعد ما سمعش حاجة كبيرة إلى حد الآن الترجي الرياضي الجديد ياسر بن ضيف قدم الكرة هذه وهو الأقرب بتنفيذها بالفعل ينفذها ياسر بن ضيف يبحث على رأس سيد أديبو جو مؤمن الرحميري وحتى لمجد رجيلي ولكنه في الأخير أمير التجويري في طول لكنه في الأخير الكرة رمي 6 أمتار 6 أمتار للترجي الرياضي التونسي 6 أمتار للترجي الرياضي التونسي بعد مرور 42 دقيقة تنفذ الكرة تمشي جاك ديارا ديارا ديارا يجي خليل قصاب شنو يعمل ديارا الأولى الثانية الثالثة يرجع كرة إلى الخلف نزال العيفي أو رفيعة ذي بريتو ونزال نزال ذي ترجع الكرة للترجي الرياضي التونسي حمزة جلاسي جلاسي ترجع كرة لياسين مرياح الأخ بتاع الترجي الرياضي التونسي يرجعها إلى الخلف إلى أمان الله مميش يضغط عليها ياسر بن ضيف مميش يعطي كرة لمرياح مرياح مرياح يبدل الكرة تمشي نزال العيفي العيفي العيفي العيفي العيفي يبحث على كوناتي توصل الكرة لكوناتي يبدل كومبليتمون تمشي لدانو دانو دانو يدخل ال 18 دانو يدخل ال 18 يحاول يحل الشوط تاع تسديد تسديدة باهية برشا والأروع والأجمل هو التصدي نتاع سيف الدين الشرقي الحقيقة تسديدة ممتازة حل الشوط أعطاها حقها سددها كما يلزم ولكن زاد سيف الدين الشرقي الميريت يرجع لي هو لأنه يعني كان ديزيكيليبري كان ديجا وقعوا الديسيزيون نتاعو كيفاش ياخذ الكرة لكن بالأخير البارات باهية والتسديدة باهية واحدة من أجمل لقطات الدوري حتى تو الكرة عند العيفي العيفي ترعى يبحث على كوناتي كوناتي رجع كرة لحسام تقا تقا تقا تمشي لحمزة رفيعة رفيعة أو يعطي الكرة لجاكي القصاص من خليل القصاص ترجع مرة أخرى لحمزة رفيعة رفيعة يبحث على شكون تمشي كرة لياسين مرياح ثم بن علي يطلب الكرة من هنا ثم حمزة جلاسي ولكن بن علي جاي غسلنا للمعركة جماهير الترجي الرياضي التونسي تستفيق وجماهير الترجي الجديد تواصل وسندتها لفريقها كرة عند من الله من ميس يبحث على مرياح يخلي الكرة تمشي لعيفي لعيفي نضال يمشي جاك ديارا دانو يزيد يطلب كرة لكن يبدل كومبليتمون تمشي لمحمد بن علي كنترول يجي غسلنا للمحرسي كنترول ويعطي كرة لحسام تقا تقا

0: بدي يكون الكوسين ابو علي الكوسين يمشي بن علي بن علي يعمل سنتراك وسيف الدين الشرفي اقرب من جاكيت ديارا. سيف الدين الشرفي اقرب برشا زاد من ديارا لانه ديارا من غادي باش يخلط عليها يزمو شويه يكون اكثر من هكا وخطوته تكون اكبر من هكا. ترجع الكره للترجي الرياضي الجرجيسي تمشي كره راسيه من ياسين مرياح ياسين مرياح تمشي الكره لرضا العيفي العيفي نفس كان اسمه قداش مفاس ما بين رضا العيفي وكوناتي سنلقاهم على الاقل تما 40 45 باس مينيموم والباس الاخرانيه تخرج رامي تلاتميس للترجي الرياضي الجرجيسي ولوجيك برشا كونه يحاول يطيح شويه في الريتم ولكن الحقيقه نشوف فيه من الناس سيف الدين الشرفي يطلب الاسعافات لانه واضح كونه تعرض لاصابه صلى الله بيه سيف الدين الشرفي حارس مرمى الترجي الرياضي الجرجيسي اللي كان عمل فراد الحقيقه قبيل شويه امام تسديده اللاعب فلورون دانو دانو كان دخل 18 كره جات ودخل 18 حل الشون هز راسه وحل الشون حتى حقه سدد ولكن سيف الدين الشرفي كان صديرها في 45 دقيقة لعب في انتظارها بشوفوا توا قداش وقت اضافي باش يهز الحكم الرابع كيف كيف زاد نشوف الحارس الثاني حمزه الغن قاعد يعمل في الحركات الحمايه تحسبا لاي طارع بالطبيعه الحكم الرابع كان باش يهز التابلو بطل رجع او شيء او جي نسالوا فيه سمحت شيء بطل في كل الحالات مش يرفع توا الصبوره باش يقول لنا قداش تم وقت بدل ضاع فلاثيه سيف الدين الشرفي مازال ملقى على ارضيه الميدان في صفوف ترجي جيت واضح اللي عنده إصابة زاد كيف الأولاد أصحابه يستغلوا الوقت باش يعملوا كولينج بريك حتى هما ولو أنه الحقيقة كنت نتمنى كولينج بريك تتعمل في الـ في الـ في اللحظات الزية لأنه ست دقائق وقت بدل ضايع عشان اسكندر يسمع فيه ولا واحد من الأولاد
1: ست دقائق هو التصويرة واضحة من هنا ستة دقائق وكأنه ستة تكتيك كل واحد الإصابة متاع الشرفي ممكن فما ضغط أكثر من لاعبي الترجي في اللحظات الأخيرة هو الشيء اللي خلى الشرفي زاد يحاول يطيح شوية من الريتم تاع هجمات الترجي الرياضي التونسي يرجع الشرفي لبيت وترجع الكرة بعد كذا 45 دقيقة لعب ثقة أولى من ستة دقائق كرة الترجي جرجيس كمل الوقت الضايع في الشوط هذا عبد رفيعة إلى دانو مع ديالو ديانو كرة تدخل من دانو والتدخل من ديالو على دانو في الكرة هذه ورقة صفراء تخرج من نضال الطايف إلى مدافع الترجي الرياضي الجرجيسي ورقة صفراء زادة قبيلة كان للترجي كوناتي ديالو المدافع على الترجي الرياضي الجرجيسي يقطع الهجوم هذا بارتكاب ومخالفة كان ممكن جبال اختر دانو كان كمل الكرة وتجاوز وديجا المدافع لكن تدخله كما قلنا تدخله كان أعطى الفرصة للترجي الرياضي الجرجيسي أنه ما يتعرضش لهجوم كثير الحق كان أسرع المدافع الإيفواري من ديالو كان هو ممكن في خطوة يكون موجود قدام الكاج مطالبة من براكوني والجماهير أن يكونوا الكفران كانت اقرب يعني كان مش من غادي مش هذاك الموقع وخرج شويه الحكم اللي حش ما شافوه لاعب الترجي لكن يظل طيب اثر وهذيك هي البلاصه الكره تتنفذ من حمزه رفيعه حمزه رفيعه كره داخله نقولوا رونترونس الكره هذه من حمزه رفيعه تتنفذ كره في على مستوى نقطه الجزاء تدخل من المدافع مره اولى مره ثانيه ابو عالية ترجع للكره يعطي الكره لدانو ما دخلت ويخرج المدافع على الترجي الجديد خارج الكره كره من جلاسي الى ابو عالية جلاسي يعمل السوتراج يضربها في ابو عالية قدام بعضهم الملاعبيه ترجع للترجي لابو عالية يمشي ابو عالية يصوب ابو عالية والكره في ديال الشرقي يصوب ابو عالية حط يحط الكره في اللونج لوبوزي لكن كان سهله قدام الشرقي يعطيها ديريكت مباشره في الجيب وجمعات يقطع عليها حمزه لو سيف القاع حسام تقع في الكرة الأولى والسونتراج يتعدى تتعدى قدام المريح بعد الكرة ترجع للترجي الرياضي الجرجيسي ترجع للترجي الرياضي الجرجيسي من اليمين الغوبة عند الكرة العامة ديالو كانت اختيرا الكرة الأخرى من الترجي لكن فما لخصة على مستوى الهجوم كفوياج كبير في منطقة الجزاء تعديل سلامات على دفاعات الترجي الرياضي الجديد الموجوده حاليا الكره في دفاعات المناطق الدفاعيه للترجي الرياضي التونسي. هما 3 دقائق تعديوا من 6 دقائق وقت ضايع. كره تميز للترجي الجرجيتي تتنفس والكره مباشره تمشي دين الحارس من اللامينيش يلوش بالسرعه يرجع يرجع اللاعب، لكن بعد الاخر يفضل التريس اللامينيش يلعب الكره قصيره مع العيشي. العيشي يجي ديارا يكون فما هدف ولا لا قبل نهايه الشوط الاول. هذا ما نجمو نشوفوه يجي الاجابه على السؤال في التكتيل اللي مازالوا كثيرين شويه. على اليمين بن علي يجيها بوعالية موجود الدفاع مش مركز كما يلزم دفاع الترجي الرياضي الجرجيتي. يرجع بوعالية الى حمزه الاجلاص يمشي على اليمين ياسين رياح الى العيف. العيف العيف يلاوش في الحل يجي ديارا يخرج من الكروات ياخذ الكره يدخل للوسط الى تقا الى بوعالية الى بن علي تبادل الكره تدير من لعبه الترجي. بوعالية يعطي الباس غاطه يخلق تالوف مره اولى مره ثانيه تدخل الترجي الرياضي التونسي الكره للقطاع قايل ابو عاليه. ابو عاليه يحاول يعطي الكره باليمين تالوف لكن يدخل الدفاع ممتاز دفاع الترجي الرياضي الجديد باللقطه الاخيره بن عرفي كره مباشره الى المؤمن الرحماني. بعد ما رجع الكره المؤمن الرحماني يخلق عليه رفيعه ويحط الكره في السماش ارتفاع تدخل امام مشرف بن زيد ومؤمن الرحمن لك تفتح الترجي الرياضي الجرجيسي كره في راس غوما يتباطا ياخذها الكوناتي يعطيها لبساط الى ابو عاليه الى الشتون مش ابو عاليه الى سيف الشرق كره طلبها الجزائري على الكولوار دخلت لمناطق الجزاء 50 دقيقه واحد الجزاء من جماهير الترجي الرياضي التونسي على ثقاف الكرة الأخيرة. رجع الكرة سيف الشرفي عالية إلى مناطق الترجي. حمزة الأجلاتي بالراحة يدخل الكرة هذه يربح المخالفة بعد تدخل المؤمن الرحماني. الترجي تلعب الكرة هذه المخالفة بسرعة إلى ديارا. ديارا يساندوا العيسي على الكولوار يمشي للعيس. العيس يسنطر العيس. الكرة في اتجاه الكون. الشرفي يتدخل أمام دانو والكرة الثانية بتد محرتي والهجوم يولي معاكس للترجي الجرجيسي. مؤمن الرحماني والمؤمن الرحماني يتجاوز الجلاسي يتجاوز الجلاسي يتجاوز الجلاسي والياسين رياح ممتاز جدا مؤمن الرحماني وممتاز جدا المميز. طبعا نرجع نحكيو على اللقطة نتابعو الهجوم الطايب يقول نهاية الشوط الأول الرحماني يتجاوز زوج مدافعين جلاسي ومن بعدها الرياح يقدر يلقى منيش مقدم شويه يحب يهز بيه الكوره ومنيش يدخل في الاخير ينقذ الموقف. ينتهي الشوط الاول فرصه كبيره كانت للترجي الرياضي الجرجيسي التعادل 0-0 في الشهر الاول من الكاس بانتظار الشهر الثاني بعد شويه بين الزوج فرق مستوى محترم نقول في الشوط الاول تنقذ الاهداف ان شاء الله نشوفها في الشوط الثاني الاهداف.
2: شكرا لك اسكندر ابراهيم. دونك نهايه الشوط الاول ما بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي تونسي 0-0 في نهائي كاس تونس. فاصل قصير ونرجعكم بالتحليل الفني للشوط الاول من المباراه.
3: كاليبسو Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Carthage Traven Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
4: الترجي الرياضي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشيه في حماد العقربي بيرادس على موزايك فام.
2: 0-0 دونك بين الترجي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي في نهائي كاس تونس لكره القدم. شوط اول شفنا فيه برشا فترات. فترة أولى كانت بديت محمد سلامة للترجي الرياضي الجرجيسي بعد ترجي حط سقيع الكرة ذي الكرة وفي القعد وقت ترجي الجرجيسي يلعب على الهجومات المعاكسة. كل فريق كان ينجم يسجل، لكن الأقرب للتسجيل من ناحية وضوح الفرص كان نجم نقوله كيف كيف زوز الترجي رجي زوز الترجي رذي تونس.
5: هو ما فماش نورمال ما مش كيف كيف ذول يحشم ماكي بشغل هيرك مهام
2: لا إذا خاطنا نذكر في الفرص
5: قديش من فرصك ما فماش فرص للتسجيل
2: فما تصويبات
5: محاولات
6: زوز محاولات منا زوز محاولات منا يعني زوز للرحماني في بالنسبة للترجي رجيس وكرة لدانو وكرة لديارة بالنسبة للترجي رذي تونسي. كما قلت أنت معناها الشوت سورتو الترجي رجيس هو أحكم في بال معناها الزون دو ريكوبيراسيون بالوقفة متاعو كيفاش تكون مباراة، يعني بدا ضغط على الترجي رذي تونسي وقلق برشا الترجي رذي تونسي. كما قلنا الليني متاع ستة جوارات اللي حكينا عليها في وسط الميدان هي اللي قلقت برشا الترجي رذي تونسي، وظاهرين لي كونسيني انه المهاجم خاصة الرحماني يقف قدام مريح في الرولانس، واشرف بن ذياف يقف قدام رفيعة والمخليش ياخذ كرة في الرولانس، وذاك علاش الترجي فشل في الخروج بالكرة معناها في الكرات بالكرات الأرضية وما نجمش يخرج بالكرة. والترجي الرجيسي كان أجريسيف وكان كل ما يفك الكرة حاول يوصل للكاج متاع الترجي الذي التونسي. بعد الترجي الجرجيسي يوخر معناها الزون دو ريكوبيراسيون نتاعو ولات في وسط الميدان وساعات حتى تحت وسط الميدان، لهنا الترجي حاول انه يدور الكره، حاول انه سورتو يخرج على الليزال، وكانت سورتو ديارا معناها كانت عنده كور في الانكونترا اللي قدر انه يتفوق على الفيزافي نتاعو الظهير الاول الاولاني اللي خرج بالاصابه، وبعد حتى على الظهير الثاني، لكن بعد السونتر ولا الباس ولا القرار الاخراني كان خاطئ من ديارا. بعد شفنا الترجي الذي تونسي معناها نجم معناها يعمل محاولات، لكن فما فشل ذريع على مستوى الكرات الثابتة، لانه جاوه الترجي الذي تونسي برشا كرات ثابتة معناها من بعمل بهم الاختر، والترجي الرجيسي ولا خطير في الترانزيسيون في الكرات الهجمات المعاكسة، يعني كل ما يفك الكرة يحاول يلوج على بن ذياف ولا مؤمن الرحماني اللي زوز بسرعة متاعهم قادرين انهم يقلقوا الترجي الذي تونسي. فنيا الشوط كان مع حسب رأيي أنا متوسط، كان ما نقولوش ضعيف، يعني خاصة الترجي الذي تونسي على مستوى التحكم بالكرة على مستوى التنشيط الهجومي ما كانش كما المباريات الفارطة، وحسب رأيي أنا التركيبة تاع وسط الميدان هذه أخطأ فيها براكوني، لأنه شهاب جبالي نتصور كان يكون الدور متاعه مهم ومهم جدا في مقابلة اليوم في التنشيط الهجومي.
2: كريم
5: أكيد مش نكمل على محمد، يمكن على ما كانش يا بجبالي خاطر في الثلاثي وسط الميدان الفئة اللي نوعا ما موجود قدام دوزاكسي وبعيد برشا على المنطقة متاع الترجي هذا الجرجيسي، هوني نلقاو التوش التكنيك اللي ماهيش موجودة كيسوا عند كوناتي ولا تقا اللي موجود عند شاب بجبالي، حتى بقى بوعالي كما حكينا أول قبل ما يبدأ المباراة بوعالي وديارة كالعادة ديما موجودين
6: خاصة بوعالي كريم ما حبش يطور من روحه
5: ايه ومن نقاط القوة متاع بوعالي اللي يخو الكرة من ليني ويدخل ديريكت معناها على سيق ومفاصل مع الكاج ما لقاهاش اليوم لقاه معناها لقاه كسوا اللاعبين متاع الترجي الجديد كسوا من المحرسي ولا رجيلي ديما موجودين وقالين الحساب متاعه. نرجع للمباراة اللي تقصت يمكن خذت الترجي الجديد 10 دقائق ولا 12 دقيقة في اللونتام متاع الماتش، ومن بعد ولات الكرة عند الترجي الجديد تونسي، يمكن من الفرص الأولى اللي جات الترجي الجديد تونسي اللي هو عن طريق ديارة في الدقيقة 37، ومن بعد دانو في الدقيقة 39 سورتو ديارة اللي التصويبة كانت خارج من خارج الدزوي متر. وحاجة أخرى يمكن اللي ما خدمتش اليوم لزارير متاع الترجي تونسي حتى في التفوق العددي متاعهم القدام ديما السونتراج ما يكونش كيما يلزم، يعني انت كي باش تلعب توصل نيفو باش تلعب في الترجي تونسي وتخلط للسباس لازمك تعمل فيه سونتراج صحيح، نعرفوا راهو نسبة من الهدف سيرتو مع مهاجم قلنا نحن اللي يعرف يعرف يعرف يعرف يعمل ديتونت يعرف يضرب الناس، ما تلقى سونتراج صحيحة في نيفو كيما هذا الحكم تاع ربي برشا جولات الزمان نقولوا هما يراجعوا لوحهم كيف ان الترجي ريس عرفت كيف تجري الماتش نتاعها، ومن نقاط القوة اللي حكينا فيها من الترانزيسيون رابيد نتاع جرجيس سيرتو كي تبدا الكره عند ترجي تونس. انا كي تفك الكره ديريكت شفنا الرحماني في اللقطه الاخرى لاعب واحد مع اربع لاعبين وتجاوزهم وكانت فرصه اللي نتصور بخباثه نتاع لاعب عرف كيف يحط الكره اللي مميش كان فايق وتنحات. من هذا ما يعنيش اللي شوت اول كانت دون المتوسط. قلنا نحن يمكن الطقس والحرارة مش بشي يخلي معناها برشا يفور التعطاء. شاور الشاوت الثاني بشي يكون فيه برشا حسابات وحاجة أخرى ديما نجول الماتشوات هذوما كي تكون نوعا ما صعيبة في الوسط الميدان ولا صعيبة مع الديفونس البالاريتي اللي هي تكون حل من الحلول. ما شفنا وش كسوا من الفريقين البالاريتي في المقابلة هذه ما كانتش ناجحة.
7: محمد كي نحكيه على اللي كان تقدم ترجي جرجيس ومن بعد اللي ولا تراجع, هل كان يعني خطر زمن شوية على تغييرات زوز تغييرات افتراضية خروج يسري ضفلاوي ونينجي ودخول التجوري وأولوزان, هل زوز تغييرات هذوما اللي صاروا في دقيقة 18 كانوا هما وراء التراجع متاع الترجي الرياضي الجرجيسي وإلا الضغط متاع الترجي مهما كان صاروا تغييرات ولا ما صاروش؟
6: نتصور محضر أنه بش يلعب معنا 15 دقيقة عالي ومن بعد باش يرجع للبلوك مويا كان مشبا خاطر تنجمش صعيب معناها فيزيكمو باش نجم تشد 90 دقيقه باش تلعب عالي لانه يعني على مستوى المجهود البدني معناها لي زاتا كوم تاعك ولا لي جوار دو ميليو تيرا البريسينغ العالي والضغط العالي والجري الفوق باش يخليهم يجريوا اكثر وينهكهم بدنيا. لهنا نتصور انه في سيتان بلون دو ماتش كان من منصف مشارك انه يلعب 15 دقيقه عالي وبعد يرجع للبلوك مويا. صحيح انه التغييرات بدلت له معناها كومبليتمون الاستراتيجي نتاعو لانه دافيد البيفو اللي خرج كان من احسن اللاعبين تاع ترجي جرجيس في 3-4 مقابلات الاخرانيه مع الضفلاوي معناها اللي تخلف في بلاصته التجوري ما نعرفوش ثاني ليه ماهوش اريير يعني يكون اليوم شي بريس باش يلعب اريير ولا كسونتري دروا باش يكون في لان كونترا مع جيارا. دونك نتصور نفس الشيء معناها ما حبش ياخذ الريسك والتغييرات خليوه يرجع باش يلعب البلوك با فير البلوك مويا وحاول يلعب على لي كونتراتاك.
7: كريم كي نحكيو على يعني في الحاجات اللي قبيله كنا نحكيو على الوسط نتاع الميدان نتاع الترجي الرياضي التونسي, محمد قال لم يوافق مدرب الترجي الرياضي التونسي اليوم في اختيار وسط الميدان, وين نحكيو بالضبط؟ نحكيو على ديسبوزيتيف ولا نحكيو مثلا على حسام تقى؟
5: لا نحكي مش نحكيو على نوعيه اللاعب في وسط الميدان اللي هو باش يكون همزه وصل بين وسط الميدان والهجوم. اليوم مش موجود ديما نلقاو تقاوى لكوناتي ارفع بحكم بعيد شوية على ثلاثي الهجوم, ما ثماش كشكون القريب اللي باش يوصل الكره دانو باش يوصل الكره ديارا بوعلي كما حكى بكري محمد. معظم الكره اللي كانت طويله كسوا مجلاسي ولا مريح على خاطر ترجي تونس يمكن ما لقاتش لاعب في وسط الميدان اللي نجم يعطيك الباس اللي باش يفسخ ليني كامله ولا باش يوصل الكره دانو. دانو شفناه معنا معظم الكره اللي خذاهم ما خذاهمش في, في في اماكن معناها تستحق كمهاجم, خذاهم وهو في ديال خذاهم اللي هو مثلا معناها ما وصلتوش الكره كما يلزم. هذاك عليه يمكن مع الشواء كان غالط خاطر لقينا نحن تقا وكوناتي خموا دفاعين اكثر منهم هجومين, معناها يخموا فوق الكره ما خموش يبنيوا لعب ولا يلزم توصل الكره كسوا البوعالي ولا ديارا ولا دانو توصل في احسن حالاتها. ما زي ما شفناش اللاعب اللي نجم يوصل الكره كيما هكا. ديما قلنا يمكن شيء بجبالي التوش تكنيك اللي عنده مش كيف كوناتي وتقا ذاك عليه اللي نتصور بدخول شيء بجبالي تنجم تتبدل نوعا ما التركيبه باش تولي 2-1 معناها مش كيما تو اللي نتصورها 1-2 قدامه معناها كسوا رفيعه وقدامه تقا وكوناتي اللي ديما قلت لك معناها الثلاثي هذا ما كانش معناها افيكاس قدام السوداسي خاصة الوسط متاع جرجيس.
7: ممكن نحكيه على دخول شيء بجبالي ما كانش يكون
5: لوجيك مو بشي يكون مكان يكون اتي يتقى لعبه ولعب وسط ميدان ما نصورش بشي يخو مكان عبد اخر
7: وديسبوزيتيف وقتها كيفش بشي يكون
5: بشي بدلك اكيد بشي يولي جبالي نوعا ما رقم 10 لتحدنا ويعطي اكثر الحريه الكوناتي ويبقى الفيها في مكانه اللي نجم بالموفمون تاع كيسوا كوناتي ولا بدخول جبالي نجم يعطي معناه نجم يوصل لهم الكره وشفناها هذوما في مقابلات كان ناجح فيهم الرفيع.
7: محمد بالنسبه ليك التغيير زاد هو بيدو في
6: جبالي ما كنت قاه جبالي ما كنت قاه وتوز هذا معناه بين الشوطين بالنسبه للترجي الذي تونسي لانه على مستوى التنشيط الهجومي والخروج الكرة رزينا برشا معنا بالنسبة للترجي التونسي والترجي محتاج لاعب تحت كوناتي ولاعب اللي لعب خاصة بوعالية وديارا سورتو بوعالية ما جاءوا حتى كرة معنا اون بوزيسيون تاع ان كونترا ولا اون بوزيسيون باش يدخل معنا باش يحط على سيق ويشوت كما يحب هو دونك الوسط الميدان مش قاعد يخدم في الخدمة متاعه ونتصور الخلل في المركز ذاك في الترجي الذي تونسي بالنسبة للترجي الجيسي ما تصورش يكون فهم التغييرات في الشوط بين الشوطين لأنه إلى حد الآن معناه استراتيجية ماشية كما حببها المدرب مع زوج تغييرات الاستراتيجية اللي عملهم دونك ما فماش علاش باش يبدل بين الشوطين.
7: بالنسبة لي كريم منصف مشارك هل يستحق التغيير في ما بين الشوطين؟
5: ديمش نبدا واضحين ساعات ترى كمدرب يجيبك زوج تغييرات استراري لوجيكمون باش تخلي من بعد خاطر لازمك تعرف تجيري الماتش نتاعك تو من 5 لاعبين معناها غيرت 2 استراريين من بعد باش تبدا تجيري يمكن جرجيس كان ناجح في الشوط الاول نتاعو من الناحية اللي ترجع تونسي ما كانش عنده برشا خطورة موصلتش برشا كورة كسوا للدفاع ولا الحارس المرمى ما فهمش ما موصلتش الكورة الحية نتصور ماشي معنا بالاستراتيجية اللي عملها صحيحة ومن بعد نقوله ديما دزوميتان وكل نحن ديما ما كان القول يقول لك الشوط الثاني للمدربين نتصور المدربين يلزم يجيري زادة بش يجيري الماتش متاعه على 120 دقيقة زي ما باش تكون عنده معناها فكر اما ثم مدربين ياخذوا ريسك على 45 دقيقه اللي بقات فهم مدربين باش يقول لك انا مش ناخذ 45 دقيقه او ميم طون كامل معاه 30 مينوت نتاع الوقت اللي ضاف
7: معناها باش يحاول حتى كان نشوف التغييرات يا اما توا والا
5: ما نصورش انا من جرجيس باش يكون عنده تغييرات من
7: بالنسبه للترجي الذي تونسي الاولاد في الاستاد يقولون انه اوكبيلو وشهاب الجبالي الزوز هبطوا يعملوا في الشوفمون
5: الزوز مين باش يختار منهم لاعب ما نصورش باش يكون الزوز باش
7: يختار يعني ما يهبطهمش الزوز محمد تتصور زاد انت
6: نفس الشيء نتصور واحد فقط منهم الاثنين ممكن الاثنين مع بعضهم صعيب نتصور واحد منهم الاثنين وانا قلت لك الاكثريه انه شياب جبالي هو اللي هبط
5: ولكن باش يكون منهم اثنين نتصور باش يكون تقى وكوناتي ويعطي الحريه الاكثر
7: واللي قدم حمزه
5: يقعد حمزه رفيع مش ني يقعد
7: وانا يقعد لا يعني كي باش يدخل يولي اوكبيرو سنتينيل و
5: مش انا باش تولي بريسك ادو بين اوكبيرو ورفيعة مين رفيعة ياخذ الحرية أكثر من قبيلو فهمت
7: وقتها يكون الدخول نتاع قبيلو منطقيا ما كان عبد الرحمن كوناتي يعني نحكي على عبد الرحمن كوناتي وحسام تقى هذوما الأقرب للتغيير دونك زوز قبيلو وشهاب الجبالي يعملوا في الحركات الرحمائية قبل انطلاق الشوط الثاني من بعد شوية دونك نستناه وكان بيصيروا التغييرات في الدقائق القادمة من قبل انطلاق الشوط الثاني من المقابله الاغلبيه كان فما تغيير باش يكون من جانب الترجي الرياضي التونسي ومحمد كي نشوفوا زوز ملاعبيه هبطوا يعملوا في الشوفمون مش الملاعبيه البدلاء الكل ولا اربعه ولا خمسه ولا سته ملاعبيه فانه وكانه القرار نتاع التغيير متخذ بانه الزوز باش يتبدلوا يعني مش ملاعبي وملاعبي
6: واحد نجم يسخن الزوز ويهبط واحد لكن المتاكد انه الكلام اللي قلناه انه الخلل في وسط الميدان يعني دو جوار دو ميلي تيران هما اللي قاعدين يسخنوا دونك هذا يوريك اللي المدرب غير راضي على وسط الميدان ويقر انه الاختيارات نتاعو خاطئه اللي حكينا احنا
7: اللي من قبل ما يبدا الماتش قلت لي راهو خاطئ على اختيار في وسط الميدان
6: ما كنتش موافق يعني الشانجمون اللي صار ونتصور انه يصلح في الميتون خير من يزيد يقعد يستنى
7: وفي انتظار انه التغييرات بعد لحظات ان نرجع الملعب حمد العقرب في رادس مع احمد عداله اسكندر ابراهيم كيف حميد الشويقي يعطيونا التفاصيل كان فما التغييرات وشكون مش يدخل بعد لحظات يكون عودة الملاعبية إلى أرضية الميدان. إلى حد الآن ما فهمش تغييرات. نذكر أنه شاوت لوليني من المقابلة وفي بنتيجة التعادل 0-0 ملاعبية الزوز فرق موجودين على أرضية الميدان. يبدو أنه حسام تقا ماهوش موجود دونك منطقيا شهاب الجبالي هو اللي خذا مكان حسام تقا. بالنظر لعدد اللاعبين الأجانب تنأخذوا التفاصيل من عند أحمد عدالة واسكندر إبراهيم من ملعب حمادي العقربي في راد. شوفوا في ملعبية الترجي الرياضي التونسي يحكيوا مع بعض مقبل الانطلاق المقابلة. اسكندر إبراهيم يلتحق بنا. اسكندر مرحبا.
8: مرحبا بك مكي. مرحبا مرة أخرى بكل المستمعين. كما قلت شوية أخر يبدأ الشوط الثاني تعادل 0-0 معناته بين الشوطين شفنا وجديدود وشفنا شهاب ونجموا كملوا مثال. بارك الله فيك يرحم وجهك. تعرف انت منصة صحفيين ساعات تولي معناها منصة نتاع احباء كثير من الغوطي كان كورة في الكونتر الحكيم يظل طيب موجود شهاب الجبالي كان موجود هو وأوغديلو قاموا بالحركات الحمائية نجم يكونوا قادم من التغييرات في تشكيلة الترجي واختيارات براكوني في حين انه ترجي جديد ما فماش بوادر نتاع تغييرات فماش علامات تقول انه فما تغييرات قادمه بين الشوطين ولا حتى مع بدايه الشوط الثاني. ذكر انه يسري الدجلاوي وزيد كان يفوز خرجوا بسبب الاصابه في الدقيقه 14 كان دخل امير التجيري وادي فوزو مع بدايه الشوط الثاني في مقابل تغييرات كثيره. هي وبدايه الكره وبدايه الشوط الثاني كره للترجي الرياضي التونسي كره للديارة. يبدا الهجوم الترجي لتقا حسام تقا يمشي على اليمين الى بن علي. بن علي تقا تقا بن علي. بن علي الى ابو عالية. ابو عالية تمشي الكره الى الترجي الرياضي التونسي. ابو عالية يرجع التشجيع من جماهير الترجي الرياضي التونسي. ترجع الاجواء كيما بدينا المقابله كيما تبدينا الشوط الثاني كره وتدخل من دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي وتدخل زادك كيف الكره اللي بعدها من ابو عالية على مهاجم الترجي الرياضي الجرجيسي تمشي كره تمام بنيت الترجي الرياضي الجرجيسي مخالفه في مناطقه. الترجي الجرجيسي دقيقه اولى تعديت من الشوط الثاني كره عاليه الى مؤمن الرحماني. مؤمن الرحماني يمشي معها الجلاسي يخل كره الجلاسي حتى في التنات مباشره تمشي تنات مره اخرى لترجي الجرجيسي لكن اقرب المره هذه من كاج النيش يعني في مناطق الترجي وليت الكرة كرة بالرجيلي هو اللي بشي يلعب الكرة هذه لمزة الرجيلي لمؤمن الرحماني. الترجي الارض الجرجيسي عند الكرة غوما غوما إلى ديالو. ديالو يلعب الكرة لليسار الخلفة الخلفة لديالو. ديالو يعطي الكرة لسيف الدين الشرقي اللي بشي عمل السونتر. كرة عالية دفاع الترجي كرة بين العيفي ورقم 27 التجوري. العيفي يدخل الكرة وترجع للترجي برسيعة رفيعة لمحمد بن علي. محمد بن علي بن علي بن علي يرجع للتيري نقاش الحال القدام رفيعة بعد مخليها من جلاسي رجعها لجلاسي. جلاسي يعطيها ياسين الرياح يجيبها على اليسار للعيفي. عيف يبدأ في الهجوم يمشي ديارا ديارا يجي لعيف لكن ديارا يدخل الوسط يخلي الكرة لحمزة رفيعة. حمزة رفيعة إلى حمزة الجلاسي. الجلاسي إلى أبو عالية. أبو عالية إلى محمد بن علي. محمد بن علي يعمل السونتراج تدخل دفاع في المرة أولى من ترجي الجرجيس في المرة الثانية مباشرة الكرة في السميس وملقى على أرضية الميدان لاعب ترجي الرياضي الجرجيسي. يمشي له الحكم غالب الطايف يمشي له زاد كيف لاعب الترجي الرياضي التونسي لبيت يقوم سنة نفس محمد بن علي كان موجود هو اللي مشى لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي يقوم وترجع الكرة من تميس إلى أبو عالية. أبو عالية جلاسي. أبو عالية جلاسي. جلاسي في وسط الميدان في مركز وسط الميدان يمشي الكوناتي. كوناتي للعيفي على اليسار. العيد مشام يرجع للتيري الكوناتي مروح الى حمزه رفيع. حمزه رفيع ما يخلصش عليه الكره هذه يمسها تمشي لبن علي. بن علي يستحفظ على الكره يستنيت على الكره هذه يعطيها لابو عاليه. وعاليه في السونتر تمشي ديالو او فلوريان دالو مع ديالو يحاول دالو يعمل السونتراج وتمشي كورنير الديويل بين دالو ديالو تعاود اكثر من مره والديويل هذا يوفر كورنير للترجي الرياضي لتونس كورنير للترجي في رابع دقيقه من الشوط الثاني يشيلها وسيله بوعاليه وعاليه يلعب الكره دانو مس الكره الاولى والكره مباشره في السيمتر والسيدان بنجوز ملعبيه يمشي الحكم نزال الطايف اما السيدان بنجوز ملعبيه شنو اللي صاير بالضبط الصوره من هنا بعيده الصوره من هنا ماهيش واضحه ممكن فما كونتاكت في الكره ولا البرة من الكره يعني حتى اللي بينيها احنا الزوز طلع وطلع دانو قبل مس الكره مشيت للسيمتر الزوز على أرضية الميدان تدخل إطار الفدي لكل فريق أشرف الجبري يقوم بالحركات الإحمائية يقوم بعد بنك الترجي يقوم بالحركات الإحمائية وراء ميميش لقاو تقريبا فما أربعة ملاعبية من الترجي خمسة ملاعبية يقوم بالحركات الإحمائية زادة تكتيف ستة ملاعبية من الترجي الجرجيتي وراء كاج حارس سيف الشرقي زادة حركات إحمائية ممكن في أي وقت فما التغيير في أي وقت يسحقهم للمدرب كسوة مشارك وإلا أبرك وني صوم بتغييرات معلش كنا عدالة عنده صورة أقرب معلش كفا مطومة زادة كيف كل تلبة تشوفه في الصورة أقرب على الكونتاكت اليسار وخلص بلعبية طايحين معلش
9: دانو دانو دانو اسكندر في جيال مع واحد من لعبية ترجي الجرجيس تطرت في رقم بتاعه ولكن الحقيقة علي ريتو هنا من هوني اقرب الكونتاكت بالطبيعة لي هنا دانو اللي طلع بالمرفق دونك نتصور بضرب الطيف قاعد يحضر باش يعطي كارتون يمكن لانه حاطط يده في جيبه وتدخل الكارتون حتى دانو هو باب ديالو الجيل هذا لانه كي طلع حتى الاولاد ما شاء الله لهنا كل شيء بالفار عندنا فار لهنا زاد وتشوف الفيديو كي طلع دانو طلع براتيكمون لازم نقولوا بالمرفق ويمكن ثم ديسيزيون تربيته ما نعرفش باش عيط لهم ولا لا ولكن ثم ديالو ثم دانو زوز باش يغادروا بعد عاود يرجعوا لكن خف كان
8: يرجع ممكن الحكم اللي شفته انا قال كل واحد يشد بلاصته عطوش موجود ديالو وموجود دانو
9: طب لا ما ثماش فار حط يدي على اللغيات ومن بعد قال سي بون واصل ومن بعد دانو وباب ديالو باش يدخلوا من بعد
8: على سيف الشرفي باش يلعب الكره يعطيه حتى الشفاوي يمكن بار قال له وكاو ما يلعب حتى يجنجل بالكوره ممكن شايف انه قاعد يضيع في الوقت في براكوني يعيط للملاعب من الملاعبيه يحكي مع ليو تشوف في اوبيلو ويانصار موجود الجبالي موجود ثلاثي ممكن ثلاثة تغييرات في وقت واحد يانصار اوبيلو والجبالي كورة للترجي الجرجيسي من الرحماني كرة في وسط ممتازة الفاس من أودو فيجيو لكن أودو فيجيو كانت الكرة أشرف الدمليه في داخل حارس المرمى لليش في آخر اللحظات وكانت الكرة تنجم يجيب الاختار لترجي جرجيس الفرابية والفرصة كانت تنجم تكون لترجي جرجيس خلطة قاعدة الركب خاصة وعلى اللعبية تشكروا في ترجي رابي لتونسي يحضروا في رواحهم فوق ينساس وشهاب الأجبالي كرة من ديارة يتجاوز ديارة يدخل ديارة يعمل السنترال ديارة دانو ممتاز ممتاز دانو ممتاز الشرفي والحكم قبل غير الشيس يكون بتاع ديارتين يكون وزير يكون وزير في الكرة الأخيرة كانت الكرة ممتازة من ديارة يمشي دانو بالرأس على الخط ممتاز جدا في الرفليكس اللي عنده سيف الشرفي لكن لكن هذه الكل تفسد من أنه كيف ما أرجوه هذا القرار الحكم المساعد أرجوه ثمانية طايف والشوط الثاني وبدون ستيرة في رادس كرة تتنفذ من شرس قا للرفيعة عالية التي تجيها الدانو التي يدخل التي تجيها بوبا ترجع الكوناتين إلى العيس في وسط الميدان الترجي يبدل الكره حمزه رفيعة الى محمد بن علي يدخل الوسط محمد بن علي يدخل الوسط محمد بن علي يقول ولعب ما حد شايف يلعب لمحرج وجمعات كثير من الترجي الرياضي الجرجيش محرج يعطي الكره على اليمين الكرة على اليمين الى مؤمن الرحماني عامل الدريب الاول الثاني يحل لوجل يحكي على فيديو هذه فيديو تصويب والكرة كانت قريبة كانت كرة كثيرة هذه فيديو كانت الكرة قريبة والفرصة هجمت ترجي رياضي الجرجيسي سريعة خطيرة وقت اللي يعكس الهجمة كثير لترجي رياضي الجرجيسي الكرة للترجي ترجي جنات يمشي للديارة يحاول الجوز التهجير للديارة يحاول الجوز التهجير لكن ديادو فيديو حكم الكرة يعطي الباس الرحماني موجود في التغطية الرفيعة والحكم يقول سينات يسال بدرسنية لاعب الترجي الرياضي اللي يجريش يرجع الترجي الرياضي اللي يكون في الهجوم الكرة لياسين حمد الأجلاس سنة ولا تغييرات حمد الأجلاس حمد الأجلاس حاول يقدم بالكرة الفريق العاشر كان في الفريق العاشر بعد ما يكون شوف في ينساس يخرج لخط التمرير جدة الشهاب الاجباري ترجع الكره خلينا نحكي على الكره اللي قاعده تمشي توا رفيعه في وسط الميدان رفيعه يلعب على اليمين موسى بن علي الى قسيل ابو عالي قسيل ابو عالي قسيل ابو عالي حاول يعمل دريب يرجع بن علي بن علي كراتي او بو عالية الى ديارة في وسط مناطق الجزاء يخرج من مناطق الجزاء يحاول يراوغ التجوري موجود لكن تلعب الكرة كل الحكم العيشي يعمل السنفراج والتجوري يعمل التاكل والترنير للترجي نشوف التغيير التغيير والكرة هذه قبل ما نمشي لأحمد عادلة تغيير قبل الترنير أنا بعد نشوف خيار المدرب البراتوني الحسيني موجود مع الكيزة بن عبيل حكم الرابع يتقدم والتغيير حسب الحكم يقول له بعد تنفيذ الركنية ولا بعد تنفيذ الركنية التنفيذ الديارة يقول له لا سوى التغيير سوى صار سوى التغيير رقم 21 كوناتي يخرج رقم 14 أوكبي لويوت رقم 7 كفيل أبو عالي يخرج رقم 10 ينفاز يدخل الى تغيير الثاني في الترجي تغيير الثالث شهاب الجبالي مقرر يكون بلاصه تقا وهذا هو بلاصه تقا شهاب الجبالي تتغير ترتيب وسط الميدان في الترجي الرياضي التونسي وبدلو قدام الدفاع مع شهاب الجبالي وحمزه رفيع على اليمين في بلاصه ينساس في بلاصه كسيل ابو عالية على الكلوار اليمين لهجوم الترجي الرياضي التونسي هذه كره ترجع بركنية للترجي مع دخول في هذا الكرة ينفذها حاليا الجارة ينفذ الجارة الكرة في الدفاع دانو قبل ومرة أخرى دانو وسيف الشرطي يقفل الكرة يعكس الهجوم لكن يدخل الرفيعة يحط الكرة في الدنيا الجنيه قلنا معاكسة كثيرة وأن تدخل أخير من حمزة الرفيعة في 12 شيخ لاعب باقي تعادل الفرق فرق بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي.
10: تعادل الفرفر بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي في الأثناء كل من لاعبي الترجي الرياضي الجرجيسي يعملوا في الحركات الإحمائية تحسبا لأي تغيير لقوا كانوا الترجي الرياضي الجرجيسي كان عملوا تغييرات سيرارية دقيقة تقريبا في أولى 20 دقيقة من المباراة والترجي الرياضي التونسي كان عمل ثلاثة تغييرات كان أعطاهم سكندر منذ قليل حكى عليهم التغييرات الثلاثة كورة عند الترجي الرياضي التونسي تمشي لياسين مرياح يعطي الكورة لنزال العيفي نزال العيفي يعطي الكورة ل حاول يعطي كورة لدانو ولكن في الأخير يخسرها تمشي رمي 600 الترجي الرياضي التونسي نزال العيفي نفس رمي 600 تمشي حمزة رفيعة تارجي في دانو أمبيلوك يشوف لكن خل منذ قليل تمشي كورة لحمزة جلاسي يعطي كورة لجبالي شهاب يرجع الكورة إلى ياسين مرياح يبحث على شكون يمشي كورة يوصف يمشي كورة لشهاب جبالي جبالي يدخل 18 يعمل سنتراك أقرب طاف ديالو وكمان رصية كانت في من رنفور بالنسبة لفيرس هوما لكن الكورة حتى ترجع للتوسي يسدد تسديدة من أوبديلو كان تقريبا برشا يربح بها الركنيه للترجي الرياضي التونسي في بالاشتري لقب الكره بسرعه تمشي بلو وزيعه في 18 راسيه من التجوري ديما الاول هو على الكره ترجع لجاك الجراح حمزه رفيعه حمزه يقول الكره هذايا يمشي لوسط الميدان تمشي لفتوح حمزه لجلاسي ترجع لحمزه رفيعه ترجع طول تقريبا لوسط الميدان تمشي لحمزه جلاسي يا بكره يرجع الى الخلف مره اخرى الى الايفي وبيلو ياخذ كره زي وبيلو يلوج على السون روفور يلوج على الروفور تمشي كره لسالي سالي جات الكره من يساسيه يساسيه ياخذ كره زي في عم بيها يدوس في عم يساسيه يعطي كره لسالي او بالفعل ولكن في دين سيف الدين الشرقي قبل ما توصل لينساسيه بعد انزلاقيه من الجبالي انطلاقيه تاكل وتوزيعها في نفس الوقت في دويل ما بينه هو لاعب ترجي رياضي الجرجيسي ويكون في الاخير في دينية سيف الدين الشرقي سنه 66 في المباراه ساعه لعب بدون اهداف ترجع كوره لحمزه رفيعه يمشي لبيلو انت الميدان يا ساسي جلسه واحده تمشي في سياب الجبالي توا توصل الكوره لبن علي بن علي سيام بالكوره زي ثم سياب ثم دانوك في 18 ياخذ الكوره يحاول يعمل تالونات كان ينجم يدور بها ويسدد ولكن اختار ثم يعمل تالون ترجع الكوره اللي قدمها لمحرسي محرسي مؤمن الرحماني في موقع دفاعي تاع الكوره للترجي الجديد يسحق الكوره من فلوريان دانوك
11: الله براد من الشرقي الحقيقة كونترا اسم حاجة كان تقول التكرار تحطه في العاد كونترا لكن ثم جارديان في الكاج اسمه سيف الدين الشرقي خطا دفاعي تقصي الكورة تمشي لفلوريان دانو يدخل ال 18 راس الجول بلغة الأحلى فاتو بيوت قدامه الكاج وقدامه الشرقي والشرقي أقوى منه برشا براد الحقيقة براد من سيف الدين الشرقي هذا هو كيكون عندك جرجة كبير حط الكرة في الكورنير تتنفذ الركنية ذي شرفي مرة أخرى كفوياش ترجع الكرة خرجة 18 زيزة على بلال جميل جدا راي على بلال راي على بلال لحقيقة ما تبتوش بلاح شكون الإنسان ولكن يبدو كونه تقريبا وصفت ياساسي كما نشهرت وانتم أصلح مني من غادي كفوياس قدام الكاس بعد كورنير بعد كاراد من سيف الدين الشرفي الكفوياس صار
7: حمزة رفيعة
11: ميريتين حقيقة لأنه التسديدة صحيحة وجميلة جدا واحتفالية من حمزة رفيعة احتفالية خاصة هدف يعني له هو بركة لأنه كانت عنده في سيزون شايف برشا وحتى كي جاء للترجي الرياضي التونسي حبيت برشا وقت باش يكون باش يتأقلم وباش حتى يعطي المردود اللي حاسو به ولكن فقط باش نثبتوا باش نعطيكم معلومه من بعد لازم نثبتوا بالطبيعه لاعبين الترجي الجديد يطالبوا بالعوده للبار لانه في الكورنير صار كيما الكافوياج ثلاثه من لاعبيه طاحوا والحكم نزار بالطيب خلينا نعطي صوره بانه بحذايا قبل ما نعطيكم الخط يحكي في الـ في الـ في الميكروكاست نتاعو لاعبين الترجي الجديد ثم كوني خلفه ثم الكابتن بطبيعة ثم ديالو وثم التجوري وثم رجيلي وثم شونجمون هما يطلب شونجمون سيف الدين الشرفي مش يكمل المباراة سيف الدين الشرفي تعرض لإصابة مش يكمل وقت كان عطيكم أول معلومة وبعد عنكم انتوما بطبيعة اللي شوف فيه كان سيف الدين الشرفي مش يكمل المباراة يطالب بالتغيير شوف في رسموم عمل بيدي سيري وفكتيفمون شوف فيها حمد الله غانمي نحل الدوسار وبش يدخل نكمل اشتر المعلومة الأخرى هاتكو نزال طيب بش يمشي للبار ولا ليه تو سبتو نعود نحكيو على اللقطة براد مش عادية بالكل من سيف الدين الشرفي نحل كرة حتى في الكورنير الكورنير هذيك جابت الهدف بعد دوزيام بال جيت قدام حمد رفيعة تسديدة جميلة جدا من حمد رفيعة وما نصورت كان الشرفي شافها لأنه الحقيقة هو وقتها في الكافويات لقطة أكيد عندكم أمانة على ريتو من هناك كانت الرؤية محجوبة قدامه ما نجمش يشوف سيف الدين الشرفي أول حاجة ساعة قبل التغيير خمسمانه عليه لأنه نشوف فيه لهنا تم حاجة مش عادية مع سيف الدين الشرفي شالة لبيت هذه أهم حاجة قبل الأهداف وقبل التتويجات وقبل شكون يلعب وشكون ماركة تم حاجة اسمها صحة كم لعبية قاعد يقوم لباس سيف الدين الشرفي الإصابة على الكتف، وفي الأثنين نزال الطايف يأكد الهدف هذايا والإصابة على مستوى الكتف بالنسبة لسيف الدين الشرفي. تم تغييره ولا لا؟ تو نشوفوا الخط عندكم بعد نرجع للتعليق مكي.
7: وضع دونك تتغير النتيجة هنا في تتغير النتيجة في ملعب حمد العقربي في رادس بهدف حمزة رفيعة للترجي الرياضي التونسي. صارت فيريفيكاسيون فار على الهدف هذا ونضال طيف أكد الهدف بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. في وقت ضغط في الترجي الرياضي التونسي ضرب على المرمى سيف الشرفي، ما زال كيف فسخ هدف الدانو ولا نجم نقولوا دانو زاد يعني بطريقه التنفيذ كانت خايبه شويه، لكن هدف شي بدل برشا معطيات في الماتش
6: اكيد جدا. يعني شفنا خاصه الترجي الجرجيس قلنا معناها بدا اضعالي في اول المباراه، بعد كان البلوك مويان وشويه بال هنا ولا وقف بريسك في منطقه 18 متر، ولهنا الترجي الرياضي التونسي يتحرك خاصه على الاروقه وجات فرصه لدانولي الحقيقه معنا مره اخرى سوق اختيار القرار وين يشوت وبين سيرفاس بالساق يشوت، ويأكد مرة أخرى اللي الأرقام اللي جابها اللي كانت ضعيفة ماهيش بارازار، معناها ما عندوش الآليات متاع التسجيل قدام مرة، المفروض الكرة تكون بالانتريير دو بي في البتيفيلي في لونجل بوزي، حب يشوتها في البريمي بوتو تشد الحارس. بعد شفنا هدف ممتاز جدا يعني دوزيام بال حمزة رفيعة معناها كيفاش بالكيليبر معناها بالكو دو بي معناها بي دابوي بحث الكرة معناها وكيفاش شاتها، هدف ممتاز ممتاز جدا. يعني الترجي التونسي بالتغييرات اللي عملها المدرب اكيد جدا انه باش يكون خير في الشوط الثاني.
7: ونشوفه في ورقه حمراء في البنك الترجي الرياضي الجرجيسي. نمشي مباشره لاسكندر نشوفه لانه ماهوش عادي اللي قاعد صاير بصراحه معايا اسكندر.
12: اول اول اول حاجه سيف الشرفي غادر البيدين، حمزه الغادي حمزه في روحه بالشوط، احنا ما نعرفوش حتى شكون اللي قاعدين اللي موجودين حق، فما واحد لابس نوار ولا مسؤول يطار فدلت الناس كله ضرب الناس كله وعيط على الناس كله، هو اللي بياخذ ورقه الحمراء بتخميره نقوله بعرف نقوله بتخميره، لكن هذا ما هوش تاع تخمير، مو اسمه بلاصه نتاع انت مسود عادي على البنك بتتخمر
7: بالفرق. اسكندر المعدل البدني بالنسبه لترجي جرجيس
12: كان اعطيك التصوير الباقي حتى وصل للشيء من لاعبين الترجي، وفما قبيله عليك قبيله نطلق في الخط قدر وقت بعد البونتو بالضبط الناس كلها بالفرحه والناس كلها بالملعبية بتاع ترجي جرجيس ولا نسكن ليه بالأمور الأخرى الكل، لكن كان فما مناوشات كبيرة بين البنك بتاع ترجي جرجيس والمعد البدني هذا وقاعد فريق ترجي الرياضي التونسي ياسين مرياح. من وقتها بدأت المناوشات نشوف العدد كبير برشا متفاوت اللي طايشهم جميع ترجي جرجيس الموجودة وراء البنك بتاع ترجي جرجيس، حاجة كبيرة وفما يعني احتجاجات من فوق هسي فرقة حمراء أخرى للشوط. المعد البدني للترجي الرياضي التونسي زاد التكتيك اللي دخل في الكرة تشوف حسين القصوري المعد البدني للثاني المعد البدني للثاني للترجي موجود على الخط مشالو بظل طيف وعطى ورقة حمراء. الدبابز من كل بلاصة الولاد الدبابز من كل حد بالوسط البونتو تم احتجابه والترجي متقدم بنتيجة تتوقف المقابلة بعد احتجاجات كبيرة ويتم استئناف اللاعب بعد شوية. نشوف في حمزة الغاني معه لاعب آخر هو جيسون بن كيلاني، هو مازال يدخل في قادم الساعة دقائق للترجي الرياضي الجرجيس. سيف الشرفي ما نعرفش مريض الصورة بالضبط الإصابة نتاعو عليه بالضبط مريض الإصابة وسبب الإصابة لكن ما يكملش
7: الشرفي. اسكندر حسب ما شفنا في التلفزة شدد كتفه
11: أحمد الإصابة بكري طلب الخط لأنه الإصابة على مستوى الكتف وطلب الشانجمون وكي طلب الشانجمون بعد طلب الشانجمون كل شيء الحقيقة شفته خارج يبكي والإصابة على مستوى أعلى الكتف لأنه كان في البلاط لأنه بخطيك موفي الإصابة على مستوى أعلى الكتف الأيمن لو خرجه هو غادر وباكي يعني المباراة تذك عليش أني أعطيت التوضيح في تشوف الإصابة
7: به. واضح خلينا نرجع لأنه سانسيرمون اللي شفناه من قبل المعد البدني ترجي جرجيس معناها والتخميرة اللي شفناها ما نعرفش شنو السبب معناها. محمد شفت انت زادة ليماج في التلفزة كيف الناس الكل والقرار متاع الحكم بصراحه ما فهمش تفسير معناها
6: ما دامنا مش غادي من نشموش
7: اسكندر اسكندر
8: فما مسؤول اخر خرج سوا خرجوا الامن زاد كيف من بان ترج درجيس خرجوه للفينال ولقت السبزه زي اللي جماهير ترج نادي تونسي ما يصير نحكي عليها زايد وعليها واحد والله العظيم ما فهمتش من شدوها من المسؤولين الكبار من الموجودين على البنك الصغار من اللاعبين سيف الشرقي خارج مع الحمايه المدنيه صلى لباس الحارس اللي ترج درجيس اللي متالق مش اليوم بارك مش النهائي بارك لكن تشوفوا خارج السينيل تتخل وفا ما سوى يخوف فرانو لكن الجماهير ترجي تصفق عليه تصفق عليه وهذه من لقطات الباهية على الأقل نجمو نحكيو عليها في الوقت هذايا تصفق على سيف الشرفي خارج وشال لبيه في حارة ترجي الرئيس كان نمشي بالكورة نرجو خاطر الهجوم للترجي والتدخل من جراء الكورة للترجي الرياضي الجرجيشي في خضم هذا الكل لازم زاد نقولوا انه حمزه الغاندي الحارس دخل جاسم بن كيلاني دخل زاد في بلاصه لندن الارجيلي في تشكيلة الترجي الجديد اربع تغييرات في الترجي الجديد ثلاث تغييرات في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي 24 دقيقة لعب في الشوط الثاني نعطيكم الخط لذلك كان عندكم اتعالقوا على الكورة سيرتوا على الكورة خاطر ديارا وكوراتي ديارا في هو اللي ملقى على أرضية الميدان يتلقى لساعتين في مكي بعد درجة لأني الرد فما هيثم ضو زادة الولايات كان تحبه زادة كتير فما هيثم ضو يحضر في روحه بش يدخل منتظر يدخل في بلاد في ديارا في قادم الدقائق قالوا
7: في انتظار دونك تصير التغييرات اسكندر شوف جاك ديارا يخرج من عرش احمد يظهر لي بحذاه اقرب لوطة في ارضية الميدان نجم يعطينا التفاصيل تاعهم بعد ما يصيروا التغييرات نرجع ونعلقوا عليهم احمد
13: تفاصيل التغييرات مازال ما عنديش لكن شوف في شوف في شكون شوف خلينا نصفوا
7: نكملوا معاك نكملوا معاك احمد في انتظار يصيروا التغييرات
13: ايه فوالا لانه قاف انه التغييرات من مع التغيير شوف في جاك ديارا فقط على الخط لما جاك ديارا ياخذ الكره لدانو دانو يزوز من العبيه توصل الكره لديانو ديانو ترجع الكره لخليل القصاب خليل القصاب شيع بالكره هذيا تمشي الكره لاشرف بن زياد ترجع لفق ديالو ديالو ديالو ديالو تمشي لغسان المحرسي غسان غسان يبحث على مؤمن الرحماني ياسين مرياح بالراس اسبق منه تمشي لحمزه رفيعه رفيعه رفيعه جاك ديارا جاك جاك يدسكور القدام يجي شكون يدخل يمشي للثمنتاش يدخل للثمنتاش حاول يعمل رتري ملا تاكر من فيرس غومة ملا تاكر وملا تايمينج وملا كيفاش نحى كورة من قدام جاك ديارا من غير ما يعمل عليه فوت بالأخير ترجي زي توسي يربح على الكورنير كورنير ترجي زي توسي في 75 دقيقة في تو لعب هوني في ملعب حمادي العقربي بيرادس برشا قوارير ملقات على أرضية الميدان من مش نظلم حتى مش نعطيه حتى جيجمو غلط ولا صحيح برشا قوارير وقعوا لأن الجمهور اللي حط القوارير دي على القاعة كل واحد حمس وديتهم من بعد لكن برشا قوارير نشوفوا فيها في الملعب كورة جاك ديارا باش ينفذ الكورنير هذا ينفذ الكورنير يبحث على راسية لكن التجوري كالعادة هو الأول على الكورة ديبوجو ديبوجو يحاول يعكس الهجمة ثم مخالفة من غير كورة مس من غير كورة من حمزة رفيعة على مؤمن الرحميني ويقول كرتون يقول كرتون مش حمزة لتو نزال لايك هو اللي يخذ الكرتون زي فوت تكنيك كما اللي عملها كنا في أول الميتون في الميتون الأولاني وخذ عليها ورقة صفرة ديالو بش نفذ المخالفة الحكام يقوله في عقلك يعطي كرة اللي في رأس غومة غومة غومة هو اللي بش نفذ المخالفة زي التغيير قدمه هيثم ضو هيثم ضو هو اللي بش يدخل بشيقو مكان هذا دزيام تون داغي بالنسبة للترجي التونسي عمل ثلاثة تغييرات المرة الأولى سوى تغيير لك مازال عنده الحق في تغيير آخر وعنده الحق في تون داري آخر وراكوني على البنك يعيط لشكون بشي يقول له راني بش نخرجك ما نعرفش قاعد نشوف فيه بإيديه يقول له راك مش تخرج لا لا يكلم في الحكم يقول له تغيير يكلم في الحكم يقول له راني نحب تغيير ثم حاجة أخرى نحكي عليها جيزاني مع مؤمن الرحماني مؤمن الرحماني ناقش في واحد من بنك بدلاء الترجي الجرجيسي اشو كانوا يحب يخرج وكانوا تم شونجمون وانا كنا قالوا يخرج ولا بشي يعمل شونجمون ثم حاجه ثم نقاش ما بين مؤمن الرحماني وبنك بدلاء
7: الترجي الجرجيسي مؤمن الرحماني يستنى باش يجيبوا له مريول باش نجم يرجع
9: ولا لوجيك لوجيك برشا لان اللقطه من هنا ما شفتهاش مليح باه دونك هيثم داو مازال ما تخرجش الكره تتلعب تمشي رمي تتماس لل او تمشي تمشي كره رمي تتماس غير في الاثناء ثم تغيير هيثم داو باش ياخذ مكان جاك ديارا جاك ديارا هو اللي باش يغادر في اللحظات هذه تحت تصفيق جماهير الترجي التونسي مؤمن الرحماني كما قلت انت يستنى في المريول مازال ما جاهش المريول مريول تقطع كما قلت انت دونك مازال يستنى في المريول مشكل في الرقم 29 هل انه متوفر دوبليور منه ولا لا ثم جو اخر من المريول موجود ولا لا كره على كل حال هاي تمزود خلى المباراه هذه في 75 واحد بليس للترجي التونسي من ديزيام بال من كره سجلها حمزه رفيعه تعرض خلالها الحارس سيف الدين الشرقي لإصابة لكسيون ذيكا وقرر يقلل مكانه لحمزة

0: ترجع كرة تتقصد بلو ياخذ كرة ذي هو الأول على الكرة تمشي لحمزة رفيعة ترجع لبلو بلو اعتبار شكلي وسط ميدان الترجي التونسي دير لاكسيون تاع تاع اللي قبل الكورنير كان هو وراها وكان سد التسديدة لكن المرة ذي مش قادري وكرة ترجع للترجي التونسي هيثم ضو هيثم يعطي كرة لحمزة رفيعة رفيعة يجي رجيلي ويحط الكرة في رمية تماس تماس للترجي التونسي والأمير التجوري عفوا مش رجيلي أمير التجوري هو الرقم 27 اللي كان خلاف مكان يسر الزقلاوي في بداية الشوط الأول بعد تعرضه لإصابة منصف مشارك يتحرك برشا على الخط منصف اللي كان سيد منصف مشارك اللي كان الجوان اللي أسعد معامر في الفينال متاع كأس تونس 2005 كورة عن طب ديالو يجي دانو دانو دانو ديال فيزيك ما بين زوز من أقوى اللاعبين لهنا جسمانين على الأقل ديالو ودانو والكرة يربح الديال هذايا الفيزيك ديال فيزيك يربحوا ديالو يربح الكفران ديالو باش ينفذ المخالفة ديالو ديالو شنو يعمل يعطي الكرة اللي تمشي لغوما في راس غوما يعطي الكرة لغسان المحرسي المحرسي المحرسي شنو يعمل يعطي أشرف بن زياد أشرف أشرف أشرف ياخذ الكرة يدور بها يبعد على ينصفي ما بينات وزم لعبية فوكيلو ينصفي وتحصل على المخالفة ومستحق المخالفة حطوا سندويتش زم لعبية شهاب جبيل وينصفي وخذا هو المخالفة أشرف بن زياد أشرف اللي في 15 20 دقيقة الأولى من المباراة بالفينال هذيا كان أفضل أو أحد من أفضل اللاعبين المتواجدين على الميدان الكرة عند الترجي الجزيسي غسان المحرسي في تنفيذ المخالفة هذيا يمشي غسان ياخذ الكرة شوف ضيف يدور بها شو يعمل يعطي الكرة لخالي قصاب قصاب في راس غومة على اليمين كيما جات يبحث على ديبو جو والكرة عند أمان الله مميش حارس مرمى الترجي التونسي 76 دقيقة لعب هوني في ملعب حمادي العقربي بيراقص اسكندر موجود لفوق عاش كان يسمع فيها ولا ليه اسكندر الكرة عند امان الله مميش و
1: اسكندر معك معك معك عدل الكرة المميش للعيفي وصلت وصلت العيفي يرجع بها ياسين مريح ياسين مريح ينوز على مميش مميش يخرج الكرة يلعب الكرة عالية في اتجاهه قديلوه ياخذها مدافع على الترجي رياض الجديد وبعد ترجع للترجي يقبلوه الى العيفي وتدخل من خلفه والتماس للترجي رياض التونسي ولينا التدخل الامني في حدا تصويره الامنيه من شركه مونتاج الفريق الترجي الجديد ثم بعض التعزيزات اللي جات ودخلت ممكن تخلي اكثر سيكوريتي خلي الفريق شويه الاجواء الامنيه كره الترجي رياض التونسي هيثم ضو الى العيفي العيفي بيعملش الكونترول ترجع للترجي رياض الجرميسي توش من شيرة المدرب منصف مشارك شيرة بنك الترجي الجرميسي مازالت اللعبة مازالت الكورة ومازالت النتيجة واحدة من ناس الترجي فلوريون دانو يطلب الكورة يا خوه ومعاها ديالو تعاود برشا ديالو هذايا دانو ديالو كرة من دانو إلى الرفيعة رفيعة إلى العيفي العيفي إلى المريح مريح إلى وقفيلو وقفيلو يمشي للجلاس يطلع ليه أشرف مزيف يلعب الكرة قصيرة مع الجبالي وقفيلو وقفيلو إلى مريح مريح يبدل على اليسار دير السمو موجود حمزة رفيعة حمزة رفيعة يستحفظ على الكرة يعطيها الضو ضو رفيعة رفيعة في الكونتراج بالممتازة بلحظة فنية ممتازة الكرة خارجت في نيات الرباحالة لكن إصابة الحمد لله لديه صحي صح هو فاصر في الصحفيين والمصورين بيسوز زمن المصورين مقابلة به استرفيعة بعد الكرة هذية اللي مشيت سيناتر الحمد الغاني حمد الغاني عالية رفيعة أو جلاسي حمد الجلاسي خواه بالرأس جالوه يرجع بالرأس يرجع جلاسي بالرأس تمشي للترجي الرياضي التونسي كفرو بعد تدخل مؤمن الرحماني والحكم يقول الترجي الرياضي التونسي المخالفة اجلاس نزل ملقى على ارضية الميدان 34 دقيقة من الشوط هذا بدينا نقربوا اكثر الشوط الثاني للعشرة دقائق الاخيرة دخلنا في الدقيقة 35 دخلنا في العشرة دقائق الاخيرة من المقابلة يعني الاكيفالونس على دقيقة 80 احنا تو نلعبوا والترجي عنده مخالفة ثم لاباس حمد الجلاسي هو الدايور اللي يلعب الفوت هذه في مناطق الترجي للعيسي يجي

0: ضوء تزوري ضوء كل حكم كل فوت كل فما كونتاكت ما بينك اللاعبية تدخل أمير لا تجوري يشوف أنه مخالفة نزال الطايف مخالفة للترجي الرياضي الهاتوفي لنزال العيفي اللي يلعبها بسرعة إلى حمزة رفيعة إلى أوغديلو التبادل الكرة كالعادة الترجي يستحفظ على الكرة ينساس يغلب سلة الفاس هذايا لبن علي والهجوم المعاكس لكن يدخل مرة أخرى حمزة الجلاسي ترجع الكرة للترجي على اليمين الترجي عنده الكرة وعنده الكوت عنده الكرة وعنده المخالفة تدخل على محمد بن علي الدبابز من شير السلوز الترجي الجديد ماما عشان مدريد من شير الأوسان نشوفوا فيها من شير السلوز ثم تغيير قادم في تشكيل الترجي هذا الجديد في آخر التغييرات شوف اللاعب اللي نحاول نتعرف على الرقم بتاع اللاعب اللي بيكون موجود في قادم اللحظات في تشكيلة الترجي الرياضي الجرفيسي رقم 10 الهادي جرتيلة يستعد للدخول في تشكيلة الترجي الجرفيسي وآخر التغييرات بالنسبة للمدرب منصف المشارك في المقابلة هذه الكرة ترجع أوغديلو رفيعة جبالي جبالي العيس العيس يدخل العيس قد يمشي للليني الموجود الضوء الضوء يرجع للرفيعة رفيعة ضوء إلى العيفي ممتاز تبادل الكرة العيفي يتباطأ ويتدخل من أمير التجويري يحط الكرة في التنس رقم 15 يغادر أوديبيجو اللي دخل قبيلة نورمالمون هو اللي هاي رقم 15 يغادر ويدخل جيرتيلا هو اللي دخل أوديبيجو في الدقيقة 15 أوديبيجو يخرج يخلي بلاصته إلى جيرتيلا رقم 10 في التشكيل في الترجي الجرجيسي الكرة للترجي لقبيلو يمشي قبيلو يقدم قبيلو يعمل 10 متر 15 متر ويتأثر مع الدفاع يفك الكرة والكالعادة الهجوم المعاكس الكرة طويلة لجرتيلا وتدخل مجلاسي لكن يجي الرحميري بين الكرة هذه يدخل معاه حمزة الرفيعة يخذ له الكرة يعطيها السيد الجديد الهجوم المعاكس ينطلق الهجوم للترجي الرياضي التونسي الكرة من بن علي ترجع للتالي هدي مرة أخرى في الريتم الترجي يرجع للتالي لأمان الله من نيش أمان الله من نيش إلى ياسين مرياح إلى العيد العيد لوجع الحل بالسلوى الريسار من خاك يدخل الوسط وقبلوه إلى رفيعة رفيعة إلى العيد على اليسار مع أمير التاجوري إلى هيثم الضو هيثم الضو رفيعة يطلب الكرة يعمل دريب اللي تتفكله تتفكله تمشي معاكسة إلى المؤمن الرحماني مع ياسين مرياح المؤمن الرحماني ياسين مرياح وياسين مرياح يحط الكرة في الحميس اللي
1: اسكندر اسكندر خلينا نمشيو لاحمد عداله اللي تتحسن الكاريتي بتاع الصوت ومن بعد نرجع معك احمد ما مش يسمع فينا دور دونك نعود نرجع لاسكندر مره اخرى اسكندر بيه نحاول نعود نتصلوا باسكندر ابراهيم تبع الهجوم هذايا تدخل على دانو كرة تخرج للركنية بالنسبة للترجي الرياضي التونسي في الهجوم الأخير بعد تدخل من المدافع شفنا التغيير متاع باهي عدالة حاضر معنا نرجع لعدالة في انتظار يرجع معنا اسكندر أحمد دونك كيف كيف ماهوش حاضر معنا دونك زوز تغييرات صاروا دخول شهاب الجبالي دخول مش شهاب الجبالي دخل من قبيلة شهاب الجبالي دخول هيثم ضو في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي وكيف كيف تغيير في تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي اسكندر يرجع معنا اسكندر
0: يرجع بصورة للترجي هيثم ضو يحاول يمر يحاول يوزع يرجع الرفيعة رفيعة إلى أوغديلو الضغط من التاجوري أوغديلو رفيعة رفيعة رفيعة يدخل الكرة يستحفظ عليها ممتاز اللاعب هذا الصراحة الكرة اللي هيثم ضو يعمل الدريب يمشي لرفيعة تدخل أول وثاني وتدخل نزال الطيب يعلن على المخالفة للترجي الرياضي التونسي يجي الجلاسي ثالث انذار ثالث انذار بعد التدخل نتاع ديالو في الكرة هذه ويقول له اعطيني الورقة على الصفر يقول الحكم نمشي وهنا ولا شيء مرة أخرى بين الملاعبيه مؤمن الرحمن حكيت المريول مؤمن الرحمن جابوا له قبيله شويه المريول بدلوا ثم ورقه صفراء لحمزه الجلاق حمزه الجلاقي ورقه صفراء ومازال يطالب بالورقه الثانيه ديالو بعد المخالفه هذه مخالفه للترجي ومنوشيه بين الترجي العطيه في الترجي الجرجيسي امام انظار الحكم يدخل الحكم الرابع زيد هذا الكل زيد صراحه هذا الكل زيد 40 دقيقه 5 دقائق ما زالوا ثم بعض الصور اللي ما تتحقق ما تتحققش صوره مخالفه
2: سندر سندر
0: تفضل
2: لانه الحقيقه نقعد نشوف من هنا اقرب شويه كما ينساس لو يدخل معه يكون يخلفه لتهدئة الأجواء الحكاية كلها بدأت من مخالفة كما كنت تحكي أنت لكن تم ويبل من إيقاع القوارير خلى الأمور تشنج شوية نسكن على أعصابها ستوتا في نورمال فينال بتاع كرة قدم ليش كمل اللقطة ذي سبونغية في عينيق مع شهاب الجبالي أقبلو يحاول يبعد جرتيلا مؤمن الرحماني يدخل تقريبا دخلت الناس دخلت الملعبية اللي يعصب عظم وصحابه كل المحكم يسني ظل طيف قاعد عايت يسني الملعبية عايت الغسان المحرسي نورمال مو أبش نشوفه عايت الغسان المحرسي بالفعل وعايت شهاب الجبالي الكرتون شهاب الجبالي وبطاقة صفرة لغسان المحرسي ليقى التعليق بالطبيعة اسكندر كانت تحب تواصل التعليق الفضل
0: موجود المعلم فما كوبا متعمل الملعبية أقوى القصفر على اليسار لحروتو كهذا بالملعبية اللي خلاه وصفر دوا ترجع الكرة خلنا نرجع الكرة المخالفة على يمين الغالي قريبة لخط التميز تقريبا متر ومتر ونص وقريبة لخط النهائي للمرمى تقريبا 10 أمتار الكرة في التنفيذ هيثم ضو هيثم ضو بحذاه وقبيلو قدم وجوز من لاعبي الترجي الجزائري في الميرس تنفيذ المخالفة من هيثم ضو مباشرة في وسط الزيت شوف لي ملاعب يطايح والكرة عند حمزة الغالي مباشرة إلى ياسين مرياح إلى سكون من ملاعبية محمد بن علي في الكرة الأخيرة تتفكي الكرة ترجع للترجي الجرجيسي وترجع في المخالفة للترجي الجرجيسي ثم ملاعب كان ملقى على أرضية الميدان في الكرة الأخرى والحكم
1: اسكندر يسمع قاعد الماتش كبر برشا على نضال طيف معناه بكل صراحة قاعدين نشوف فيه في التلفزة تدخلات من هنا ومن هنا والحكم كيفاش في الوسط يعني كبر على روحه المقابلة بطريقة رهيبة جدا نضال الطيف يعني كان ماشي مريقل في المقابلة دقائق الأخيرة مع نحكيه على عنف ما عادش نحكيه على كرة قدم تدخلات من الجهتين كبرت برشا عليه
2: في المقابل مكي زاد الحكم الرابع مكي اسكندر الحكم الرابع زاد كيف نشوف فيه في بنك بدلاء الترجي هذا الجرجيسي يطلب منهم كلهم يشدوا بلاصتهم ويرجعوا للهدوء كلامكم كل صحيح كبرت عليه المقابله تدخلات ولات اعنف من الاكثر من اللازم من ناحيه العنف وان شاء الله تفعل خير لانه في الاخير من لزوج فرق باش يتوجوا وتوجوا ومازال باش تحصلوا على القاب تفضل
1: وبخلاف هذاك احمد يبدو انه فما فيريفيكاسيون نتاع فار فما فيريفيكاسيون نتاع فار ولا
0: فما ورقه اخرى صفراء اللي ما نعرفش شكون من اللاعبين بن علي ولا جرتيلا فيريفيكاسيون نتاع الفار تعديت مكي ولا هو اطلب انه ترجع للعبه ترجع اللعبه بالكبره ولا ترجع ورجع طاي خلي ترجع تو خلينا نحكيوا على شويه كره خاطر بصراحه فوضى كبيره معناها ثم تشنج كبير معناها من الحق من كرتون من بنك ترجي جرجيس ومن الجماهير اللي وراه حاجه كبيره برشا فتات الرساله اللي خلاه هو زيد الحكم يخرج من اللعبه كومبليتمون نذكروا شويه مع بعض الكومبورتمون تاع الحكم المنساوي في الجرجي والصرامه اللي ما خلى حتى واحد يقرب له اصلا معناها خلى كل شيء يمشي كما ينجم يمشي من اول المقابله لاخر المقابله خلينا من المقارنات
1: غير ما نقارن يا اسكندر سورتو المقارنة معه مع بينه وبين نضال طيف سورتو با
0: خلينا اخوان نشوف اش فما بس مازال تفكيكه في الوقت القانوني حاليا من المقابله كيف ما برشا وقت ضايع تشوفوا بعض الحكم الرابع قدش يعطي ترجع الكره في وسط الميدان لترجي جرجيس اللي ما عنده ما يخسر في اللحظات الاخيره واحد بلاش ترجي متقدم نتذكر امير التجوري يحاول مع العيشي امير التجوري العيشي ياخذ الكره يقول الحكم يقول الكفراء مخالفة ترجي رجيس والاحتجاجات ولا مش يرى من جنس الجماهير الترجي رياضي اللي في الحق دبوزة فيل ثلاث مش برد يسمى واي عملوا النسوس أربعة خمسة دبيب كرة للترجي الجزيزي رقم 13 خليل قصاب تقريبا كورنير جابها برشا للكورنير الكرة هذه تقريبا برشا للزاوية الركنية على يسار الحارس من الله منيش كل لاعبي الترجي موجودين في وسط الجزيز بخلاف هيثم الضوء الموجود وحده استحاءة الصد 8 دقائق وقت ضايع 8 دقائق يعلن عليهم الحكم 45 وفاو تخلى ديجا في 8 دقائق كورة للترجي الرياضي الجرجيسي مخالفة في التنفيذ خليل القصاب خليل القصاب يعطي الإشارة نزال التايف يتقد خليل القصاب وزع كورة عالية الديويل الموجودين الكورة قدام الكاج والكورة الأخيرة ترجع من الدفاع إلى هما الكورة اللي ضربها دي ميدولي فوق الكاج بعيدة سيماشر للترجي الرياضي التونسي ترجع الترجي الرياضي التونسي الكورة عنه أمان الله مميش حاول يربح الوقت يجي حمد الزلاس ويجي ياسين رياح يطلب منه مثال الفيف التنفيذ رياح لليمين بن علي بن علي القدام الى الجبالي يدخل معاه منافسه الاولى والثانيه مدافع ترجي الرياضي يربح الفوز هذا المخالفه في وسط الميدان عاليه تتلفت بسرعه المؤمن الرحماني مع ياسين مريح يدخل ياسين مريح في مره اولى يجي المحرسي او المحرسي نورمالمون حتى ما قاعد نشوف الكره سونترال سيدين المميش مميش كره كانت تسميله سنتراج عالي خذيه وقت في الهواء بميس مركز كما يلزم وخذيها الكرة هذي أمان الله بميس يلعب الكرة عالية إلى ينساس يدخل الدفاع مع ينساس يربح يرجع لترجي الرياضي التونسي ويأخذ الكرة الجبالي دانو يخرج من مناطق الجزائر المساندة يمشي دانو يعمل السنتراج يربح الكورنير دانو في موقع نتاع جناح دانو في الكرة هذية يعمل السونتراج يربح الكورنير للترجي الرياضي التونسي 8 دقائق وقت ضايع خلنا في الدقيقة الثالثة تعدي وزوج خلنا في الدقيقة الثالثة كورنير للترجي الرياضي التونسي 1-3 للترجي الرياضي التونسي أمام الترجي الجرجيسي البونتو كان مركز بكر حمزة رفيعة في الدقيقة 61 8 دقائق وقت ضايع تعديوا منهم دقيقتين ونص والكورنير للترجي الثاني في التنفيذ مش برشا ملاعبيه في التنفيذ من الترجي ترجع الكره قدام هيثم الضو كانت تنجم تكون فرصه كبيره ولو كان عرفت كيف يستغلها هيثم الضو على ساق اليسار ضرب الكره بعيد على كاج حمزه الغاني يسرع في تنفيذ 6 امتار حمزه الغاني رجع الكره من لاعبي الترجي الجديد يطلع واشر للهجوم كرة عالية في مناطق الترجي وكبيلو يأخذ الكرة هذه من جزء ملعبية ترجع ترجي الجديد خلي قصاب لأنه يرجع من بعيد يأخذ الكرة هذه وترجع للتميس للترجي الجديد أشرف زنديف هو اللي نفذ التميس تفهموا أن الترجي الجديد يحاول يربع أكثر وقت يحاول يضرب أكثر حتى المهاجم اللي هو يلعب الأسوس ترجع الكرة من حمزة الغاني كذلك العادة أن الملعبية قدم وقدم أكثر هو حمزة الغاني يضرب الكرة عالية مباشرة إلى حمزة الجلاسي في الاستقبال الجلاسي لبن علي يضربها في الاتاكو لتتقعد الكرة ولا تدخل من حمزة الجلاسي في الأخير هو اللي حط الكرة في التميس وتنفذ بسرعة الجرتيلة نحو جرتيلة لكن رشيعها ممتاز تدخل نتاعه يترجي الكرة هذه تبقى يترجي جرجيس الكرة عالية من الدفاع إلى هيثم ضو موجود في المساندة الدفاعية في مناطق الترجي يبذلوه يعمل الكونترول يقبلوه يتفكروا من أشرف بن ديف ترجع للترجي الرياضي الجرجيسي مقطع الكرة من ترجي الجرجيسي مقطع من العيسي إلى الاتجاه الجبالي كرة مقطع يدخل الدفاع يحب يأخذ الكرة المدافع على ترجي الجرجيسي استعمل عليه الفوت وتولي فوت الترجي الجرجيسي في مناطق الترجي تحكيوا على 4 دقائق تعداوا من 8 نص الوقت ضايع تعدى اجرب بوكيت يلعب الكرة عالية دميش يدخل يضرب الكرة تمشي الكرة الى الترجي الرياضي التونسي نجوم عاكس من ينساس لكن الحكم يقول ينساس عمل الفوت على توني خلفه ترجع ترجي جرجيس الفوت في وسط التيران. كل ملاعبين ترجي جرجيس تقريبا في المناطق بتاع ترجي رجلات تونسي، وكل ملاعبين ترجي رجلات تونسي تقريبا في مناطقهم يحاولوا يدافعوا للاخر واحد ليش لما تكون يدافع ابو مسكين يحب يماركي في اللحظات هذه كوره هذه خلفه كوري خلفه والكوره اللي حالها من الله ليش تحكي قبل التورنير لكن خرجت في التورنير لترجي جرجيس مفاندة كبيرة لجمعية ترجي رجلات درجة كرة تتلعب الكرة تتلعب بسرعة في مناطق الترجي تتلعب ما فما حتى يقول الحكم تلعب ترجع ترجي جديد الاحتجاجات متواصلة لكن الكرة زادة ما زادت تلعب المؤمن الرحماني مازال ملقى على أرضية اللعب أرضية الميدان يقول نظام طيب ترجي يشوف يشوف الفار يثبت مع الفار خمسة دقائق من ثلاثة دقائق تعديوا في الوقت الضايع من ثمانية دقائق تمت إضافتهم والحكم يطلب الترجي قبل استئناف اللعب يتشاور مع غرفة الفار على اللقطة الأخيرة اللقطة الأخيرة كيف تكون في مناطق الجزاء كونتاكت بين الملاعبية كفوياج ولاعب يبقى ملقى على أرضية الميدان لاعبي الجرجيس يطالبوا بضربة جزاء والحكم يشوف مع الحكم الفار ويطلب الحكم من الإطار الطبي لترجي جرجيس التدخل لإسعاف اللاعب هذا نتعرفوا عليه حتى تكون الملاعب كبير كبير قدامه نشوفوا فيه ملقى على أرضية الميدان ولا لديه في كل الحالات يدخل الإطار الطبي حتى يطلب النقالة النضال الطيب لإخراج اللاعب وترقي الإسعافات نشوفوا البنك لترجي جرجيس يطلب من جمعيات ترجي الرياضي الجرجيسي بس تشجع تتحرك لدى كيف التجاوب كان في الوقت من جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي ونستناو القرار نتاع الحكام اكيد ياخذ وقته في الفار يشوفوا شمس ما فماش الترجي الرياضي الجرجيسي طالب ضربة جزاء والكرة مازالت ما رجعتش كما قلنا الاسعافات مازالت ولا ترايس من هنا من غادي ولا انتظار من هنا من غادي من جماهير الترجي الرياضي التونسي اللي يصور تطلب في ربي بس تقول فما حد شيء جميل ترى جرد يسول اللي جرتيس اللي يطلب في ربي بتقول فما حاله حكمنا هنا يقول ما فما حد شيء يقول تم تثبت مع الحكم الفار بعد التثبت يقول ما فما حد شيء هو دونك اللقطة ضربة جزاء تجاوز فيها بعد المن الفار قال ما فما شيء نستناو الحكم يستأنف اللاعب يخرج للاعب المصاب الاسعافات يخرج للاعب للإسعافات وكان غالي نحكي لنا لكوني خلف الأرض حتى نشوف لكوني خلف موجود على أرضية الميدان وبك أشرف بن دياس أشرف بن دياس هو اللي خرج واللي تلقى الإسعافات ترجع اللعبة ترجع جديد في الهجوم ينصاف يفك الكورة دانو يا أخوان يمشي دانو تدخل يقول الحكام مثلا ما شيء يقول والعب لا شوف رأسي تدخل على دانو لا ترجي رياضي التونسي عنده مخالفه في مناطقه واحنا نحكي على اخر دقيقه من 8 دقائق اللي اعلنهم الحكم كوقت ضايع تجيب بعد 8 دقائق بعد ايقاف اللعب للتثبت من اللقطه الاخيره ولا لا تنشوفوا قد ايش يزيد نضال الطايف والحكم اللي معاه بس كوره لحمزه الجلاصي في التنفيذ الى كوره عاليه حمزه الجلاصي الى دانو مع ديالو ديالو ديالو ديالو ليكمل الكوره يتم ترجي جرجيس كرة عالية في مناطق ترجي رياضي تونس داخل حرب ترتيع كرة ترجي رياضي جرجيس كرة هجوم مازالت الكرة لترجي جرجيس ولا مخالفة الاحتجاجات المرة هذه من الترجي على المخالفة المخالفة تقريبا 35 متر مقابلة بين الله نبيل لترجي رياضي جرجيس مازالت اللاعب مازالت الكرة في الثواني هذه 8 دقائق وفاو في الوقت الضايع نحكيو على دقيقة أخرى بعد 8 دقائق احنا في 9 دقيقة بعد 90 والمخالفة في التنفيذ الترجي الرياضي الجرجيسي نحاولوا نتعرفوا على اللاعب نورمال أشرف بن دياس هو اللي تنفذ لاعبي ترجي الجرجيسي الكل موجودين في مناطق الترجي الرياضي التونسي تقريبا كان حمد الغاني موجود في الكاج نتاعو لاعبي ترجي الرياضي التونسي الكل موجودين ترجي الجرجيسي موجودين ترجي الرياضي الكل موجودين كما قلنا ثلاثة يور قدام الميت كرة الكرة يدخل فيها مرة أولى الميت والمرة الثانية بعد التدخل بتاع يتيم الرياح الكره هجوميه من الترجي الرياضي التونسي بنيس دانو دانو تدخل باليدين من حمزه الغالي ورقه حمراء منتظره حمزه الغالي ورقه حمراء واضحه العمليه واضحه العمليه دانو جاوز حمزه الغالي الغالي بيديه نحل الكره تكون فما مخالفة وفما تغيير في حراسة المرمى تكون لاعب من ملاعبية الميدان أجور ديشو هو اللي في كامل المقابلة كحارس المرمى اسمه احتفالات جماهير الترجي الرياضي التونسي وعزيز الترجي الرياضي التونسي جماهير الأهلية في ملعب رادس ورقة حمراء حمزة الغالي تدخل أخير هرم به دانو من اكمال الهجمه وكان واضح على الشيخ ورقه حمراء الصراحه واضح على الشيخ ورقه حمراء زي اللي يعطي مريول الشكون واحد من لاعبين الترجي الرياضي الجرجيتي كان موجود في الكاج و خلفه نورمالمون بعد تكمل المقابله يخرج حمزه الغاني ولا الكره للترجي الرياضي التونسي بخلفه مستدعي ويخرج حمزة الغالي لاعب اللي تكون من حق ما نسعى نزلي من نتعرفوا عليه من عليه من زاوية الرأي هذه لكن في الأخير أجور ديشو هو في كامل المقابلة بدرجة جديد في حراسة المرمى
1: بن دياف اسكندر
0: بن دياف والحكم يكون في المقابلة من غير ما تلعب المخالف نهاية المقابلة لأن نهاية النهاية الدرجة الرياضية التونسي وصاحب الكاس الترجي الرياضي التونسي هو المتوج بكاس تونس على الموسم هذا 2025 2026 حمزة رفيعة 66 واحدة بلاش والتقدم والانتصار والتتويج للترجي الرياضي التونسي واحتفالات الجماهير ومناوشات واحتجاجات هذا المسؤولين والملاعبين بتاع الترجي الرياضي اللي يقرب اكثر الحكم يضل طيب يدخل الامن انا حاولت ابعاد موتوكار اجواء كبيره برشا في رادس الاهلي أجواء احتفالية كبيرة في من الملاعبية والجماهير الترجي هو صاحب الكاس كاس أخرى تدخل الخزينة للترجي الرياضي التونسي صاحب الرقم القياسي في عدد الكؤوس يعاود يدعم الرقم نتاعو بالكاس هذايا مع مردود متميز يمكن شجاع نقولوا فاركور متميز لترجي الجديد في الموسم هذا في المصيفة هذه تنتهي لنا المقابلة بانتظار بعض التصريحات كل شيء إن شاء الله يكون موجود من أرضية الميدان احمد علينا عنده بقيه التفاصيل كل الاجواء من فوق نجم الاقلام وجوع فرحه كبيره تاع جماهير الترجي الرياضي التونسي بانتظار ان يكون موجود التصريحات مدير الفوتيو وتسليم رمز الكاس لفريق الترجي الرياضي التونسي.
1: الف مبروك دونك للترجي الرياضي التونسي تتويج بالكاس رقم 17 في تاريخه هي الكاس الثاني على التوالي بعد عودة الترجي لتتويج بالكاس عام ناول. احمد نرجع لك في ملعب حمد العقرب في رادس.
2: مرحبا بك مرحبا بك بكي نسمع ياسين ياسين تتويج يظهر للترجي الرياضي التونسي واحد من المواسم اللي تعبوا عليه برشا برشا برشا
3: كلها تتويج ما كانش سهل بعد اللي عشناه عام كامل لعبنا اليوم ضد فريق محترم برشا اللي هو الترجي الرياضي الجوزيسي حظ موفق اليوم والحمد لله على الانتصار والحمد لله اللي كملنا العام على الاقل بتيتر اكيد ما ناش راضين 100% على العام الحمد لله هذيك الجمعيه الكبيره والجوارات يلعبوا فيها لازم ديما يعيشوا بالالقاب نادي اللقب هذا للجمهور اللي جاء والعباد اللي قعدت تستنى فينا ان شاء الله عام الجاي يكون عام ممتاز وان شاء الله يكون فيه برشا القاب
2: ديما لي مومون تاع ديما لي مومون تاع التتويج هما يسالوا فيهم الاسئله نتاع من نوع الجوار باش يكملوا ولا لا ياسين والترجي الرياضي التونسي
3: الله اعلم قصه الله اعلم شنو يمشي فيها مازال توا فاكونس تروها كاستونيل اللي في الخير ربي يسال فيه سواء كانت مرتجي جمعيه كبيره وقيت برشا احترام وبرشا حب من العباد وانا زاد نرتاح فيها وكان لا قدر الله كما قلنا احنا ما قعدتش ان شاء الله ربي يوفق الاسبيرونس وان شاء الله ياسين نستقبلوا مخلي
2: واش نخليك تحتفل سوالي خير كان ثم بلوكاج مونتال في الترجي الرياضي التونسي قبل المباراه كان ثم خوف الملاعبيه كان نعرف اللي باش تقول لي ترجي جمعيه كبيره وجواري تبدا حاضر نفس اما كان ثم نوع من الخوف
3: لا الخوف لا مع انه عملنا كذا ماتشات ربحنا فيهم بعد الشامبيونات قعدنا في الكوب في ريزلتا بوزيتيف والحمد لله ما تخانقش بالكبير الحقيقه في الماتش مين متعرف تكسرون جماعة كبيرة تعرف حتى ما تدخلش في ماتشات بالكدير تعرف كيف تكتب بالانتصار وبالتيتر إن شاء الله فابوك وجمهور ترجي اللي تحقق قسم ناكا باشا باشا جماعة كبيرة وجمهور كبير وإدارة كبيرة إن شاء الله ديما مزيد من الألقاب إن شاء الله.
2: أنا زي ياسين مرياح مكي خليك معي على الخط باش نحاول ياخو شطون كوناتي اون ديريكت سور موزايك افير كوناتي اون ديريكت سور موزايك اون ديريكت سور راديو موزايك افير اه تي فال با باه رفض التصريح تنرجع لك مكي كما تصريح
1: باه تطلب الخط كل ما تكون فما تصريحات ملعب حمد العقربي في رادس مره اخرى نقول الف مبروك للترجي الرياضي التونسي التتويج بالكاس الثاني على التوالي رقم 17 في تاريخ الفريق ونقول برافو زاد على الموسم الاستثنائي اللي عداه الترجي الرياضي الجرجيسي السنه سواء في البطوله ولا في كاس تونس وشفنا الجماهير كيفاش صفقت على الملاعبيه رغم الهزيمه. محمد سلامه الترجي ينقذ الموسم بكاس تونس وترجي جرجيس موسم مشرف جدا ومواصل الموسم تاع عمناول
4: بالضبط مك يعني الترجي ينقذ الموسم تاعو بكاس تونس ربح تيتر اللي هو يتسمى تيتر مهم يعني في تونس عندنا الشامبيونات وعن الكوب. ترجي جرجيس يعني موسم ناجح على جميع المجالات مجال الرياضي مجال المادي.
1: سامحني محمد خلينا نرجع للعداله مره اخرى
2: معنا إيهاب المباركي مباشرة إيهاب ثلاثة أربع ماتشات تلقى روحك متوج بكأس تونس معنا أنت توجت كلاعب بعدة أرقام ما عندها سنسيون
0: يا سير الحمد لله هيك يقول لي أربع مقابلات ولا خمسة جمعتين تلقى روحك مدرب أول لقب الحمد لله رب العالمين ستة الناس جيت خدمت على ذكر الكلام وقت اللي برجع بيت كلمهم الرئيس الصيف مش يجيب لي يوم السنوات الناس كل حابة تبدأ من سنيور ولا اللي مطيب ولا حاجة أنا أخويا جيت في الصيف وبيتي وزيت وخدمت من الشبان وخدمت وربي وفقني أخويا وفهم الناس أعطاني الثقة لعنية والحمد لله واحد كان قد الثقة هذه نديو الجمهور نديو الكاس هذه للجمهور والحاجة والعائلة الترجية الكل من اللاعبين من الإدارة من الناس كل من غير العاملين من الناس كل أخويا كوب فريمو بدمها وشفت المنافسة كانت صعيبة والجمهور فيزيكمون إيبويزي الحقيقة ريتم قوي برشا لعبوا فيه كل كذا مقابلات كل كذا يوم مقابلة يعطي الصحة للناس الكل يظل نجم نكملوا السيزون نعرف السيزون ما كانتش كما يحبوها الجماهير أما الحمد لله اللي آخر نهار وآخر مقابلة في الموسم كمل لعب تيتر.
2: عندكم اجتماع في الفستير نعرف أما سوينا خير أما صعب كوب وفينا الكوب تلعبها كملاعبي ولا اللي الماتش وأنت في الستاف تكني
0: والله يا أخي أنا فور في الستاف تكني خويا صعيبة ما عندك حتى فكرة خويا ما يوري أحد
2: محمد سلامة في الاستديو قالك مبروك
0: خويا خويا ربي يبارك لك حمى من عز الناس
2: خويا كريم العواضي وبكي العليا
0: خويا الناس هذول لعبت معاهم الناس هذول من أحد المصانع في تونس أخلاق وتربية ورياضة خويا سلم عليهم بارك
2: عايش يعطيك الساعة كان هذا المباركي أكيد زاد باش نعاودوا ما دامنا في التيران نحاولوا نستغلوا ناخذوا ملاعبي ولا سنين أخرين مكي نطلب الخط ناخذ نسلم
1: اكيد تطلب الخط كل ما يبدا فما جديد احمد دونك نرجع معك محمد سام
4: قلنا التيتر مهم جدا مكي يعني ماتش صعيب معناه يجسد السيزون الصعيبه اللي تعدى بها الترجي الرياضي التونسي ما كانش ماتش سهل معناها الترجي رجيس قلق برشا الترجي الرياضي التونسي الترجي يعني في التوم فور نتاعو سجل هدف وكما قلنا معناها ضيع زوز اهداف ومن بعد حاول يجري المقابله وجات لاعبي ترجي جرجيس يعني جريوا للاخر وحاولوا للاخر وقاتلوا للاخر شفنا معناها الديويل في الاخر ولا واختار معناها بين لي جوار الحقيقه معناها مقابله صعيبه برشا ما كانتش على المستوى الفني كانت متوسطه باش ما نقولوش ضعيفه لكن عرفت الرجل التونسي كيفاش ينتصر توا معناها شانت كبير باش تحل في الترجي الرياضي التونسي كما قلنا موسم صعيب كيفاش يقولوها التشكيل الرصيد البشري للموسم القادم على حسب القانون الاجانب اللي لقى مشكله فيه الترجي الرياضي التونسي المراكز ولا بعض المراكز اللي ما لقاش فيها لاعبين ينجموا يهزوا الفريق لهنا. اكيد جدا انه خدمه كبيره كبيره تستنى في الترجي في 3-4 اسابيع هذوما باش يحضر افكتيف يكون احسن للموسم القادم كسوا بالنسبه للبطوله وبالنسبه لربيط الابطال. بالنسبه للترجي الجيس كما قلنا موسم ناجح جدا مرتبه سادسه نهائي كاس وخاصه على مستوى المادي يعني ترجي الجيس اللاعبين اللي جابها معرف كيفاش يستثمر فيهم ويدخل مداخيل ظهر لي وصلت ما بين 2.5 مليارات او 3 مليارات يعني ما بين ميركاتو صيف وميركاتو شتاء من بيوع لاعبين يخلي ترجي الجيس عنده ليكيليبر فينانسي نتاعو ويخلي المهمه نتاعو صعيبه كيف كيف الموسم الجاي باش يقعد في نفس الستوندينغ وعنده مسابقه افريقيه يحاول يوصل فيها للماكسيمو.
1: باه نرجع مره اخرى لاحمد عادله في ملعب رادس.
5: مرحبا بك مره اخرى مكي. نحاول نعمل كليبر بياسير ناخذ محمد جزاني يعطيك صحه ساعه وفقت تكلم لانه تقريبا حتى مسؤولين تاع ترجي الجيش قال نحبوا نتكلموا. محمد واش انت فينا؟
6: والله يقول لي مباراه كبيره قدمها ترجي الجيزي. ترجي الجيزي يقعد فريق كبير لعبنا حظوظ كامله يظهر لي عملنا قدام دماش كبيره برشا خلقنا زوج فرص على التسجيل وضيعناهم. بعد تحفظنا على الكليبر شوط الاول شوط الثاني كان معناها تقريبا معناها كيف جاتنا كورة ولا اثنين وبعد الهدف ما ندخلش في جدال مع على التحكيم.
5: لا شنو اللي صار وبعد الهدف رينا هنا برشا حركة ما بين زوج ابناك ورينا حتى برشا احتجاجات على الحكم
6: فماش برشا حركة. نحن عندنا
5: زوج ابناك مش بين بشر جرجي
6: نعرف نعرف انا نحكيش انا نحكي لك نحن عندنا بلاتفورم عندنا الواحد عندنا الاورديناتور عندنا في البنك الحارس صرفي صارت عليه مخالفة فهمني ثانيين انا باش كي رجع للفار قلنا معناها صعيب بلغة معناها باش يشوفها لكن بلغة ما شافهاش كملنا لعبنا ربعنا خلقنا عدد فرص يدور اليوم ترجي الجليسي قدم مباراة محترمة جدا فجمهور الجليسي ما جموش ياخذ من الفريق نتاعو بالعكس لازم يكون فرحان باللاعبين اللي عنده قدر الله وما شافها. هلا عملنا مباراة كبيرة ياسر خلقنا فيها زوج فرص كورة ما حبتش كورة سجلت علينا ان شاء الله نكملوا نكتموا فريق ممتاز ان شاء الله فما انتدابات قائمة وان شاء الله موسم اكبر العام الجاي ان شاء الله.
5: صح هنسمع زادة عماد بغزالة في تصريح مباشر لموزايكا فير هنسمع زادة اشرف بن غياث اشرف خنخذوا ابو عماد تلقاه فيديو موجود على سبور باي موزايكا فام حميد قاعد يعمل فيها خنخذوا اشرف الحقيقة ماتش كبير شفتك متأثر برشا انت ولد الجمعية جيت لعبت في ترجي الجيش قبل شو اللي عمل ديفيرونس اليوم؟
7: الله الحمد لله على كل شيء والله حاجة نحب نشكر الناس اللي جات حبينا نفرحهم الله غالب خدمنا كم الفو طبقنا اليوم حبينا نلعب 100% نمد مع الاسبيرونس شفت فرصة الله غالب على ما نحبش ندخل في الديتاي اربيتر وكذا مبروك على الترجي الرياضي التونسي ديتاي صغيرة عملنا في الفارق اليوم وان شاء الله جاي خير وان شاء الله نفرح الجمهور
5: اشرف مزيد في درجة جديدة عم جاي
7: والله كل شيء بالمكتوب شيء خير ان شاء الله حتى كان ما قعدتش تبقى جمعية ذايرة في قلبي وربي معهم ان شاء الله وديما نتذكرهم في كل خير ان شاء الله.
5: باش نكمل فقط مع عماد بغزالة في انتظار كونه ملعبية الترجي يخرجوا زادة انا اسمع عماد بغزالة بشرة على موزايكا فهم سعيد شنو اللي ريبروش بالنسبة لكم انتم للي صار في مباراة فيهم؟
8: والله الحال للأمانة شوف أنا ثم شك كبير ياسر في اللقطة نتاع البونتو الحكم على نصاب دمشق كنت تحكم على الناد يعتبر كراكت على اللقطة نتاع البونتو فيها شبهة للأمانة فيها شبهة كبيرة أنا ما بحبش نجزم حتى ما شفتهاش في المعاودة أما راه ثم شبهة كبيرة ياسر أنا بيدي كنت مع الصحفيين وثم شكون تخلي تفرج ثم شبهة كبيرة ياسر ثم مخالفة على الحارس على العموم احنا عدينا مقابلة بطولية جمهوراتنا اليوم كانوا كراكت جمهورنا الحمد لله ربي شرفنا خمنا بواجبنا نفسه كل حبينا نروحوا بها الكاس الأمان حبينا نروحوا بها وعملنا كل شيء باش نروحوا بها الكاس أنا غالب ما كتبتش كما نعودوا نرجع نحكي احنا فخورين بجمعيتنا فخورين بجمهورنا فخورين بجهتنا ورغم النجم نكون كان فخورين وان شاء الله نرجع مره اخرى الرادس وان شاء الله نرجع العام الجاي وان شاء الله العام اللي بعده وان شاء الله نرجع ورا مش اخر مره.
5: ترى الجرجيس حاضر كاس الكاف
8: يصير حاضر احنا تنزليت عندنا تقاليد في بعض حتى في الفتره الاخيره اداريه نقول الحمد لله يا ربي صلحت برشا امور الامور الماليه تعتبر الحمد لله ما عندناش مشاكل مالية توكل الله قاعدين نحضر روحنا في الوضعية نتاع الكاس لازم نلقوا السيناريو كل ترسل الامور المالية زادة بعدنا امين الماء زادة ينجم يجاوبك اكثر مني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بحول الله عندنا جلسة جمهورنا نعمل عليه برشا الناس اليوم ما كتشوف الناس على جات من بلجيكا ومن فرنسا ومن المانيا ومن قطر من البلايص كل على جمعيتهم ما تحسبش ما نتوقعش جمهور تهز زيسي نهارك تقول وراه جمعيتك باش تعمل بلاتمون الافريق باش يبقى على وهذا يا راهو صدقني مش مجامله ومش رمي ورود هذه حقيقه صدقني اليوم تقولهم عندكم ديبلاسمون يزم 300 يورو يوفرهم لك ناس رجال وناس جات وناس ثابت هتلو هذا كان الكتب
5: جدا سعيد بغزيله مرانا مازلنا في انتظار من لاعبيه الترجي ما كاين ان شاء الله نحاولوا ناخذهم بعد شويه
1: باهي يا احمد دانك تطلب الخط كل ما يكون فما تصريحات من مرعب حامد العقربي في رادس كريم دانك موسم استثنائي لترجي جرجيس ختموا بتأهل الكاس الاتحاد الافريقي كرة قدم مع وصوله للنهائي والترجي الرياضي التونسي ينقذ الموسم بمسابقة الكاس يتوج بها للموسم الثاني على التوالي والمرة 17 في تاريخ الفريق.
9: أول حاجة نقوله مبروك ترجي التونسي على اللقب هذا وحظ أوفر ترجي رياضي جرجيس الكونتينيتي متاع جرجيس من الموسم الفارط الموسم هذا معناه كي تشوف الباركور نتاع الفينال تلقى قربة مستير سي بي سي اس اس وهذوم الكل معناها كانت فازت عليهم مراتنا جرجيس العوام الاخرى اللي هي من احسن الجمعيات قاعدة تنتدب كي سوا لاعبين اجانب ولا لاعبين محليين فما حاجة مهمة برشا سيرتو في البطولة التونسية اللي فما ستابيليتي
1: سامحني كريم خلينا نرجع لأحمد عادلة ومن بعد نرجع معك احمد
5: الحقيقة لوجت عليه الجور هذا لأنه إن سيزون إكسيبسيونيل ديالو تاتي بيرفورمون توت لا سيزون افيك تون كلوب اي تو اي لان دو ميور ديفونسور ان تونيزي سي با ان تران سي با ان تران دو جيتي دو فلور مي كومون تو تروفي لا
10: une belle finale ouais on savait que ça va être un match difficile hyper difficile parce qu'on jouait avec l'une des meilleures équipes comme en Afrique on savait ça mais on a apporté nous aussi notre beau jeu. On a joué, on méritait de gagner cette finale, on a tout donné. Voilà, on s'est battu comme des hommes pour ramener la Coupe à Zarzis. Ils méritent vraiment, ils méritent. Voilà, ils ont fait une bonne mobilisation pour la Coupe. Donc, mais on dit Alhamdulillah, Allah l'a voulu ainsi, donc on dit Alhamdulillah.
5: Et le duel avec Dano, comment ça a été? Il est très dur physiquement, tout comme toi d'ailleurs.
10: Bien sûr, Dano c'est un grand attaquant, ouais, c'est un grand attaquant, il est dur. Mais je me suis préparé mentalement, je me suis préparé mentalement, physiquement quand même, parce que c'est un grand attaquant. Mais Alhamdulillah, on l'a géré. Mon rôle, c'était de ne pas que lui, il marque pas. Voilà, il n'a pas marqué. On a bien géré la défense. Ils ont marqué sur une faute quand même.
5: La dernière question, ton prédécesseur dans le poste d'axial à Jersey, il est maintenant à la SFAR. Il a joué la finale de la Ligue des Champions CAF. Ton rêve, toi?
10: Oui, voilà. Nous, comme nous, les footballeurs, on a un rêve quand même. Voilà, on rêve, voilà. Chaque, comme ça, de faire des étapes, voilà. Lui, il était à Zardis, il a joué une finale de Coupe de la Ligue des Champions. Donc voilà, nous aussi, on rêve de ça, même jouer en Europe ou bien au Pays Golf, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci.
5: Voilà, Canada Dialogue, qui a dit, c'est l'arbitre de la région de Tonsi, merci.
1: به دونك تطلب الخط كي تكون فما تصريحات احمد كريم قصي تعليق
9: رجال كان الاستقرار المادي الموجود ترجي جرجيس خلى النجاح هذا وخلى امبيونس كبيره برشا بين اللاعبين وبين الستاف نرجع كما تعرف انا ممكن لوبجيكتيف الاهم في جرجيس لو كان الاستقرار كما قلت لك المادي ومن طون تستناهم الموسم القادم تستناهم في مسابقة إفريقية يلزم تتحضر لها كما يلزم نعرفوا اللي ترجي جرجيس برشا لاعبين يتمنوا باش يلعبوا في ترجي جرجيس وهذا كل متوفر ترجي هذه التونسي من بعد الخروج من البطولة أكيد بقى الكوب هو الهدف الرئيسي متاعو اليوم فاز عرف كيف يفوز بأخف نقولوا نحن بأخف اللي فورم ما شفناش الحق مباراة كبيرة يمكن كمش نحكيه عن مباراة التغييرات اللي صارت الشوط الثاني هي يمكن تحكمت في المقابلة وعطات ريتم آخر سيرتو في وسط الميدان ترجي التونسي تصور المدرب عرف عرف معناها نقاط ضعف الترجي التونسي سورتو شاوتلول. اكيد ممكن الترجي التونسي باش تبني ومش جديد على الترجي التونسي لقب رقم 17 مي الموسم هذا. نتصور من بعد المقابله هذه باش يكون تقييم شامل في الترجي التونسي سورتو على اللاعبين الموجودين. وكما قلنا معناها يمكن نحن كمتفرجين هون وكمحللين حابين نشوف مقابله تكون افضل من هكا. مي هذيك هو نقول لك حظ اوفر ترجي جرجيس ومبروك ترجي تونسي الكوب هذه. وان شاء الله ان شاء الله يا ربي بالمقابله هذه نشوفوا عام الجاي جماهير يكونوا بين زوج فرق
1: ان شاء الله. هذا اللي نتمناوه بيصير حاجه مهمه برشا انه نشوفوا جماهير من الجهتين في الملاعب قبيله مع اللي صار من بعد الهدف والاحتجاجات. ما خديناش الوقت الكافي محمد وكريم باش نحكيوا على الهدف اللي سجله حمزه رفيعه تقريبا الاسابيع الاخيره كل جمعه نحكيوا على حمزه رفيعه. اليوم نحكيوا على الهدف خاصه هدف حلو برشا اليوم جاب لقب للترجي الرياضي التونسي.
4: بالضبط مكي يعني في تواصل مع الماتشات الباهين اللي قاعد يقدم فيهم شفناه اليوم. يعني في أول مقابلة تقلق شوية من المحاصرة من بعد تسرح بشوية بشوية كل ما قدم الماتش شفنا الكورة دوزيام بال معناها عمل كنترول ومن بعد لهنا تفرق بين جوار وجوار معناها في كما أقول لك في الديتاي ذوما متاع وين تحط لبي دابوي بين السيرفاس تاخذها الكورة خطر لاعب آخر كان يجيبها معناها في
9: أنت محمد نفهم من كلام تحكي على التكوين
4: ولا فوالا لانه بالحقيقه في تونس في السيتوياسيون هذيك في البلاصه هذيك 2 على 10 يجيبوها كادري 8 الاخرين يجيبوها في رادس سنترفي فهمت دونك كيفاش حط لبي دابوي كيفاش شاتها كان في بدنه ظهره معناها هابط على الكوره باش الكوره تمشي كادري ومشيت معناها في وسط الكاج والجارديان ما راهيش لانه كان معناها قدامه زوز ديفونسوريت. حمزه رفيع اللي اكد انه كيحضر فيزيكمون سورتو كي قلنا على البوزيشن مونتاع في وسطنا اليوم حتى كي دخل اوكبيلو وكي دخل شهاب جبالي قعد باقي هو الاخراني في التيران
1: اما ولا اكثر ما ياخذ راحته
4: بالضبط اما هو باقي هو اقل واحد معناها نيفو بحذا ديف اقرب واحد للديفونس وقبله كان طالع اكثر شويه باش كما قلنا ياخذ هو الكره الاولى وديما الكره الاولى كي تخرج نظيفه ولا تاك توصل نظيفه دونك براكوني حب يستعملوا في ستيل هذاك ديزون معناها باش ما نقارنوش من بعد نقولوا هو باش من بعد ما تيتر معناها واحد تكل بعض بيرلو قبل كان يلعب ريجيسور في الانتر معناها وقف مع ميلان كي مشى ميلان باش انشيلوتي وخروا بيفو قدام الديفونس وغادي يلقى معناها لقى البوزيسيون اللي يحب عليها هي والحريه وبالتكنيك نتاعو وين الترشق لهنا نفس الشيء معناها نتصور فيها في غادي خير وغادي يلقى راحته ولقى وين لي كاليتي نتاعو يبرز وانا بطول تونس فيها برشا سورتو كيفاش يلعب نيميرو 10 ماهوش فيها برشا دي ديويل فيها برشا كور عالين وماهوش فيها القراحته
1: معناها التيتر اللي تقصده انت انه صار له كيما صار البيرلو
4: صار له صحيت مش رفيع بيرلو معناها ومن بعد تكل مع صحيت
1: فوالا معناها انت شوف شكون تقصد
4: فوالا
1: كريم نحكي على الهدف هدف نتاع صنعة هدف نتاع فورماسيون هدف نتاع حمزة رفيعة لعبك اللي احضر مخر شوية وكان احضر ابكر بشوية كان فما معطيات كانت نجم تتبدل كان ينجم يعاون الترجي الرياضي التونسي وكان كذلك ينجم ينافس على مكان في المنتخب الوطني التونسي
9: يمكن كانش نحكيه على احضر مخر شوية ديما يمكن الشواء متاع المدربين فما مدربين معطوهوش طون زيد يزم يلعب فيه يمكن اخذها برشا وقت ويزمنا نعرفه زيدا يمكن حمزة رفيعة كي جاء الترجي التونسي زيدا عنده مدة موش لعب من الحاجة الباقي يمكن مع المدرب هذايا حطه في الرجوس اللي يحبه هو لقيناه ونحن نعرفه اللي حمزة رفيعة يحب يلعب كورة موش مكل الجواريات اللي يطيشوا الكورة ديما الكورة يحب تخرج نظيفة من ساقية تخرج في وقتها. اليوم لقينا معنا حمزة رفيعة بالماتشات الاخرانيين يمكن هو افضل لاعب في الترجي التونسي في الاربع ماتشات الاخرانيين تصور الهدف هذا نتاع ديما نقولوا راه في الكره بالحق اللي يخدم ويصبر راهي الكره تعطيه معنا. اليوم رفيع شفنا معنا الهدف ممتاز جدا معناها كيف الكنترول وان بلوس مع التير اللي كان قوي وديفي الكورة معناها خاطر ضربت في اللعب مي يعني قلت لك خذا وقته وعيعرف ايش يعمل ديما نقول يمكن وقتها تحسن شوية الرفيعة كي بدخول شياب الجبالي وقبيلو ممكن الرفيعة ما كانش شاوتلول في اللعب متاعه شوت الثاني لقى لعب متاعه لقى شياب الجبالي بحكم يطلب في كورة في في في أماكن ما كانوش يطلبوا فيها كسوة قا ولا كوناتي نتصور حمزة رفيعي نجم يكون هو اللاعب وسط الميدان في الترجي ذي تونسي اللي نتنجم تبني عليه الموسم القادم.
4: أماك حاجة أخرى في البونت وأنه عمل دوتوش ما هي جاء لولا الكنترول ثانية شوت أنا تربح بها برشة وقت وتربح بها برشة سباس وكل شيء. البوست هذاك يتسمى ريجيستا يسميه في إيطاليا ريجيستا ريجيستا معناه ريجيسور أما من تالي
1: هذه لفظة جديدة
4: ريجيستا
1: ريجيستا مثال شعاد فسر هنا
4: ريجيستا معناه هو ريجيسور
1: أبرا مضار المدى القادمة برشة مش نسمعها
4: بالضبط ريجيسور أما التالي معناه أو نيميرو سيس موش ديس معناه قدام الديفونس
1: ريجيستا ريجيس يعطيك صحة شكرا على التوضيحات هذه أخويا وثقافتك الكروية الإيطالية
4: ذي جوجل اكتبوا ريجيستا تو ديريكت
1: لا بيان سور وانت المغروم برشا أنا الحقيقة فما أنت في إيطاليا فما حازم خويا تحياتنا ليه حازم حمد حاسيلو كان نحطكم مع بعضكم تعملوا حاجة قشينا برشا في خصوص الكرة الإيطالية مش الهدف متاع عارف يعني مش الشبه الهدف قبيلو عمني ونزده
4: في
1: الفينال تاع الستاد
4: في نفس الكاش
1: واحد بلاش نفس
9: قبيلو أصعب
4: في نفس الكاش
1: معناه
4: في الكاش ذاك
9: قبلوا نتذكر سون كنترول معناه من اللي جاي
4: رجحته
1: بالطريقة براتيكمون تشبه لبعض كل شيء سيناريو كل شبه البعض ما نعرفش الوقت متاع الهدف عمناه واللي يظهر لي هو حتى الوقت كان مشابه شوي
4: قريب
1: الوقت 63 دقيقة لعب ولا 64 دقيقة لعب كان الهدف تاع قبلوا عمناول و62 دقيقة لعبها هدف حمزة ربيعة سنة 64 و62 المكان تقريبا شبه قريبة يعني الفرق ما بيناتهم الزوز المكان أبعد شوية وهدف قبيلو من غير كنترول شات الكرة ديريكتو موجي من تالي تقريبا ذاك الفرق الوحيد دونك الترجي الرياضي التونسي عم ناول واحد بلاش على حساب الملعب التونسي سنة واحد بلاش على حساب الترجي الرياضي الجرجيسي خلنا عملوا طالع على ملعب حماد العقربي في رادس هل باش تبدأ مراسم التتويج هل مازالت اسكندر إبراهيم وأحمد عادلة خلنا عملوا طالع على اسكندر ما هوش موجود معنا نعملوا طالع على أحمد عادلة أحمد ماهوش يسمع فينا نحاولوا نتصلوا بأحمد عدالة واسكندر إبراهيم من ملعب حمادي العقربي في رادس دونك كنا نحكيه على الهدف اللي توج به الترجي الرياضي التونسي هدف حمزة رفيعة وهدف عمناول كان هدف أونوتشي أقبلو طريقة تشبه برشا الوقت يشبه برشا وكأن التاريخ يعيد نفسه سيناريو يتعاود بالنسبة للترجي الرياضي التونسي كريم انت كيفاش الترجي الرياضي التونسي فوز بالكاس سنة يكمل المرتبة الثانية في البطولة ونصف نهائي رابط الأبطال الإفريقية مدى نجاح موسم الترجي الرياضي التونسي بالنسبة لك؟
9: يمكن كان نشوفوا الأهداف متاع الترجي التونسي المتعودة به لعوام الأخرى يعني نجم هدف بالموسم اللي تعدى كان ثم ثلاثية مع مال كانزاري الموسم هذا كما قلت البطولة كانت من نصيب النادي الإفريقي يمكن كيف في الشامبيونز ليج ما كانش فما المردود ولا المستنسين به في الترجي التونسي معنى أبار مباراة الأهلي المصري نتصور الحاجة اللي السنة الحق متاع ربي اللي مرينا في الترجي التونسي اللي فما بالحق معنى ممكن مش نقولها ولا عطقيانة معنى اللي فما برشا لاعبين ما كانوش في قيمة الترجي التونسي ما نشوفه حتى ديما قبل ولا الأيامات اللي عشناها في الترجي التونسي واللي كنا نشوفه فيها اللي ديما الترجي التونسي تكون فافوري على بريسك اللي زاد برسالة متاعها الكل اللي بريسك العامين الاخرانين ولا سورتو السنة اللي شوفنا ما عاش فما فرق كبير بين اللاعبين كي سواء موجودين في ترجي تونسي ولا مع ليزاد فيرسير نتاعها. وحتى معناه نعرفوا اللي نحن ترجي تونسي بالاستقرار المادي وباللاعبين اللي موجودين واللي جابوهم سيرتو اللاعبين الاجانب. الحق لاعبين الاجانب ما كانوش في قيمه ترجي تونسي.
1: باه خلينا نمشيو لملعب حمد عقربي في رادس والاجواء غاديكا مع احمد عادل. احمد
11: مرحبا بك. غادي نحاولوا ناخذ شكون من مسؤوليه ترجي تونسي، واحد من لاعبي ترجي تونسي في انتظار ما رسم التتويج اللي استنسنا به كامل عدو لانه تصفقوا به مكي صورة تو جميله في انتظارنا ما سيحصل من بعد بها. ثم ممر بشيء تعمال اللي جاء للاعبي ترجي الجيبسيسي، ثم معلومه اخرى تنسقوها لانه مازال ما عنديش تاكيد الى حد الان، ولكن يبدو كونه حارس مرمى الترجي الجيبسيسي سيف الدين الشرفي تم نقله الى واحد من المستشفيات هو او دافيد نيونغي تنصبت، وواحد منهم تقريبا مش يخضع لعمليه جراحيه حسب تصريح واحد من مسؤولي ترجي الجيبسيسي. تنحاول نثبته في المعلومه مؤكدة وصحيحة. كما قلنا مراسم التتويج تبدأ بعد لحظات، ما كي مازالت ما بديتش، تحب تقعد معايا، تحب تدخل صبتك في سيادك، أنا هاني موجود مع السمم لعبية كما غسان المحرسي. غسان مباشرة معنا في المزايدة يظهر لي الترجي الجيجيسي قام بما عليه.
12: حاولنا لخر دقيقة بالحق، عملنا ماتش كبير، حابين نعدوا النتيجة وكنا النجم ونرفع زادة الله غالب هذيك أحكام الكورة. والحمد لله بالحق نحب نشكر صحابي برشا والإطار الفني والجمهور، بالحق نحب نشكرهم برشا برشا برشا، جيوا من جرجيز 500 كيلومتر. الله غالب هذيك الكورة معنينا كان نخدم على رواحنا إن شاء الله ربي يوفقنا.
11: أنا خير معاش كان عندك معلومة ولا بينكم في البستير كنتوا مع بعضكم الأولاد الكل، الحالة الصحية لسيف الدين الشرفي؟
12: والله يا الحق نتاع ربي ما عندنا حتى معلومة، كيف تعرف يوسف الماتش ما تجمش تاخذ معلومة
11: غادر هو مشي المستشفى.
12: والله ما عندي حتى فكرة، والله الحق نتاع ربي إن شاء الله يكون لاباس وكاون المامو خرج المضروب هو إن شاء الله يكون لاباس وكاون نتمنى له الشفاء وكاون
11: يعطيك الصحة. عايش نقعدوا مع بعضنا خمم لاعبي الترجي باش يخرجوا بعد شوية ماكي بالطبيعة باش يمشيوا يتسلموا الكاس. ديما نعاودوا نقول نصبقوا الخير ان شاء الله السيريموني بتاع التتويج تتعدى كيما اي سيريموني في العالم وكيما اي سيريموني في في في في بلاصه عندها تقاليد في كره القدم وعندها تقاليد في تنظيم الحفل التتويج كيما زي خطر. مثلا نذكر انت عمناول ولا ولد عمناول كنت حاضر مكي واحنا كنا حاضرين زاده الحقيقه وقتها هي التصويره خايبه برشا الحقيقه اللي خرجت وبرشا فوضى اوتور دو وين السيريموني وين موجود المنصه بتاع التتويج. ما كان تحب تقعد معايا ولا ترجع لطول الخط؟
1: معاك نتابعوا الاجواء مباشره نتاع التتويج
11: مباشره. الحقيقه انا قاعدين ناخذ في نحاولوا ناخذ اكثر معلومات بين تم تقسيم بطبيعه الصحفيين على شيرتين شير يمين وشير يسار. شكون اللي قاعد في يدخل تو في الشتاء بطبيعه دخلت التروفي جابوا التروفي جابوا لي ميداي ثم مؤسس الناصر رئيس جامعه توسيل لكره القدم ثم بعض المسؤولين ما فيهمش في الشباب والرياضه لكن فيهم ممثلين عن وزاره الشباب والرياضه باش يتوجوا ترجي في تونسي بلقب رقم 17 في لقب رقم 17 في تاريخه لقب رقم 17 من كاس تونس. شوف زيد مسعود نشوف ريون البجاوي شوف في معز المسيري طبعا اللي هو موجود غوري على مستوى الامور التنظيميه باش يدخلوا للمنصه باش يعطيوا الجاري التونسي في لقب البطوله لقب الكاس بلوتو رقم 17 في تاريخه ريكورد بالنسبه للترجي التونسي في المباريات التتويج لعدد تونس تونس دونك في لحظات. علاش ريم البجاوي مش موجود في السيريموني هو زياد؟
13: شنو مانيش
11: السيريموني احنا مباشره على مزيكا فاهم ريم السيريموني هاي كان غادي معناها ايش قاعده في التلفزه انت زياد مسعودي ديما ديما ديما ديما في الظل.
13: لا مش في الظل انا في المباشره على الاخر حتى مازلت اختفني مازلت نمشي على مازلت نمشي راني
11: ريم ان شاء الله نشوفوا هكا زاد السيريموني في كره قدم نسائيه
13: ان شاء الله بقدره ربي عملنا سيريموني زي نحن كره قدم النسائيه وان شاء الله البنات ما في بالكم بهم غدوه ان شاء الله يمشيوا لمصر. عندنا زوج مباريات دوليه وديه مع فريق المصري
14: ديما تعمل بروموسيون. انا في موزايك في بالنا بكل شيء. زياد مطعودي كنت انت رئيس وفد المنتخب الوطني نستغلوا فرصة ما تظهرش برشا عالميا، هل تمت إقالة أول محافظة على الإطار الفني للمنتخب الوطني أقل من 17 سنة؟
15: والله أكيد المحافظة إن شاء الله على نفس الإطار الفني وحتى يكس البطولة العربية اللي بيشتكون إن شاء الله في مؤخر شهر أوت وبعد تالي لكل حاجة حديث.
14: ولا يعطيك سعودي جابرك الله فيك اللي جاوبتنا في على الموضوع هذا. نكملوا زيادة كيف كيف البوليس اللي موجودين لهون وكان استغلوا حاجه وحويجه كل مره نلقاو حاجه نحكيو عليها وكان لقينا عضو جامعي يجاوبنا على موضوع صبر الا موسى ذاك كيف كيف مش نفلتوا الفرصه باش تسالوه. وحمدي المدب رئيس الترجي الرياضي التونسي هو اللي قاعد يدخل توا للسيريموني اخر اللي اخر من دخل للمنصه التتويج بالميداليات وبال طبعا لقب كأس تونس رقم 17 في تاريخ الترجي الرياضي التونسي. بالطبيعة هوني تم بعد ما تعدى في موزايك تم الدعوة تريم البجاوي للسيريموني وكانوا يسمعوا فينا. تفضل خليك تعدى انت عضو المكتب الجامعي هي وزيادة المسعودي بالطبيعة باش يكونوا موجودين. دونك تسليم الكأس بعد لحظات ممثلي وزارة الشباب والرياضة بالطبيعة ومعز الناصري وبالطبيعة

0: سيف شوف في طاقم التحكيم اللي ماكي العوني كان عنده عليه مؤاخذات ومؤاخذات في محلها, لانه حتى التحكيم لهنا في الكواليس مع بعض مسؤولي الرجال الجرجيسي وكانوا كانوا يسمعوا في ماكي, قال لي كبرت عليهم المباراه بطريقه كبيره برشا. الاطار التحكيمي اللي زفر المباراه هذيك سواء في الفار او في الحكم رابع او حكم ساحه حكم مساعد وحكم اول وجماهير ولاعبين الرجال الجرجيسي ومسؤولي الرجال الجرجيسي ومحمد الجزاني مقدمتهم بطبيعة وصفقوا على الحكم وقالوا له يعطيكم الصحة وراكم تشرفوا ياسر التحكيم التونسي. واضح الرياكسيون غضب كبير برشا من مسؤولي ولاعبي الرجال الجرجيسي أو كتصفيق كبير برشا. نقول لكم في الصورة كما هي بكل أمانة بدون حتى ردوش كما هي الصورة تصفيق كبير برشا على بطبيعة تصفيق متاع السهداء لأنهم هم شاغلين بكل على الأداء التحكيمي لنضال الضيف المساعدين نتاعو خلي حسين شكون الاسيستون الثاني بطبيعة عملت البلاغة في الفار وبقية اللي موجودين توا لاعبين الترجي التونسي قاعدين يدخلوا لابس المراوي مكتوب عليهم 17 على كأس رقم 17 نشوف في هيثم ضو اللي هو يحمل رقم 17 داير في المريول نتاعو نشوف في مؤسس حاج علي شوف في أشرف الجبري شوف في خليل الجنيشي كيتا كوناتي من الله منيش تقريبا كل اللاعبين قاعدين يدخلوا باش يتسلموا الميداي واللقب نتاع كأس تونس بعد لحظات من الله منيش شوف الحميدي زاد كيف واحد من اللي جونا رجل هذه التونسي جاك الزيارة صدق الجبشي بالطبيعة ثم برشا بن عبية وحمد دراجر زاد كيف باش يتسلم الميدان نتاعو باش يتسلم الميدان نتاعو زاد محمد دراجر باش بن سعيد زي المدني اللي كان غايب على ورقة المباراة بالطبيعة الياس عرعاف اللي كان غايب على ورقة المباراة أقبلو الموجود زاد كيف شيخ الميدان نتاعو يزيد منصوري
1: أحمد
0: يزيد منصوري بعد نحاولوا ناخذوه هو ديجا من خزرة نتاع عيني قال لي ليه نحاولوا ناخذوه لأنه وي
1: معناها من لاعبي الترجي الجرجيس ما همش يطلعوا على البوديوم ما همش يتسلموا ميداليات نتاعهم.
0: الغريب كونه بالفعل ملاحظة هامة برشا ديما مثل ملاحظات التختينوم في محلها الترجي الجرجيسي التونسي اللي قاعد باش يتعادل تو والا باش يعملوا والا العكس ما كيفاش يعملوا ممر شرفي من لاعبي الترجي الجرجيسي.
1: علاش سالتك باش نفهموا شنو الموضوع يبدو انه ممر شرفي
0: ويبدو كونه ممر شرفي من لاعبي الترجي الجرجيسي باش يعملوا لاعبي الترجي التونسي يبدو هذا هو اللي فهمته. ثم كريستيان براكوني زاد يحكي مع زياد منصوري ثم وسيم نوارة ديما استغلوا الفرصه حيو الناس اللي تخدم على رواحها حتى هي تابعه الكوليس المواضيع هذيا قيس الديز اللي ما سافرش مع المنتخب الوطني التونسي وقعد لهنا ليسر على تنظيم الامور التنظيميه ثم فاروق كاتو يسلم على دانو ونسالوهم بعد شنو الموضوع هو دانو علاش يسلم عليه بالفرحه هذيا فاروق كاتو معنا مباشرة في مزايكا فيها مرحبا بك نعم ما تعطي حتى ريبونس أما شو يسألك كمان شفت برشا تسليم بحرارة على كل ملعبية لكن الحرارة في التسليم برشا مع دانو عليش دانو قام بالواجب اللي كنا نستناو فيه وظاهر باللي الترجي الرياضي راهي ديما واقفه الناس يقولوا موسم سيء ماذا بيها برشا فرق يكونوا عندهم الموسم سيء كيف نحن فيناليست ديتونتور دو لا كوب كاليفي للشامبيونز ليغ دومين فيناليست للشامبيونز ليغ دوزيام في الشامبيونا دوبلي في البولي دوبلي في الهوند وموسم سيء بالنسبه لنا احنا في الترجي الرياضي.
2: اما جماهير الترجي ديما طالب بالشامبيونز ليغ وبالبطوله.
0: ان شاء الله ربي يجيبها ان شاء الله عام الجاي بقدره الاله ما تهربش علينا بقدره ربي.
2: وتسليمتك على فلوريان دانو تاكد كون بشي واصف.
0: والله الناس كل تخدم كلهم واصلين تشوف يوم كلهم واقفين هنا.
2: واصف يعطيك الصحه.
0: شكرا.
2: بارك الله فيك.
1: وي مك. من العباد قاعدين نشوفوا في التلفزه فما شكون من جرجي طلع على البوديوم.
0: اي بالفعل لاعبي الترجي الجرجيس ممر شرفي عبلته لاعبي الترجي الرياضي التونسي ذكرنا برشا باللقطه اللي صارت ما بين امل الرياضي بحمام سوسه وتقدم ثقيل لتقاليد هذه المكتب لانه الحقيقه مانيش باش نقول غارمون لكن
1: لازمها تكون موجوده كان نحبوا نسالش ان خاطر الكره راهي موجوده باش تقرب مش باش تفرق معناها.
0: فوالا اكزاكتومون دونك ملعبي ترجي رياضي جرجيسي نشوف في جرتيلا نشوف في بنزيد اللي ما لعبش اليوم نشوف في دانييل زيد كيف ما لعبش اليوم نشوف في ديبيتشو نشوف في رزوم يسلم على معاذ الناصري على كل المسؤولين اللي موجودين في البوديوم. الملاحظه خلينا نثبت وين ترجي رياضي رئيس ترجي رياضي جرجيسي كيفاش يكون هو في اخر الملتحقين بال

0: بالمنصة عاش كان نحاولوا نشوف رئيس الترجي الجرجيسي ولأنه نتفاهم وراه غضب متاع الناس نتفاهم سي حافظ نعرفك قلبك أبيض وكبير برشا وتحبنا برشا في الموزايك وكنا ديما نتابع فيك سي حافظ علاش ماكش موجود ساعه مع بعض بوديوم
1: طيب ما ما سيدي علاش يعني موجود هنا مش مشكل في البوديوم ولا انا ديما
0: ما خلوك تتعدى ما يقلقنيش
1: لا لا مش ما خلونيش
0: امور تنظيميه
1: تنتبع كيما الناس هي الامور تنظيميه على العالم انا
0: شنو اللي ثم مشكل في التنظيم
1: والله برشا حاجات
0: بيتهيألي ما يتسعش المجال نحكي عليها بين سؤال اخير سيدي الدين الشركي سمعنا اللي ثم مشكل على مستوى الاصابه وتم نقل المستشفى
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي يفرج عليه والله يا نستنى في الراطور اللي بشعته لنا ان شاء الله ربي ان شاء الله لاباس وخو ان شاء الله نطمن عليك
0: صحتي حافظ بارك الله فيك دونك ولا سي حافظ ما كانش موجود وبدون ما يعرفش عليه واحد من الاسئله الاخرين اللي تطرح ان شاء الله من بعد مكي بعد هذا الكل نحاول ناخذ شكون من التنظيم من الجامعه التوصيل الكل ولا يتدخل قيس رجاز كالعاده كما مثلا سقيت اللي طلع حافظ بن طالب لمنصه التويتش يعطيهم الصحه الناس اللي تنظم مش هكا راهو تنظيم كل شيء مدروس من الاول كل واحد عارف روحه وين ماشي وين جاي ثم حمزه الجلاسي
2: حمزه شكون يتكلم فيك
0: حمزه شكون قال لك وينك تو ما يعرفش انت تكور ماتش حمزه تتويج جديد مع ترجي
3: ترجي كل عام تاع تتويجات الحمد لله حاجه باهيه لازم العام نكملوه بوقت تتويج الحمد لله ربي الجمهور هذا مولود وعرف كانت تتويجات
0: وخمسه مع ترجي التونسي سمعنا الدوري العراقي سمعنا برشا حاجات
3: كل شيء تسمع انا خويا في بالي برشا حاجات اما تو عندي حبني احتفل بالتتويج ومن بعد يعمل
0: يعطيك الساعه حمزه ودي جات على على على على على الموضوع هذا ديجا وجهه كله تبدل اوتوكا دونك نرجعوا لمراسم التتويج حافظ طالب يصعد على المنصه بالطبيعه بعد هذا الكل والحمد لله كونه ثم شكون من المسؤولين كان فايق بالموضوع هذا
2: شفنا نحكي ولا حاجه تقول فما قيس يا احمد ديريكتور مو خاطر
0: مخبرين خاطر كل ما نقولوا
2: لا لا هذا كان واقع عليه مش رمي ورود ولا حاجه ما هو كذا الحكايه معناها
0: ولا ولا يعطي الصحة فريمون انتبه للديتاي كيما ذايا لأنه راه التنظيم يطلب برشا خبر. تو بعد قصة نلموا الأسئلة الكل المرتبطة بالأمور هذيا ونحكيو عليها. لقطة أخرى وقت اللي نحكي مع رئيس الترجي الجرجيسي بالطبيعة حافظ بن طالب ثم لقطة عديت اللي هي جماهير الترجي اللي بقات الهوني كل ما صفقت على لاعبيه الترجي هذه الجرجيسي في الـ في الـ في اللقطه هذيك دونك ثم ملاعبي تتعدى ما تتعداش تتعدى ومش يتعدى بالسيف علي ترى سلم علي في الاستديو
4: مع السلامة أخويا مرحبا بكم إن شاء الله أخويا شكون أنت من الأولاد؟
2: معز بن شريفية هذا يا ظاهر
0: مكي العوني محمد سلامة وكريم العوان
4: أخويا مرحبا بهم أخويا سلم على كريم برشا محمد سلامة الزنزوخياني والصحافي كيف المكي أخويا كاو
0: إيه معز أنت نورمالمون كملت مع مستقبل سليمان
4: لا كمان مع مستقبل سليمان مازلنا موجودين
0: مش كمل كارير ولا
4: إن شاء الله
0: صار سمعنا برشا حكايات سمعنا اللي يمكن حتى تاخذ مسؤوليه في الترجي هذه التونسي
4: الله
0: اعلم انت ما تعرفش روحك الله
4: اعلم مازلنا نكوضوا احنا تو كل شيء ان شاء الله اخويا مع افرويت باهي ان شاء الله من الجماهير
0: تتويج الترجي هذه التونسي وانت تشاهد فيه في البنك باهي باهي باهي الفركيولا باهي على الاخر معز توجت بألقاب مع الترجي هذه التونسي في كل المسابقات تقريبا السنتيمون تتفرج على جماعتك القديمه اللي لعبت فيها عقود بالسنوات تشوف فيها وانت من فوق شنو الاحساس؟
4: اي اكيد احساس مش كيما لاعب كيما محب الجماعات واكيد معناتها حتى تزيد دعم الرياكسيون معناتها تبدا تتفرج مش كيما تلعب ديما كيما تلعب اسهل وتخمم كان بالمستطيل الاخر البرا حتى كوره معناتها بعيده متر ولا زوز تحسها داخله للكاش دونك بالنسبه لي احنا اليوم الترجي هذا التونسي معناتها توجنا بالالقاب هذايا معناتها تعرف السيزون كانت سايبه برشا سنين كيف معناتها باللقب هذا ان شاء الله معناتها نحاولوا نخدموا اكثر نحضروا معناتها جمعيتنا على بكري الناس كل معناتها باش تبدا موجوده ومعناتها ندخل حتى بجيتي في واحد ثلاثة قد تونسي في عام وعامين إن شاء الله أخواتي تربي إن شاء الله يرجع للقاعدة.
1: ومعزب خلاف الكارير بتاعك مزيد متواصل حسب كلامك أنت خلاف المسؤولين اللي درجت أخوها يقول لي حتى كارير مديا قاعد تحضر فيها بكلمة ذاك.
4: لا
1: أشوف فيك كل شيء مفتل.
4: لا مو صاحبك مسكندر أخوي أخذ صاحبي مسكندر ذاك أخوي نمشي بحذية كل شيء كتير ما عنده قاعدة فيها وما عنده نحكي كورة بتصديق كل شيء مي كما قلت تو ما أنت واحد مازال راهو يلعب الكورة مازال موجود الله أعلم أنت في جمعة جمعتين شنو نجم يصير مي بالنسبة لي أنا أهم حاجة اللي إن شاء الله ديما تراجي ما أنت متفوق وشوفوا إن شاء الله ديما في بوديوم إن شاء الله.
1: جمعة جمعتين ما نجم نلقاو معزب الشرفية في مسؤولية فالترجي هذي هو ما يحبش يقولوا الكلام هذايا ترجعوا للسيريموني نتاع الاحتفال نتاع نتاع الترجي الرياضي التونسي دونك نرجعوا للسيريموني نتاع احتفالات الترجي الرياضي التونسي موجودين على البوديوم بعد لحظات باش يتسلموا طبعا الميداي تسلموا ديجا الميداي وقت اللي انا كنت نحكي مع معز بشريسية خلوا الميداي نتاعهم التحق بالبوديوم شكري الواعر و التحق بالبوديوم شكري الواعر والملعب هي بالطبيعه كاسيوم راكوني اللي زاد عنده أسئلة لازم تطرحه مثلا انه باش يواصل لانه اكد اكثر مره كونه انسامبل فورماتور وماهوش باش يكون موجود في حتى مكان اخر يقعد يرجع للفورماسيون تاعه ما يحب يرجع ما نعرفش عندي فاروق كاتو فما كيستيون يمكن ما عجبتوش من بكري عمل عليها رمارك في ديريكتور انا سي فاروق في موزايكا فين موسم فاشل النجم احنا قلنا موسم فاشل دونك ما عجبتوش يمكن كيستيون على الموسم دونك سي فاروق قبل يجيو كيما يساعدوا هو نرجعوا للسيريموني نتاع التتويج كما قلنا هي اللي قاعدين يطلعوا تباعا هما والستاف التكنيك ولانه بعد شي نحاولوا زيادة ماكي وذي مهمة جدا شحاولوا ناخذ شكر الواعر في تصريح شن عنا هاسي اللي بشنسلوا هم له دونك شوفوا شنية مستقبل الترجي الرياضي التونسي اكيد عنده بارشا ما يحكي على الموضوع هذا زيد المنصوري زادة بش نحاولوا اسكم بش يكمل ولا ريال مو بش يمشي بفريق جزائري سيريموني في تتويج ثم واحد من الملعبية هز مريول اللي هو محمد بن علي تنشوف شكون رقم المريول اللي هزه في البوديوم نحاول نفهم على شكون الهداء ولا شكون المريول باش يهديه حاجه اخرى باش نعطيوها من لي بوليس بالطبيعه اللي ثم ملعبيه الهولي موجودين الهولي بتمريش ملعبيه الترجي التونسي في الهوندبول لك شفت ملعبيه فرع كره الطائره المدوج بالتوبريه زاد هو الفريق فرع كره الطائره لكابه الترجي التونسي لحظات وخلينا زاد فرد مره ما كان نعطيو للناس حقها اموال مره ذي الى حد اللحظه ناس ملتزمه سيريموني امورها واضحه صحفيين في بلاصتهم وراو جينا ما نجيش مشاكل من صحفيين راو جي من حاجات اخرين شكون واضح ثم ناس تقتحم الدور مليون رقم 20 بن حميد دونك فوالا هذا مليون رقم 20 هز واحد من لاعبيه الترجي التونسي 20 ومليون رقم 15 نتاع شكون 15 نحاول نذكروا ورقم 15 توغاي 11 يوسف البليلي دونك يوسف البليلي مش صايباش بس طلعوا 15 الحقيقه غاب عليا دونك 20 محمد امين بن حميده حاضر معاهم بالمريول نتاعو محمد امين توغاي اللي تم دعوته للمنتخب الجزائري هو اللاعب الاجنبي الوحيد اللي باش يكون موجود في كاس العالم في البطوله التونسيه ورقم 11 يوسف البليلي اللي مش موجود معاهم لهنا دونك بكاس عند ياسين مريح ويرفع الكاس هذا ويحتفل مع بقيه الجماهير اللي حاضره هوني في ملعب حمادي العقربي بيراس تتويج رقم 17 للترجي الرياضي التونسي حمزة زلاصي هو اللي ياخذ تروفي بعد ياسين مرياح لوجيك كابيتاني ميرودو ثم أمن الله مميس ثم محمد بن علي ثم أمن الله مميس ثم محمد بن علي ثم برشا ملاعبين آخرين قاعدين بالطبيعة ياخذوا التروفي بل ما نحاول وإحنا زادة نتفقوا بالتنظيم هذاك أمر مفروغ منه باش نحاولوا حتى إحنا نخدموا خدمتنا وناخذوا بعض الملاعبين وناخذوا زادة بعض المسؤولين من بينهم طبعا شكري الواعر باش نحاول ناخذ شكري الواعر في اللحظات هذيا تو نحاول ناخذ شكري الواعر مش داخل سي بون امورها واضحه دونك فوالا بالطبيعه سيكيورتي لازم نلتزموا بها هذا امر مفروغ منه دونك غادر معز الناصري المنصه تم قعدت بعض مسؤولين من الجامعة التونسية دائما بين مريم البشير باش نحاول نتعدى للضفة الأخرى باش نحاول ناخذ شكر الواعر لأنه يعني الحقيقة عندنا ما نسألوه وعندنا ما نسألوه مع شكر الواعر في موضوع الترجي الرياضي التونسي والمستقبل نتاع الفريق في عدة مواضيع تخص التصوير فقط ما زلت تصويرة ثم باش ناخذوا ان شاء الله واحد من مسؤولي الترجي التونسي. شكري الواعر شكري الواعر باش ناخذوا باش ناخذوا واحد من المسؤولين بالطبيعه على الترجي التونسي. بقى معايا مكي لانه اللحظه بحسدها
2: معك احمد.
1: شكر الواعر يطلب من اللاعبين كانهم يرجعوا للبوديوم في نفس الوقت. زاد ثم صوره رسميه بون مش رسميه ولكن ثم صوره باش ياخذوها بالطبيعه. ثم تكون شيخ الصوره هذيا باش ياخذوا بعد شيخ. شكر الواعر مباشره في موزايكا فان دونك طب ولا بعد لحظات باش ناخذوا. شكري للواعر بعد الصورة الرسمية للفريق. بعد لحظات باش ناخذوه بعد لحظات يكون معانا طبعا شكري للواعر بعد ما يكمل مراسم التتويج وجه. شكري للواعر باش نحاولوا طبعا ناخذوه مع لحظات فقط. هو بيدو زاد يخفي صور شكري لواعك مع بعض الملعبية. ثم علي زيتوني زاد موجود ثم بعض الملعبية موجودين ثم بعض الملعبية بس كان اسمه شكر لواعك. شكري لجاه ورجعت لترج مجهود المجموعة الكل رغم اللي عام سعيد عام فيه برشة تقلبات. ان شاء الله المهم توجنا العام هذا ان شاء الله العام الجاي يكون خير. ثم برشة حاجات يجمع تتغير في الترجي اليوم برافو للجروب اللي توج بالكاس. ثم بكوت شو زافير ان شاء الله العام الجاي.
5: شكرا كما عشتها شو اللي تغير شو اللي لقيته جديد داخل المجموعه
1: شوف بالوقت ووقته لكن نتفاهموا مع الناس الكل والكوره ما تتبدلش على الكوارجيه. سلينا اليوم في وقت فرحة عندنا برشا عمل بيستنى فينا عمل يعني عمل سعيد الحقيقة. وضعية يزمها تتحسن كل نشوف جمهور الاسبرانس والاسبرانس يستاهلوا كير من هكا.
5: جمهور الترجي ريتوس خير من هكا إيد على تغييرات صحيح فينا الكوب وقت فرحة بالنسبة لجماهير الترجي التونسي. لكن شكر الواعر هنا أخبار الفرحة عنده المسؤولية عنده حاجات يخمم فيهم عنده رسائل بشي بثها لجماهير الترجي التونسي ودي مساج حتى فرحة ودي تجيت اللي يوصلهم من نوع شنو؟
1: من نوع أشوف تعدينا عام سعيد كما قلت لك. فما برشا برشا معناتها برشا حاجات اللي كانت نجم تكون مخير ما كانتش سيتواسيون تاع ملعبية ريزولتا الافكتيف يزمو يتحسن خاطر الاسبيرونس لازم تكون عندها مجموعه احسن من هكا. ان شاء الله العام الجاي تتصلح برشا حاجات.
5: اول دوسي هو دوسي المدرب يقولي شكرا.
1: شوف اذا باش نبداو بالدوسيات فما برشا دوسيات لازم تتصلح في الدرج.
5: فما دي بريوريتي
1: اوكي ليفيكتيف و ليفيكتيف في فور انفورسي معناتها ليفيكتيف المدرب لي جون لورغانيزاسيون برشا حاجات هذاك علاش يعني خدمة كبيرة تنتظر في المجموعة الكل.
5: سؤال أخير ما قلت حتى شيء شكري ما قلت حتى شيء معناه ما عطيت حتى رسالة لكن سؤال أخير نستسعى المدرب نستسعى المدير الرياضي باش يواصل ولا لا نستسعى تجديد العقود أمو على ذم
1: تجديد العقود راهو دخلت في مرحلة صعيبة مرحلة نتاع 12 ملاعبي معناتها اللي فما اللي يحب يعاود وفما اللي ما يحبش يعاود. سي ديفيسيل بور ان ريسبونسابل كي ندخل نلقى جوارات معناتها لي كونترا نتاعو. اليوم اون فا رونيغوسي معناتها لو ديالوغ معناتها نعاودوا الحديث مع جوارات ونشوفوا اسكو هما ربطوا مع جمعيات اخرين ولا لا خاطر سي با فاسيل بلايلي معناتها ان دوسي افار بلايلي عنده دوسي في التاس اتصل بيا نهار الجمعه انا وستاف جوريدي باش نعطيه الاوراق اللازمه في نيسيسير باش ينتمي معناتها الجلسه نتاعو. فوالا وفرنا له كل شيء وكان في سؤال بلايلي يقعد معانا ولا ما يقعدش معانا بالمعروف يزلنا نشوفو حتى برشا للترجي يقعد معانا ولا ما يقعدش معانا الاسبيرونس باش تعمل اللي يلزمو تعملوا مع البلايلي.
6: شكرا لك هذا شكرا يرتاحني اوكي بس نصلحوا في اجواء عامه باهيه ارتاح من التنسيون اللي كانت، لكن هذا ما يمنعش اللي فما عمل كبير ينتظر في الناس كل.
1: دونك فوالا شكري ما قالش حاجه كبيره برشا. درسيتو واش وضع برشا حتى التصريح على اوكبيلو في المقابل باش نحاولوا ناخذوا كريستيان براكوني. لحظه فقط معك
2: ما نعرفش كانت نجم تاجل كريستيان براكوني من بعد الاخبار.
1: نحاولوا نأجل بعض الأخبار، رجع لي بعض الأخبار.
2: أوكي نرجع لكم بعد الأخبار. موزيكا فام.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. أولى رحلات عودة الحجيج إلى تونس تصل يوم غد الاثنين الأول من جوان 2026 على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولية. ووفق الخطوط الجوية التونسية فإن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من الأول وحتى 14 من جوان، وستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالجرجاني تنجح في ساعة متأخرة من مساء أمس في إلقاء القبض على سجين مصنف خطير جدا، وذلك بعد عملية محاصرة ومداهمة ناجحة جرت أطوارها في مدينة الحمامات. والمعطيات المتوفرة تشير إلى أن المظنون فيه يقضي عقوبة سجنية مدتها 18 عاما على خلفية تورطه في سلسلة من قضايا السلب والنهب والعنف الجديد، وقد تعمد السجين التمارض وافتعال تدهور حالته الصحية داخل السجن، مما استوجب نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج أين فر. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بأن الطقس هذه الليلة يتسم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة في بداية الليل، ثم يكون الطقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب المناطق. في أخبار العالم، وزارة الخارجية الأردنية تدين استمرار العدوان الصهيوني على لبنان وتوسيع نطاق التوغل البري الإسرائيلي في الجنوب واستهداف المدنيين، معتبرة أن ذلك يعد انتهاكا سافرا لسيادة لبنان وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ووزارة الخارجية الأردنية تطالب بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته واتخاذ موقف حازم يلزم الاحتلال بوقف انتهاكاته واعتداءاته على لبنان. والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول إن لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان، مشددا على ضرورة أن يتوقف القتال إلى الأبد. وفي سياق آخر، ماكرون يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بسرعة، وذلك بعد مكالمات هاتفية مع عدد من رؤساء دول عربية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.

0: الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد الأربعة متاع العشية في حماد العقربي بيرادس على موزايك فام.
1: نرجع مباشرة لأحمد عدالة في ملعب حماد العقربي في رادس والتصريحات والكواليس. أحمد
2: مرحبا بك معنا يزيد المنصوري في الشام بارك حليل خيشة اختفى تنحاول نخوف أما أموها معنا يزيد المنصوري مباشرة في موزايك فام. يزيد يقول لي أن تيتخ ميغيتي دموا على الخدمة الخدمة عام كامل.
3: Ce titre, il arrive au bon moment. Ça a été une saison très compliquée, difficile dans tous les domaines. On a subi beaucoup de choses cette année. Pas très bien à ça, mais voilà, voilà. Il faut féliciter les joueurs qui n'ont jamais rien lâché parce que ça a été une saison très éprouvante en termes de matchs parce qu'ils sortent d'une Coupe du Monde et puis ils ont tout enchaîné. Il y a eu pas mal de péripéties avec des joueurs blessés, voilà. Donc on a su faire le dos rond et rester focus sur l'objectif qui nous restait.
4: Ça a travaillé un peu partout en Europe, Monza et d'autres clubs. D'ailleurs, félicitations pour que tu reviens en Serie A. Et là, à quel point tu as trouvé des difficultés en travaillant à l'Espérance avec le public qui est vraiment très exigeant?
3: Oui, après, je savais ça, que le public était très exigeant. Après, ça fait partie du football, il faut l'accepter. Hein, donc moi, je l'accepte, il n'y a pas de problème. Après, moi, j'arrive au mois de septembre, d'accord? L'équipe est en place, tout est en place. Je fais des retouches de mercato au mois de janvier, mais il faut savoir qu'au mois de janvier, les retouches qu'on fait, on sait que c'est des joueurs qui sont top, mais qui sont en difficulté dans leur club. Rafia, Draguer et le petit Arar, c'est un prospect, c'est un projet. On sait qu'ils sont en difficulté dans leur club, c'est des joueurs qui ne jouent pas, mais c'est des internationaux avec des gros CV. Donc on savait qu'ils n'étaient pas prêts tout de suite et qu'ils seraient prêts sur la fin de saison, voire pour la saison prochaine. Moi, mon travail, il n'a pas encore commencé réellement. Si on doit me juger et m'évaluer, mon travail commencera pour la saison prochaine.
4: Et du coup, ça confirme qu'il va rester?
3: Ça confirme rien du tout pour le moment. Je vais faire le bilan avec mon président. Voilà, je vais faire un bilan cette semaine et on verra s'il adviendra. Là, c'est pas le sujet aujourd'hui.
4: D'accord. Donc, c'est pas le sujet, Yazid. Ouais. Mais quand tout le monde écoute, en fait, Yazid Mansour, il s'attend, les gens s'attendent à des questions bien déterminées. Par exemple, par rapport au contact avec des clubs algériens, et par rapport aux dossiers qui sont soi-disant, ils sont en suspens. Il y a aucune nouvelle par rapport au Bulo, par exemple. Il part, il reste. Son pré-contrat a été annulé. Ça fait partie de tes tâches. Oui. Et tu as l'obligation de répondre. C'est pas ça de l'inférence.
3: Bien sûr. Donc, les nouvelles, c'est quoi? Ogbello, pour l'instant, il nous a dit que c'est du 50-50. Voilà. Voilà ce qu'il en est de Ogbello. Il y a eu des problèmes dans le club où il devait signer. Et pour l'instant, il était dans la réflexion. Voilà ce qu'il nous a dit. Nous, on peut pas aller à l'encontre. On lui a fait une proposition de contrat. Ok. Il a tout sur la table. Maintenant, la décision lui revient. La décision lui revient.
4: 50-50, Yazid aussi ou pas?
3: C'est-à-dire?
4: Yazid Mansour, c'est de 50-50 parce qu'on a entendu que vous allez partir à l'USMA ou à MCA, j'ai oublié.
3: Après, les bruits de couloir, hein, vous savez, ça existe partout dans le football. Certes, j'ai été sollicité, mais moi, je suis à l'Espérance. On va faire le bilan avec le président, on va se poser à tête reposée, on va analyser, faire le point sur la saison globale. Et puis après, on verra si on doit continuer ensemble, je serai plus heureux. Si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera, tout simplement. Merci.
5: Voilà, à l'aqal l'information l'oulanaya اللي 50-50 بالنسبه لبلو اللي عنده مشكل مع الكلوب اللي مشالو اللي هو في ليبيا اللي صحح معاه ما خوش خذا فلوس ولا لا ولا انه الاخبار اللي راجت وقتها لو كانوا خذا فلوس. موضوع التجديد هو الطاغي تقريبا هوني حتى على الاسئله نتاع الصحفيين ومن تغييرهم باش نحاولوا جدا ناخذوا براكوني ما نعرفش عليه وين اختفى براكوني. شكرا الواعر كان معنا في موزايك بكري تعدى حكى معنا. شكرا الواعر. نشوف في الياس عرعار. Yes, vous parlez aux médias? Non, tu ne parles pas. Ok, donc Yes, je suis en train de faire un mot. Finalement, c'était pour une interview. Donc, je suis en train de faire un mot. Je suis en train de faire un mot. Je suis en train de faire un mot. Je suis en train de faire un mot. Je suis en train de faire un mot. Je suis en train de faire un mot. Je suis en train de faire un mot. Je suis en train de faire un mot. Je suis en train de faire un mot. Je suis en train de faire un mot. Je suis en train de faire un
6: mot. شكري ان شاء الله والاداره كل عازمين ابارتير دو دوما باش نتاكيو لي دوسي هذوما وان شاء الله نوعد جمهور الترجي باش يكون ان شاء الله العام الجاي يكون خير برشا من هكا.
4: شكري. ثم سؤال تطرح على يزيد المنصوري عاود ترجعتك انا مره اخرى ما سالش دونك قال بالنسبه له بلو 50-50 ثم مشكل مع الكلوب نتاعو تعطينا انت 50-50 ونوسط معك.
6: نشوف ما نحبش نحكي 50-50 ساهل خاطر نعرفوا الوضع في ليبيا معناتها بالنسبه لوكبيلو قاعد يخمم سيريوزمون معناتها قاعد يرجع في حساباته وبدا يشوف كما قلت لك بوغيل اوغبيلو يصعب الحديث معه. ثم برشا حاجات ما نحبش نحكي عليها. على كل قاعدين نحاولوا مع اوغبيلو لو ماكسيموم واكثر من ماكسيموم باش يعاود معنا عام الجاي. ان توكا شوف كان ماذا بينا احنا اوغبيلو يقعد معنا، كان عاود اوغبيلو مرحبا، كان معاودش نشوفوا ملاعبيه اخرى.
2: نمشيو لكريستيان براكوني. انا تقريبا لقيناه، قالوا لي كريستيان براكوني ينتظر فينا. وينو كريستيان براكوني؟ هاني نلوج انا لانه قاعد نلوج. فوالا كريستيان براكوني ماكي اليوم يزمك برشا دي زاليمون كومبليمونتير خاطر لحقت جريت برشا. كريستيان براكوني باش ناخذوا كريستيان براكوني اون ديريكت سيغ موزايك افام. كريستيان براكوني ما في برومي جوزي شيرشي جي في 2 كيلومتر اون كورون و شيرشي دونك فوالا ووز ايت اون فام اون ديريكت سيغ موزايك افام. بون با 2 كيلومتر سي با فري مسيو كريستيان براكوني و ما في فوا شي لي سبيسياليست دو لا كوب. بون با لي سبيسياليست جادور لا كوب
7: فوالا
2: فينالمون سي فري.
7: Voilà, j'ai eu la chance de la gagner une en tant que joueur quand j'étais à Metz en 1988. J'ai eu la chance d'en gagner une quand j'étais formateur à l'Olympique de Marseille il y a 2 ans, la Gambardella qui est la Coupe de France des jeunes. Et puis ce soir, la troisième en tant qu'entraîneur cette fois. Et je suis très fier par rapport au public, par rapport à mes joueurs, parce qu'ils ont vraiment donné tout ce qu'ils avaient comme énergie, parce qu'ils n'en avaient plus beaucoup. Et on a une campagne de coupe qui a été très intéressante, mais avec beaucoup de matchs à l'extérieur, beaucoup de fatigue accumulée. Et on a quand même eu des ressources ce soir, mentales et physiques, et technico-tactiques pour gagner. Donc je suis fier de mes joueurs.
2: Et ça vous donne envie de continuer ou pas?
7: Ben, quand on mange un bon gâteau, c'est difficile de refuser. Après, c'est pas moi qui ai les cartes en main.
2: Ah, changement d'avis, parce que l'autre fois, vous avez dit que moi, je suis un formateur. Alors, je vais rester un formateur.
7: Je vais rectifier. J'ai dit que j'étais un formateur par vocation. Mais évidemment, il y a un entraîneur derrière, forcément, puisque j'ai quand même entraîné pendant des années à l'étranger, et des clubs en Belgique, au Congo, et en Ligue 1 en France aussi. Donc, j'ai une formation de formateur. Et je revendique ça parce que je trouve que c'est le plus beau métier du monde que d'être formateur, accompagner les jeunes. Mais on se rend compte aussi qu'on transmet ces idées-là aussi aux adultes, aux plus grands. Donc je maintiens ça, mais je suis aussi un entraîneur.
2: Traduction, ça vaut tant de rester en tant que premier entraîneur d'Espérance?
7: Ben moi, oui, parce que honnêtement, oui, parce que bon, ça se passe bien avec les joueurs. On a travaillé ensemble quelques semaines, on essaie de produire du jeu, on a une bonne relation, de confiance. Après, moi, j'en fais pas une fixation. Quand je dis que je suis pas ambitieux, c'est moi, je préfère être ambitieux pour le club et servir le club plutôt que de me servir du club. Voilà.
2: La toute dernière question, je sais que le titre est là, vous avez gagné le titre, félicitations d'ailleurs encore une fois, mais on a une petite question par rapport à la liste d'aujourd'hui. Il n'y avait ni un arrière droit, ni un arrière gauche sur le banc.
7: Ouais.
2: C'était un choix?
7: Oui, c'était un choix. On avait des options qui pouvaient s'offrir à nous, mais on a pris le risque de jouer comme ça. On savait qu'on aurait peut-être davantage le match en main et qu'il fallait beaucoup de ressources au milieu de terrain, voire devant. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs, hein. On a changé quand même au milieu de terrain et devant. On savait que derrière on était solide, on avait des garçons en pleine santé, donc on aurait pallié à ces manques si on avait eu des problèmes, mais on a fait le pari de prendre plus de milieux et d'attaquants pour permettre de gagner ce match.
2: Ça aurait pu être un risque, hein.
7: Dans le foot, des fois il faut savoir prendre des risques, donc moi je suis pas quelqu'un qui prend des risques insensés. Mais voilà, j'ai choisi cette liste-là et au final, ben, elle me donne raison.
2: Un dernier message pour les supporters d'Espérance.
7: Ben, ils sont exceptionnels, hein. Quand on voit la frustration qui a été la leur, la déception, et quand on voit ce soir combien ils étaient, et puis tout l'engagement qui a été le leur, les encouragements, tout le match, c'est bien de célébrer, ils le méritent. J'espère que ça leur met un peu de baume au cœur et qu'ils seront là l'année prochaine parce qu'on repart sur une nouvelle saison, hein, qui que ce soit à la tête, et tirer les enseignements de cette saison, tirer les leçons et faire en sorte que l'Espérance reparte de nouveau.
2: Et si jamais vous restez, ça sera les préparations vont démarrer très bientôt.
7: Je peux pas répondre à cette question.
2: C'était une pièce, c'est pas une question.
7: Je suis désolé.
2: Merci. Voilà. كان نلخص التصريح نتاع براكوني سامتون. معناها ملي كان يحكي لي هو فورماتور توا لا يقول لك انا سامتون كان نقعد نكون انترونور ابري تو فورماتور راه في الاخر انترونور وحتى كي يكون فورماتور نعدي في الميساج ولاد صغار ماذا بيا زاد نعديه للاعبيه الكبار في العمر ولا يلعبوا في السيكسيون ا دونك ديسكور بارابور جيماتين تيلي ما عادش ليكم انتم التحليل اذا كان فما حاجه تاني في القط.
1: به اكيد تطلب الخط دونك فما برش حاجات مهمه تقالت في التصريحات باش نرجع عليها مع محمد سلامه وكريم العواضي. خلينا نبدا منين كملنا من براكوني. براكوني يقول لك عبر على رغبته بكل صراحه في مواصله تدريب الاكابر لكن قال قرار ماهوش بيدي انا. قال شبه الحكاية قال اللي ياكل جاتو بنين صعيب لكن ينجم
8: يسلم فيه.
1: قال من بعد قال انا موجود باش ننفع النادي مش باش النادي ينفعني دونك هذاك علاش انا موجود وين النادي يحب يكون وين النادي يختار.
8: بالضبط يعني شفنا يعني من اللي كان قال راني باش نمشي في الليجون يعني مادام قال الكلام هذا فما توجه فما بوسيبيليتي كبيرة أنه يقعد معناها في البوست. براكوني اللي الحقيقة معناها الباركور متاع الكاس عنده فيه رول كبير برشا. قلنا أنه كان واقعي في التعامل مع المقابلات مع التغييرات ما يحشمش باش يعمل تغيير حتى كي يغلط. شفناه معناها حتى في ما فماش برشة فلسيف يعني في الشواء متاعه. يعرف يقرا المقابلات يعرف يقرا ليزادفيرسير كما قال هو الميساج معناها واضح انه متعدي بالكده بينه وبين الجوارات. هل هو رجل مرحله للموسم القادم؟ لهنا اكيد جدا انه الهيئه المديره شكر الوعر ولا اللي معاه باش يختاروا المدرب الاول باش يكون هو راس المشروع ولا لا. نتصور انه بالمساج هذا بعث مساج هو يعني للاداره انه مستعد انه يقعد كمدرب اول للترجي. يتسمى نجح في المأمورية اللي تعطات له اللي كانت في فترة صعيبة خاصة على مستوى الذهني. نجح في الحصول على لقب اللي جاء في ظروف صعيبة في ماراثون صعيب. شفنا عدد المقابلات اللي لعبهم عدد الانتصارات اللي عملهم ظهر لي قبل ما هدف واحد
9: سجل
8: 14 هدف في الباركور الثمانية مقابلات اللي خذ فيهم الفريق. أكيد جدا أنه باركور ناجح جدا ونتصور أنه براكوني عنده دي شانس باش يكون هو المدرب الأول رسميا للترجي الموسم القادم.
1: كريم صار انتقال من ما نعرفش حتى التعبير على رغبة مباشر في المواصل.
9: مش نبدأ واضحين بحلم كل مدرب يراني ترجع للتونسي في فترة كما هكا. مش نقصد ما أنت كمدرب جيت في مرحلة نقولوا نحن الشواء الثاني كنت ونجحت وعطيت روح جديدة وكسبت الكاس طوى ديما مش نرجع اسكل للتقييم اللي بيش يصير هو اللي بيش يخلي والأهداف الجاية بتاع ترجع للتونس الأهداف بتاع الموسم المقبل هو اللي بيش يعين المدرب. أنا ديما مش نقول يبش يجيب مدرب أفضل من المدرب اللي موجود حاليا في ترجي التونسي ولا تخليه هو يعني ممكن صار الخطأ في المدرب قبل البراكوني اللي كي جاء وحكينا عليها.
1: سمحني خلينا نعود كريم نرجع لأحمد عدالة معاه يظهر لي حد من الجامعة التونسية لكرة القدم. أحمد
2: وعدتك ماكي باش نقول لك الاسئله نتاعك كل جماعه التصير كنت قدمه ودي جسمع ماكي توجع لو كيعرف لي عندك امور 10 اسئله بخلاف ال10 ولا 15 سؤال
1: نسلم عليه خويا تحياتنا ليه
2: معنا في معزز المسيري ولا عضو المكتب الجامعي واحد من القلائل في المكتب الجامعي اللي كي تسال ويجاوبك الحقيقه نتاع ربي في العلن
1: وبصراحه
2: يجاوب والصراحه على طول. خلينا نبداو بامور الصراحه. راضين على التنظيم اليوم سي معزز تعرفينا كالسونس
10: ساعتكم كل المشاهدين والمستمعين نتاع اذاعه مسيري كفان إن شاء الله مرة أخرى نستغل فرصة هذه باش تقدم حر التهاني للشعب التونسي والرياضيين بالبعيدة مبارك. بالنسبة للأمور التنظيمية الحمد لله قبل كل شيء وفينا بالتحديات نتاعنا الكل وما كملنا الموسم الرياضي على أحسن وجه. نقول على أحسن وجه باعتباره أنه الالتزامات كانت كثيرة خاصة المتعلقة بالبطولة والكأس والمشاركات نتاع المنتخب الوطني ومختلف الفرق التونسية. تنظيميا نعتبر أنه الأمور طيبة طيبة اليوم ما نجمش نكون أنا شخصيا راضي بنسبة
2: 100%. نوضح للناس أنت جيت خذيت تراو مارش يظهر لي جيت في 3 أيام الأخرانيين قبلك أنت كسام رئيس للتنظيم بالطبيعة فما التزامات تاع المنتخب الوطني أقل من 23 سنة يلعب تورنوا طولون دونك أنت كملت خذيت تراو مارش.
10: أي في إطار تسلسل المهام معناتها سي وسام طيف اللي كان رافق المنتخب اقل من 23 سنه في الدوره الدوليه في تونس. ان شاء الله نتمنى للمنتخب يقدم اداء جيد.
11: يا سي معز يا سي معز معليش برشا اونتيم باش نشكروا الناس الكل. نقول لك انا حاجه واحده ماني نقاط حتى انا في التسلسل تحكي على التسلسل الاداري. لحظه ما تجيبش تهرب بينا في موزايكا فهم. سؤال اخير فين نطاق التسلسل؟ جيت انت اليوم لقيت ثم عدد كبير نتاع لي بادج تاع الاورجانيزاسيون شكون عطاهم ومنين جاوا؟
10: والله فما ايه فما الحقيقه معناتها تعرفني بشكون واضح وصريح معناتها فما عدد نتاع بادجويت دونك شارات اليوم الحقيقه معناتها كان اكثر من لازم وتمكنا من انه نحيوهم المستعملين ونخليهم وبيان سور معناتها يغادروا بهم. الشارات هذوما فما شارات موجوده يمكن من زوج فرق وفما شارات زاد موجوده من جامعه تونسيه كره القدم اللي هي في غير محلها.
11: بس اوكي هذا موضوع تنظيم كاس تونس باهي الصراحه. لا انا احنا شو قديش من اعلامي ولا بحذاك خاطر يعرفوك صريح. انت باش تسالك السؤال اللي الناس باش تتغش باش يسالوه لما اما انت الناطق الرسمي باسم الجامعه التونسيه لكره القدم حسب التسميات ماذا يفعل يانيس لموشي مع المنتخب الوطني وقت اللي صبري لموشي خرج قال مون في سي جيني اللي شي سا مامون اليوم موجود معاهم في الطياره بتوني فراد مع البعثه الرسميه للمنتخب الوطني التونسي لا يفهمونا شنو اللي قاعد يصير خاطر احنا كصحفيين كي نسالوا يقول لك ما تسالش وكي نسالوا على التكتيك يقول لك ما عندكش حق تسال على التكتيك يا خويا سيدي انا في نظير ضمائرنا باش نسالوا بعد الحمله الشرسه اللي صارت.
10: لا من حقكم المعلومه مهما كانت التكاليف معناتها هذيك مساله واجب الحقيقه معناتها ما نجموش معناتها ما نجاوبوش على الاسئله نتاعكم انتم مهما كانت النوعيه نتاعهم برغم اللي معناتها متعود انه النوعيه نتاع الاسئله محترمه ومحترمه جدا. كنا حكينا على اساس تواجد ابن الناخب الوطني معناتها في فتره سابقه في طرابلس بطلب من الولد نتاعو هو باش يكون قريب منه هو ويحاول يقربه لتونس معناتها باش ما تصيرش الغلطه نتاعو هو لكن طلب هو الناخب الوطني انه يكون موجود معه في بعض الاماكن على نفقته الخاصه طلب هذا كتابيه لكن الحقيقه معناتها هذا ما يشفعش باش يكون موجود معناتها في الحافله نتاع المنتخب. اليوم طلبني السيد نائب رئيس وحكينا في الموضوع هذا وباش تم معناتها بيان سور سينيالي معناتها الحكايه هذه الناخب الوطني انه عندنا التزامات تتعلق بالمنتخب الوطني صبري لموشي ناخب وطني يشتغل في المنتخب الوطني في الجامعه التونسيه في تونس دونك لازمنا معناتها نكونوا منضبطين اكثر من هكا ومتاكد انه ماش باش تلقاه باذن الله.
11: جا ولد ثابت طرابلسي ولا ولد جلال القادري ولا ولد منظر الكبائر الثلاثه الاخرين على الاقل ولا منتصر الوحيش ولا فوزي بزرتي ولد ايمن بزرتي تجاو موجودين في النزل قالوا له بابا عيدك مبروك وجا سلموا عليه وراحوا في ريسبسيون برك راك ريت عرض غير عادي اما خاطر صبري لموشي.
10: لا ولد ثابت طرابلسي هبط تونس بيوتو دونك بتيتر قلت لك معناتها التوجه نتاع الناخب الوطني على اساس انه يحب يقرب ولده ينجم يقربوا لكن مش في اطار العمل نتاعو كناخب وطني دونك هذه مساله اشرنا لها وما عنده حتى علاقه توجد نتاعو لا بصفه رسميه ولا بصفه شبه رسميه ما لازمش يكون موجود.
11: باش نستناو بلاغ معناها من الجامعه؟
10: لا من غير بلاغ سالتني وجاوبتك معناتها هذا هو الموقف الرسمي معناتها للجامعه التونسيه اكيد انه معناتها ما لازموش يكون موجود.
11: باهي اوكي اخر سؤال الموسم جاي وقت الشبدة سي معز.
10: شوف احنا الموسم الحالي معناتها نظرا لانه روزنامه كانت شهدت ضغط كبير وكانت فما التزامات كبيره دونك بدينا بصفه مبكره اكيد انه باش ناخذوا راحتنا اكثر في الموسم الرياضي المقبل باش يبدا مقابله السوبر هذا معناتها التوجه العام تاع المكتب الجامعي ما نجموش نعطيو تاريخ محدد باعتباره انه ما نجموش نبرمجوا الخطوط الكبيره ولا الخطوط العريضه للروزنامه الا من بعد ما نطلعوا على البرمجه نتاع الاتحاد الافريقي.
11: والسوبر تونس بين ترجي نادي تونس والنادي الافريقي شكون جماهير زوج فرق؟ ولا سؤال مش به؟
10: لا ما فما حتى سؤال مش به.
11: خير
10: ما فما حتى سؤال مش به بالعكس دونك احنا معناتها في السنوات الفارطه تأبنا انه المقابله نتاع السوبر اللي نصطحوا بها الموسم تكون بحضور جماهير نتاع الفريقين الاثنين دونك هذا توجه عام معناتها فما جهات نستشيروها في الامور التنظيميه لكن مبدئيا ما نجمش يكون الا بحضور جماهير نتاع الفريقين باذن الله.
11: باهي يعطيك الصحه نشكرك برشا
1: أحمد سوبر سوبر سي سي سو ترجي قبل ولا سوبر الفريق والترجي؟
11: سؤال مهم جدا يا زميلي
10: ترجي. شوف احنا كيف نحكيو على معناتها المباراة احنا اليوم تعرفنا على الطرف الثاني نتاع مقابلة السوبر التونسي دونك ما تعرفنا على طرف تعرفنا على الطرف الأول باعتبار النادي الفريقي بطل تونس اليوم الترجي هذا التونسي تمكن من الحصول على الأميرة دونك زوز أطراف نتاع مباراة السوبر هما النادي الافريقي والترجي الرياضي تونس اليوم كي تعرفنا ما تتصوروش انه فما معناتها برمجه مسبقه ولا فما تخطيط مسبق للامور هذه لانه كان ينجم يكون الترجي الرياضي الجرجيس اكيد انه معناتها باش نحاولوا نبرمجوا علاش لا في تونس وعلاش لا البر معناتها الفريق كل مطرح.
11: السؤال الاخير يجيك من الاستديو سامحني بشير قصيت عليك بشير القروي زميلنا تحيه ليك ثم سوبر ناقص سوبر النادي الصفاقسي والترجي هذه التونسي قبل سوبر الترجي والنادي الافريقي ولا بعد ولا وقتاش؟
10: اذا لقينا له الارضيه الملائمه والوقت المناسب خاطر شوف في السوبر نتاع الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي احنا حبينا نبرمجوه في مستهل الموسم الرياضي الفارط اللي كمل اليوم ما تمكناش نظرا للضغط الكبير نتاع روزنامو اكيد انه لجنه المسابقات باش تتقدم بالبرمجه هذه ولا بالمقترح وباش تخليها على انظار المكتب الجامعي هو اللي باش يقرر المكتب الجامعي باش نلتزموا به بوركو با دونك فما سوبر مازال معناتها موجود في الخزينه نجمو نلعبوه
11: وبلي بشير اخر سؤال مادامك ناطق رسمي تاع الجامعه ثم المشكل اللي صاير نتاع سحب النقاط من الدراري بالزرتي والهيئه نتاع افرح بشير هذاك هو السؤال استنى فيه من بكري برشا حديث برشا كلام ثم شي ندوه صحفي لتوضيح الامور هيئه التدرج الاولى تقول لك انا راني ما عنديش حق نتكلم في موضوع ولوجيك شايف القيروان مبطى بلاغات تضغط ومن حقها النادي الرياضي بنزرتي كيف كيف المستقبل سليمان زاد هبط بلاغ شنو رايكم في الموضوع هذا بوصفك الناطق الرسمي للجامعة كرة القدم ورئيس لجنة فيدرالية للمسابقات
10: هو تعرف معناتها الكلام في الموضوع هذا بالذات معناتها الكلمة بحسابها نظرا لأنه من المفروض أن رجال القانون يحكيوا في الموضوع هذا أكثر من أن يكون معناتها نحكي فيها لكن المسألة العامة والتوجه العام والمبادئ الموجودة صرب المكتب الجامعي أنه يلزمنا نكون على نفس المسافة مع كل الفرق دونك معناتها الأسامي متاع الفرق ما تعنينا كان من حيث الترتيب والنقاط ومسألة التتويج ومسألة النزول باعتبار أنه يلزم المصادقة على النتائج لكن ما نجمش نحكي في مسألة تعرضت الملف هذا تمت إحالته على أنظار المكتب الجامعي ما فهميش المهم كبير معناتها اللي نسمه كيف كيفكم معناتها اللي موجود في الشارع الرياضي باعتباره أنه فما فرق أخرى معناتها تنجم تكون مستفيدة نادي البنزرتي يكون نجم يكون عنده حق دونك الموقف عند نادي البنزرتي أنه قام بالإجراءات في وقتها الفرق الأخرى المعنية شبيب القيروان أو غيرها ولا مستقبل سليمان زاد كيف يقول لك أنه فما إخلال معناتها في الإجراءات اللي قامت بين النادي الرياضي البنزرتي ما نجمش نحكي في الموضوع هذا إلا ما نطلع عليه الكل معناتها في صلب جلسة رسمية للمكتب الجامعي يكون الملف موجود على أنظارنا الكل ويكونوا متأكدين أنه اللي لازم يتحكم دونك مش نحن نحكم
11: بيه ندوة صحفية جيبون
10: ندوة صحفية أكيد علاش لا معناتها شوف هي صنة معناتها ماذا بينا احنا نستانسوا بها وين ما تكون فما ضرورة نسيستي أنه نقوموا بعقد ندوة صحفية ونقدموا لكم المعلومة ونعاود نأكد أن المعلومة من حقكم جميعا ونعاود نسقى الفرصة هذه مو شكر باعتباره أنه الموسم الرياضي هذا الحقيقة تعبناكم برشا وكنتم حاضرين حتى في ميادين ما تستجيبش أبسط ضروريات متاع العمل الصحفي مرة أخرى بارك الله فيكم مو شكر يعطيكم الصحة لأنكم سند كبير في منظومة إصلاح كرة قدم التونسية في إصلاح منظومة كرة قدم التونسية هذه السنة اللي لازم نستانسوا بها وين ما فما نسيسيتي العقد ندوة صحفية باش نقدموا لكم المعلومات الصحافيين الكل على حد سواء رانا باش نعملوها
11: يعطيك الصحة عطيتي كلمة حق قال لي أنه الأمور السنة مشات منظمة برغم اللي تقال الكل في الذهاب وفي الإياب طمنا الموسم في الدات ديدلاين اللي فرضتها الفيفا قبل حتى ديدلاين بتاع الفيفا وقبل برشا بطولات سابقين أمور تنظيمية وإنفراستركتور وإمكانيات وفلوس على الاقل انا نحكي بشويه اللي نعرفه بارابور لي كوليس مجهود كبير برشا كان عامله معز المستيري بالطبيعه انا الناطق الرسمي ورئيس اللجنه الفيدراليه للمسابقات ما عادش مكي كنت تحب حاجه اخرى وما عاد ما حد شيء صبوره ليه مع طفيت الضوء طفي استاد فرخ انا تو يلزمني زاد جرينيوتي شويه وما نعرفش كان مازال عندكم حاجه انت ولا محمد ولا كريم كسم حاجه
1: يعطيك الصحه نخليه لك الوقت باش تتحل كاسك دو تجبد شنو عندك مخبي فيها باش تنجم
11: على الاقل ترجع شويه للمكي وهذا لا يمنع مكي كونه هذا الكل عادي جدا لكن الأهم والمهم هو الاحتفال بصعود نادي الرياضي بحمل أنف محمد سلامة اللي إن شاء الله يكون على قد المسؤولية خاطر نعرف عنده كلمة لكن يكون على قد المسؤولية وينورنا الكل سيدي في موزايكا فهم ويستدعى الراديو كامل من برمي لسانكيام زادة مش كان قسم الرياضة ويحتفل كما يلزم مع نادي الرياضي بحمل أنف
1: وكيك أمينو ريولا ما يعملهاش محمد سلامة شكرا لك يعطيك صح احمد امان اكد لك محمد راهو بكلمته معناها وهذه شاهد عليها انا الحكايه تاع نشوفوا باش وعدك قلت ناس قول لنا باش وعدوا ولا مازلت ما تفهمتوش فيه الموضوع
12: ليه خليته نوثقوهم
1: نعرف انا كيكا كل شيء تو توثق تهنى احمد تهنى تو يعطيك الصحه احمد عداله شكرا ليك على التصريحات والكواليس هذه كل شكرا زاد الاسكندر ابراهيم الحميد الشويكي لاحمد داش كل الفريق كيف عبد الله عامري عز الدين وكل فريق اللي يتنقل مع حمادي العقربي في رادس شكرا لكم كانت تغطيه متميزه مميزة. يعطيكم الصحة. نرجع للبلاتو. فما حاجات قالت باش نعلقوا عليها. كريم قبيلة ساعة قصيت عليك في
9: المدربة
1: على على على المدرب على موضوع مواصلة كريستيان براكوني.
9: كما قلنا يمكن الأرقام نعمل ثاني مقابلات 8 فوز 14 هدف وقولوا هدف واحد أرقام ممتازة. مين ديما نقولوا اسكو جد أنا ما نحبش كي تخلي مدرب ولا تنحي مدرب، على الأقل جيب مدرب أفضل منه ولا تخليه هو نفسه. ممكن الخطأ اللي صار في الترجي التونسي كي مشى براكوني ومن بعد جاء بوميل اللي ما كانش في أمل الترجي التونسي. ديما نقوله هذه نرجع للأهداف القادمة بتاع الترجي التونسي. كما نعرفوا الفكتيف هذي نتصور نسبة كبيرة منه باش يتغير. الأهداف والخدمة مع الإطار كسوا معناه الإداري والإطار الفني باش يكون قريب البعض ولا ديما نقولوا راهو الحاجات هذه يلزمك تختار المدرب خاطر الخدمة بتاع الإدارة الترجي التونسي نتصور باش تبدا من غدوة بعد الاحتفالات اليوم خاطر يلزمها برشا خدمة. والأخطاء نتصور اللي صارت الموسم اللي تعاد مش بتصير الموسم القادم. ونحاول نحن مدام المدرب عنده معناها عنده نقولوا نحن الانرجي باش ينجم يفيد الترجي دي تونسي ويفيد سيرتو اكبر الترجي دي تونسي، علاش لا ما نتصورش ينجم يكون شكون افضل منه.
1: به نحكيه على كنا سمعنا بقية التصريحات من بعد. فما شكري الوعد والوعر ويزيد المنصوري. وفما كلام قالوا يزيد منصوري قال 50-50 قال نحكيه معاه ونستناه في القرار متاعه بالنسبة لأقبلو. وطريقة الرد تاع شكري الوعر بعد نفس الموضوع تقريبا مخالفة تماما معناها
8: بالضبط لهنا. شوف هو حتى معناه كما حكي مع أحمد يزيد المنصوري مستقبله معناه مازال ماهوش 100% قاعد في الترجي الرياضي التونسي. ونتصور أنا في الوقت الحالي شكر الوعر هو الكلمة الأولى عنده. هو موضوع قبيلو ظاهر أنه اللاعب يعني وقع عقد مبدئي مع نادي الإدارة تبدلت، يعني اللي وقع معها هو العقد المبدئي. صحيح هو وقع مع النادي مش وقع مع الإدارة، لكن نجم تكون الإدارة جديدة خياراتها أخرى. واللاعب معناها بسيرتو اللي صار في ماتش السويحلي والاتحاد منجم يكون معناها معجبوش وخليه حتى على فكرة التراجع أنه يمشي الغادي وممكن حتى تجي منه هو التراجع على العقد المبدئي. نتصور أنه أقبلوه في الجمعتين هذوما بشي يأخذ القرار. وكما قال شكر الوعد أنه محبوه معناه هو يأخذ القرار ما معناه على راحته وأنه هو من أولوية التجديد لو صار لهنا. أكيد جدا سيرتوه معناه كلمة عودها برشا شكر الوعد أنه الإفكتيف لازمه يقوى وأنه خدمة كبيرة تنتظر فيهم على مستوى
1: كلمة كبيرة برشا. يقول لازم يكون عنده مجموعة أحسن من هك
8: من هك معناه واضح. شوف هو بيدو قال الموسم كان صعيب، يزيد المنصوري قال الموسم كان صعيب. صحيح هو معناها نظريا معناها تو كي نجيو نعملوا لو بيلون دومي فينال شامبيونز ليغ مرتبة ثانية وكاس تونس برشا أندية تتمناها البيلون هذايا ومعناها وبالنسبة لهي يكون الموسم ناجح وناجح جدا لو توصل للبيلون هذا. لكن الترجي هذا التونسي مع خاصيرتو المانيير في آخر الموسم خليت أنه المسؤولين بيدهم كسوا شكر وعك يحكي على البيلون يزيد المنصوري قال الموسم صعيب وصعيب برشا. وكلمة الأخرى اللي ركز فيها شكر وعك أنه الإفكتيف، لأنه واضح أنه الإفكتيف معناها حتى كريم قبيلة قالها قال الكاليتي معناها قال صحيح فما نتائج وكل لك الكاليتي جوار فما برشا من نجموش يلعبوا في الترجي الرياضي التونسي. كنا حكينا احنا نفس الشيء في عملنا البيلون بتاع الشامبيونز ليج قلنا وسط الميدان هذا متاع الترجي الرياضي التونسي ماهوش وسط الميدان اللي يخلي الترجي الرياضي التونسي يلعب اللعب اللي يحبه الجمهور متاعه واللي تحبه الإدارة متاعه واللي متعودة به ويلعب اللعب اللي يخليه يكون منافس شامبيونز ليج. لأنه الترجي الرياضي التونسي ما نجمش يكون إنه كيب دو ترانزيسيون ما نجمش يكون ايكيب تدافع وتلعب على هجمة المرتدة. ترجي تونسي عودتنا ان ايكيب اللي تشد الكرة وتكون هي الكرة عندها, تكون هي ديما الدومين لجو,
9: وهي تفرض لعبة,
8: تفرض لعبة الكاليتي متاع اللاعبين اللي عندك سواء في وسط الميدان ولا في الهجوم, يخليوهاش تعمل الفوتبول اللي حاجتها به. واللي خلى كما قال شكر له, يعرف اما شانتي كبير ينتظر في الهيئة المديرة وينتظر في الناس اللي تحكم في الترجي, لأنه أنك باش تغير لا ماجوريتي متاع الافكتيف ولا متاع ما بين لاعبين يخرجوا لاعبين يجيوا في لابس دو تون قصير, يخلي أنه خدمة كبيرة, ويخلي حتى العباد اللي باش تكون لاهية بالخدمة ذي في الأسبوعين ذوما باش تخدم معناها بريسك 20 ساعة ل 24 ساعة, لأنه مشاهدة اللاعبين والسكاوتينغ والماتشوات كاملين واختيار اللاعبين ومن بعد النيغوسياسيون تاع العقود واللاعبين اللي باش تخرج واللاعبين اللي باش جايين. ترجي نعرفوا اللي عنده سو كونترا بريسك 14 ولا 15 لاعب اجنبي, يعني خدمه كبيره كبيره تستنى في شكر الوعر واللي كيبلي معاه.
9: ولا انا حبيت نزيد كلمه, يمكن الفرق بين كلام يزيد المنصور وشكري الوعر, شكري الوعر كان واقعي, يمكن يزيد المنصوري حكى بنوع من نقولوا نحن سرتو على نهايه العقد نتاع اوكبيلو, خاطر نبداو واضحين القيمه الماليه اللي خذاها اوكبيلو مع الاتحاد الليبي صعيب برشا كان ينجم يخاف مع الترجي التونسي. ونتصور انا معنا اللعبه هذايا صحيح
13: ومن غير المنطقي انه يخاف الترجي الرياضي التونسي, معناها ميزا بار انه الانديه الليبيه والفلوس الموجوده في الانديه الليبيه, نحكيه على واقع كره قدم على خلاصات حتى في الاوروب حتى في الواحد معناها
9: هو في الاوروب بارامون مين من
13: ما يخلطش
9: في نوادي كبار ما تخلطش باش تعطي السومه ذي. معناها نتصور انا شكل اركان واقعي كان انا يمكن ساعات يجيك مسؤول حقيقي لازم نقوله يحب يعيش الحلم ويوصل الحلم للجمهور, معناه بلغه الكوره يزيف الحقيقه. لا شكري الوعر اللي كان واقع كان حقاني قال لازم يتقال, معناه نتصور قال برشا خدمه تستنى فينا برشا سرتو نسبه الاخطاء نتاع شكري الوعر لازمها تكون قليله برشا. نعرفوا للعوام الاخرى ترجي تونسي سرتو في اللاعبين كسوا المحليين ولا الزترونجي برشا لاعبين ما همش في قيمه ترجي تونسي, خاطر انا النجم ما لازمنيش نجيب لاعب جوست باش يجي يلبس القميص بتاع ترجي تونسي ولا باش يقعد باش يقعد يترين وياخذ سالير. لا لازم يجي يعطي روندمون, لازم يفيد هو ترجي تونسي كيف كيما كيما لاعب يستفاد مدين من ترجي تونسي, ذا لازم يكون موجود سورتو في الموسم القادمه. يعني تصور انا البريود هذه باش تكون بارشة خدمة للترجي هذه التونسي. وفما حاجة في وقت من الأوقات كي كي كي كي ما تمشيش معاك ونقولوا نحن الريزولتا ولا تمشيش معاك المتازة تيترويت اللي يزمك انت باش تخدم عليهم, أرى نجم يكون إيجابي لك انت باش تعرف حقيقة اللاعبين اللي عندك وباش نجم تصلح على الموسم اللي تعد.
13: وهذا بخصوص ملف تجديد العقود في الترجي الرياضي التونسي. حكينا زاد على الملف متاع المدرب كريستيان براكوني وتعبيره على رغبته في المواصلة مع الترجي الرياضي التونسي. أنا أنتم لعبتوا كرة ومشيتوا وسافرتوا وعملتوا برشا استاجيت, خكي تمشيوا استاج لبلاصة يمشي معكم مسؤول, يبدأ معكم مسؤول في البيوس ولا تبدأ وحدكم يعني في العادي تبدا في جمعيه كبيره وكل شيء تبقى
8: اكيد موجود
13: اي مسؤول يبدا يعرف شكون طلع في الكار شكون ما طلعش في الكار شكون مشى شكون ما مشاش معناها هذا منطقي.
8: ما شنو هذيك خدمته
13: مالش بيه وتصبر الا ماشي موجود في الكار وسي معز مستير يقول نائب رئيس الجامعه كلمه باش يقول له راهو سيبون ما عادش باش يكون موجود في الطرب شكون موجود في البيوس مع ديك الناس هنا ولا راقد ولا شنو الحكايه
8: الله اعلم.
13: مش زاد نائب الرئيس هو بيدو موجود مع المنتخب, مش فهم مسؤولين اخرين موجودين مع المنتخب معناه في السفره نتاع فيان
9: فهم مرافق وديما يقولوا فهم المرافق اللي نظم كل شيء كل شوي باش ينظم لك
13: لا لا مانيش نحكي عن مرافق هو حتى عن منصف ما منصف الخميني ديجا مش موجود في
9: خلاص مانيش نحكي مرافق نتاع سي المنصف مرافق اخر اللي باش ينظم لك كل شيء باش تعرف شكون باش يطلع في الكار وشكون اللي باش يكون في الوتيل وشكون معناها اللي ديتاي هذوما الكل. يمكن الحق نتاع ربي الموضوع خذا صدى اكثر من اللي يلزم لو هذا الكل قبل ما يكون ابن فلان وابن فلتان فما نقولوا نحن حرمة متاع منتخب هذا منتخب مش شارك في كوب ديموت. يمكن أنا سؤال ما تروح زعمة كان جاء مدرب تونسي بش نخليوه بالحرية هذه ما نتصور.
13: نحكيه على شخص يخلص من المال العام، المال العام اللي هو انت تخلص في الضرائب نتاعو وانا نخلص في الضرائب نتاعو وزياد يخلص في الضرائب نتاعو وانت المستمع نتاعنا ولا المستمع نتاعنا تخلص في الضرائب نتاعك باش الفلوس هذيك تمشي يخلص منها اون بارتي مدرب المنتخب الوطني التونسي والستاف نتاعو. وقت اللي يجي يقول لنا ما عنده حتى علاقة

0: المنتخب وحرمة البلاد هذية، لأنه وقت اللي تقول ولدي ما عنده حتى دور في المنتخب الوطني التونسي، ونعاود ونقاو ولدك في الكار نتاع المنتخب الوطني التونسي في فيين لهنا، بخلف اللوم عليك، اللوم على مسؤولين في المنتخب الوطني التونسي. أنا علاش سألت، قلت هل فما مسؤولين ولا ما فماش مسؤولين تنقلوا مع المنتخب الوطني التونسي؟ زعم ما شافوش ولد صبري لاموشي بالتينو دو بارات، بارك الله أنواع التينويات الكل لبسهم مع المنتخب الوطني التونسي، ماش سيرفيتمون كهو كما قال بو، حتى لي تينو دو بارات جدد كيف كيف موجود. ومن بعد قولونا معناها لا ما عنده حتى دور في المنتخب، لا خويا كانوا عنده دور في المنتخب، يجي يقولونا راهو عنده دور في المنتخب وفسروا وهو شكون وشنو سيفين
1: ماهوش كذا كذا
0: ماهوش شايب
1: مي مي
0: سينو ميوضح. نقعد كل مره المره الاولى لا طفي الضوء طفي الضوء طفي الضوء، ومن بعد عاود المره ما يخرج حتى حد بصفه رسميه من جامعه التونسية كره القدم، ومن بعد مدرب المنتخب يخرج يجي وبالاجريسيفيتي هذيك، ومن بعد قولونا لا راهو سي بون ما عادش بالشوفو في المنتخب، اي معناها بعد المهزله الاولى والثانيه ما زلنا نشوفوا فيه في مره ثالثه وتقولوا لنا ما عادش تشوفوه. يا اخي ويني لهنا مش فما سلطه اشراف معناها تتبع وتشوف، ويني سلطه الاشراف؟ فيش تعمل سلطه الاشراف؟ سلطه الاشراف هي المكلفه باش من الاموال العامه تزود الجامعه التونسيه كره القدم وتراقب اموال هذيك وين ماشيه، وتراقب الناس اللي خذت الاموال هذيك تحترم في الحاجات اللي تخدم فيها ولا ما تخدمش، هي وين تا؟
1: يا أما نحن سمعنا سي معزم مستري قال اللي المدرب هو اللي باش يتكفل،
0: بدي يتكفل ولا ما يتكفلش؟ يتكفل يمشي في طيارة واحدة يتكفل ما يتكفلش شنو يتكفل؟ معناها أنت مثلا خويا عندك شكون في المنتخب الوطني التونسي وباش يتكفل كي هو حتى لكان باش يتكفل بالتنقل متاعك والإعاشة متاعك، وقت اللي أنت تطلع في نفس طيارة مع المنتخب الوطني التونسي، تمشي في نفس البيوس مع المنتخب الوطني التونسي، تطلع في نفس الكهرباء، تقعد في بلاصة في اي بي اكس اللي هو يحب يمشي مع المنتخب الوطني التونسي، ما عندوش فاسيليتي نتاع الطيارة نتاع المنتخب، ما عندوش فاسيليتي نتاع البيوس نتاع المنتخب، ما عندوش الفاسيليتي نتاع الاكسي نتاع المنتخب الوطني التونسي، هذا الكل انت حتى لكان ماكش تدفع فلوس مستفيد، مستفيد من خدمات في اي بي ما تنجمش تاخذها من غير المنتخب الوطني التونسي، دونك قاعد مستفيد من حاجه والمنتخب الوطني التونسي، حتى لكان ما عندهاش مقابل مادي واضح راهو عندها مقابل معنوي واضح واستفاده، استفاده كبيره جدا، يخلص ولا ما يخلصش انت مستفيد، خلص عليك ما طلعش في البيوس مع المنتخب الوطني التونسي. جوهر كي وقت اللي نطلبوا من جوهر انه يركز ويكون محترف لازم يرى مدربه محترف، اما وقت جوهر يشوف مدربه جايب ولده مطلعه معاه في الكار كيفاش تحبوا يركز ملاعبه يكون محترف؟ كي نحبوا نعملوا فتره جديده وير جديده في المنتخب الوطني التونسي يا نعملوا على قاعده يا ما نعملوهاش، على الاقل بالقديمه كنا نشوف الحاجات هذوم على الاقل.
1: سؤال بيبقى مطروح اللي مثلا الى حد الساعه يمكن من اول نهار شفنا فيه ولد صبري نمشي في المنتخب ما لقيناش معناها عذر كما يحكي هما باش يسكت بيه العباد، يمكن قال نحب نقرب
0: كي عاد ولينا ريسيديفيست الاكثر ما يمكن معناها فتنا التوليراب على الاخر معناها فتناه برشا مراحل. موضوع خذا اكثر هو قال تعملوا بلاتويت معناها يحب هو يعمل الشيء اللي يحب عليه وما يحبش الناس تتكلم عليه، ولا قال شبيكم متقلقين مانيش فاهم شبيكم متقلقين كاو زيد من غير تعليق توا ما نتصورش انه نصافى ما برشا ناس دفعت عليه وزعمه سواديزون واو خذيتوا درس منه يا وسائل الاعلام وخذيتوا درس منه، برا تفضل خويا ما اموالك انت اللي تدفع فيها الضرائب تاعك هاكا شوف شكون مستفيد منها وبرا دافع عليه مره اخرى. دونك ميساج خلينا نتعداو الموضوع نحكيو على منتخب اخر اللي هو منتخب اقل من 23 عام مع انيس بوجلبان تورنوا تولون في فرنسا، أول مقابلة للمنتخب اليوم الانتصار على الكونغو الديمقراطية 3-0، أهداف عمر بن علي من ضربة جزاء دقيقة 26، ذرار بريك 45 وعمر بن علي مرة أخرى في دقيقة 65.
2: ماتش محترم جدا ضد منتخب الكونغو اللي 23 لاعب من أوروبا، يعني شفت أول ليست متاع منتخب الكونغو اللي يلعبوا في أندية محترمة ومحترمة جدا في أوروبا، شفت الأهداف يعني هالبونتو الثاني فهد ممتاز جدا صادق محمود يعني خذيها من وسط الميدان وفكسة وعطاها الباس والجوار اللي معناها حتى بالانتريور في اللونغ لوبوزي في التسعين الهدف الثالث كيف كيف معناها يوسف الحرش لاتيرال جوست

0: كان مستير سانتر وعمر بن علي توش واحدة معناها سجل بيه الهدف. مقابلة محترمة جدا للمنتخب الأولمبي في تورنوا محترم فيه نيفو محترم. فما دي جوار باهين برشا معناها في الليكيب هذية. إن شاء الله يكملوا كمان هكا ويعملوا تورنوا به.
1: كريم مهم جدا بداية ممتازة المنتخب الوطني
2: بعد المقابلة الودية اللي كانت مع الكوديفوار. كان كان كلام صحيح ممكن المقابلة ما كانتش مع الفريق الأوفانتروا وكلنا كنا الناس الكل ذو مزوز مقابلات كنا معناها واحد الناس كنت شاهدت المقابلة ما شفتش معناها مقابلة كبيرة ولا الأسامي اللي موجودة خلص لهم برشا أسامي وبالحق معناها فهم على الأقل مش نقول لك 6-5 جوارات ينجم يكونوا مستقبل الكرة التونسية سيرتو في خاصة في مع الأكابر. وانا نتصور مقابلة ممتازة كما قلت انت مكي بداية ممتازة. مي السؤال المطروح اسك سيانيس باش يقعد مع الفريق هذا ولا لا مع المنتخب هذا ولا ما خاطر نحن يمكن للأهداف نتاع المنتخب هذه الأولمبياد.
0: فهمت شفت احنا مشكلتنا ديما عدم الوضوح عدم الموضوح في حكاية فارغ. انا فهمت المفروض كانوا معناها لانه خرجت الحكاية وفي مصر وفي تونس وكل شيء في المفروض مكتب الجامعة كان نجم يقول هل أنيس بوجلبان مش يواصل بعد تورنوا طولو مش بشي يواصل كان مش يواصل مرحبا كان مش يواصل شكون المعاوضة بتاعه خليه ديما كيكا كل شيء في المهموتة ويخرجوا هاو فلان مدرب المنتخب القادم ومدرب المنتخب القادم وكيكا وتولي بولدوناج وتولي مشكلة وتولي موضوع وما نخرجوش نوضحه.
2: المشكل وين محمد دوني؟ لو المشكل مش في الأسامي المشكل اللي عندك جينيراسيون تنجم تتعدى كوتي. فهمت مع جينيراسيون انا كي نشوف الأسامي الموجودة
1: هي جينيراسيون كريم تتعمل في العمر هذاك تعمل في الاو 23 نورمالمون ممكن
0: احكي على الجينيراسيون هما راهو شكون اللي مع بعض هما هذو ماهمش اي 23 هما هذو U20 أما بشي ولي U23
1: ليش كلهم U20
0: كلهم الأكثر كلهم مع 2005 يتسمى معنى 2005 خاطر هم أكبر واحد 2005 عمر 21 سنة. أما هذم العمر هذا هو العمر الجوز أولمبيك الجاية اللي حظ هم احنا نحضروا فيهم الحاجة الرسمية بشي يلعبوا تصفيات لجوز أولمبيك الجاية. دونك ذاك علاش ما نلعبوش بالU23 احنا نلعبو تسمى U20 U21 فهمت
1: محمد سؤال انتاني ماهوش بارابور عمرهم قديش معنى يعني اوكي فيهم بعض اللاعبين 21 سنه والبقية 20 سنه. السؤال نتاعي انه جينيراسيون كي نشوفوا الليستة هذيا ما هيش جينيراسيون فيها برشا ملاعبيه اما مخلطة شوية معناها فيها شكون تعديوا في الكاتيجوري الكل كبروا مع بعضهم في الكاتيجوري دي جون في الكيب ناسيونال وفيهم اللي خلطوا مخر اللي خلطهم بعد واللي خلط كذا هذا هو القصد معناها.
0: صحيح لكن احنا الجينيراسيون هذه معناها ان شاء الله باش ينافسوا على الترشح للجوز الاولمبيك دونك على فوالا باش يعيشوا مع عامين بريسك فهمت هذاك الشيء يقصد لك هو كريم معناها من تو عامين اخرين علاش الفوضى هذه ونوضحوا كما قلت لك نوضحوا يعني معناها ما شاء الله عليه هذا مدرب كفء وقادر انه يكمل بها الشيونس هذا لكن كانوا باش علاش نحن نقولوا كان باش يمشي هل باش يمشي ولا مش باش يمشي وهو تورنوا يوفا معناها مازالوا معناها جمعه 10 ايام اخرين هل باش يكمل نسب جلبان باش يمشي لها الماسي ومش باش يكمل وضحوا اللعبيت
1: نقعدوا كل شيء ومن بعد نلوموا على الناس كيفاش تحكي ولا كيفاش الاشاعات تخرج ولا الامور كيفاش تخرج على السيطره وعلى للاسف انه ساعات من موضوع تافه موضوع صغير كان ينجم يتفض كوميونيكاسيون صغيره حتى الموضوع يزيد يتطور أكثر. إن شاء الله الجينيراسيون هذه ترشح للألعاب الأولمبية 2028 هذا نتمنى. اليوم المنتخب هذا اللي هو بتسمية منتخب أقل من 23 عام فاز على الكونغو الديمقراطية في دار تولون الودية أول المباريات 3-0 هدف عمر بن علي ثنائية في دقائق 26 و65 وذرار بريك في دقيقة 45 تعدينا من تتويج الدرجة الرياضية التونسي بكاس تونس للمنتخب الأول للمنتخب الأقل من 23 عام تقريبا تعدينا على الحاجات اللي موجودة الكل على كل شيء. شكرا لزياد كان في الإخراج, ناصر في الإخراج الرقمي, شكرا شكرا للناصر خلى البوست وقام ناصر يعطيه الصحة أخوي تعب معانا اليوم ستينس يشتح ويغني وكل شيء معانا الله غالب جاي معانا ولا يصلي على كرسي الله غالب يعطي الساحة في كل الحالات. شكرا لأحمد عدالة, اسكندر إبراهيم, أحمد داش, حميد الشويقي, جميع الزملاء اللي كانوا في مرحب حمد العقربي في رد. شكرا لك انت كريم العواضي رفقنا اليوم وتعبناك,
2: مش مشكل.
1: شكرا محمد ريما تعبناك
0: يعطيك اليوم نهاية الموسم, نهاية الموسم الرياضي في تونس
1: تم آخر ماتش اللي هو ماتش الفوتوا لكيب ناسيونال
0: إن شاء الله كيب ناسيونال ومقابلات ودية وكاس العالم إن شاء الله نعملوا نتائج باهية وإن شاء الله تيمة معنا الناصر حتى في الكيب ناسيونال
2: نهاية الموسم
1: في جميع الاختصاصات يظهر لي في جميع الاختصاصات كل شيء
2: وفيه. نهاية موسم سرتو في كرة القدم معنا شفنا بارشة مشاكل ان شاء الله موسم جديد
1: يكمل على خير ومو.
2: لا هو مش يكمل على خير مي في وسط العام كانت فما برشا من ان شاء الله موسم جديد تكون فما مشاكل اكيد اما مش المشاكل القديمه
1: اخترعونا مشاكل جديده
2: واقل شر
1: ان شاء الله هذا نتمناه ان شاء الله نمشيوا اكثر في الحلول وديما ديما ديما ديما نقولوا راهو السبور وكره القدم بالذات راهو رياضه تخلقت باش تلم ما هيش باش تفرق راهو في الاخر مانيش باش نخسروا بعضنا على خاطر كره قدم راهو اوكي تنجم معناها نحكي لهنا نحكي في رساله واضحه مع الجمهور راهو نجم تدافع على فريقك وتساند فريقك لكن من غير ما تضر الناس الاخرين تو سامبلومون عن فريقك اقف مع فريقك اعمل اللي تحب من غير ما تضر العباد الاخرين معناها والمثال هذا والكلام هذا للناس الكل وكذلك حتى للمحللين الفنيين والصحفيين والناس الكل خويا كون على نفس المسافه مع الناس الكل قول كلمه الحق راهو حتى لو كان الناس تغشوا عليك نهار راهو في الاخر ما يدوم في الواد كان حجره راهو الناس تعرف بالسنوات تبارك الله معناها شكون يخدم مريقل شكون عنده حسابات شكون كذا دونك راهو ميسالش كل واحد يرضي ضميره ويحترم الناس الاخرين وان شاء الله كما قلت انه كره القدم ولا الرياضي بصفه عامه تعملت باش تلم مش باش تفرق واكيد راهو معناها البلاد ما تستحملش اللي تعدى في الموسم اللي فات الكل ان شاء الله نكونوا ملمومين اكثر في الموسم القادم وان شاء الله تكون الاجواء احسن في الموسم القادم. مبروك لكل الانديه المتوجه في الموسم هذا ومبروك لكل الانديه عديت موسم به مبروك للأندية اللي صعدت للرابطة الأولى كيف الجميع الرابطات وحظ أوفر للرابطة للأندية اللي نزلت ولا الموسم تاعها ما كانش به برشا إن شاء الله راهو فما كلي واحد اللي هو الخدمة راهي هي اللي تجيب إن شاء الله ربي يوفق الناس كل تخدم على رواحها في كما قلنا كل واحد يجتهد والتوفيق من عند الله. شكرا لكم انتم الناس الكل اللي تابعتونا نسيت ما شكرت شوائل ومكرم في التنسيق الهاتفي كانوا معنا اليوم والشكر الاكبر ديما لكم انتم مستمعينا راس المال متاعنا يعطيكم الصحه. شكرا لكم الموعد بعد شويه مع الاخبار مع هبه الخميري انا مبقري كنقول لكم تصبح على خير الناس الكل اكيد اكثر تصريحات وكواليس تلقاوها كل موجوده على السيت تاعنا موزايك اف ام بوانيت ولا على الباج تاعنا على فيسبوك سبور باي موزايك اف ام.
3: الترجي الرياضي الجرجيسي, الترجي الرياضي التونسي, نهائي كاس تونس لحد الاربعاء متاع العشيه في حمادي العقربي برادس على موزايك اف ام.

0: Publicité. Calypso.
1: Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
3: موجز الاخبار، اهلا بكم. بداية من يوم غد الاثنين تشرع الصيدليات بمختلف اصنافها والى غاية 31 من اوت في اعتماد توقيت العمل الصيفي. وتفتح صيدليات صنف A أبوابها من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 1:30 ظهرا، ثم من 4 بعد الظهر إلى 8 مساء، في حين تؤمن صيدليات الاستمرار الخدمة بشكل متواصل من 8 صباحا إلى 8 مساء. أما صيدليات وصنف B فستتولى تأمين الحصص الليلية يوميا من الساعة 8 مساء إلى 8 صباحا. ويكون توقيت عمل صيدليات صنف A أيام السبت إلى حدود الساعة 1:30 ظهرا، بينما تواصل صيدليات الاستمرار تقديم خدماتها إلى غاية 8 مساء، على أن تتولى صيدليات صنف B المناوبة الليلية كالمعتاد. منظمة كونكت تؤكد أنه سيتم الإعلان عن إعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية يوم 3 من جوان المقبل. في أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن المحادثات وتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة لا تزال جارية، مضيفا أنه لا يمكن الحكم على هذه المحادثات قبل التوصل إلى نتيجة واضحة. السلطات البرازيلية تعلن عزل رجلين قدم أحدهما من جمهورية الكونغو الديمقراطية والآخر من أوغندا، وذلك للاشتباه بإصابتهما بفيروس إيبولا، مضيفة أنها تواصل تحقيقاتها بعد إجراء فحوص أولية. وبلغ عدد الذين يشتبه بإصابتهم بحمى إيبولا النزفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا أكثر من 1100، وفق ما أعلن المدير العام للمنظمة الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي في مقال نشر في صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية. دراسة جديدة صادرة عن الجمعية الأوروبية لدراسة السمنة شملت نحو 4000 شخص تظهر أن المشي لنحو 8500 خطوة يوميا قد يساعد الأشخاص الذين فقدوا وزنهم على الحفاظ على النتائج ومنع استعادة الوزن المفقود. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
0: حنين حنين على موزايك اف ام. حنين كل نهار أحد من 8 للـ10 متاع الليل على موزايك اف ام.

0: أول تيوب موزيك FM الأولى في تونس.
1: راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي مساء اليوم زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، أين التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم، وذلك بحضور والي الجهة. ورئيس الجمهورية يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم. ورئيس الجمهورية يقول إن معالجة الإشكالات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو بمجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة، مضيفا أن العمل متواصل من أجل تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة للتونسيين. وفي سياق متصل، رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو المسؤولين إلى الاطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب، معتبرا أن الشباب التونسي قادر على تحمل المسؤولية والإسهام في إدارة الشأن العام خلال الفترة المقبلة، وأن الدولة تدار عبر مؤسساتها وقوانينها لا عبر التدوينات ولا بالأكاذيب. كهية مدير بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة الأسرة سماح اليحيوي تشدد على أهمية مواصلة الجهود الوطنية في مجال الوقاية في الوسط الأسري، وذلك خلال فعاليات التظاهر التنشيطية والتوعوية التي نظمتها الوزارة بمناسبة عيد الأمهات اليوم الأحد. واليحيوي توضح في تصريح للزميل غسان العيادي أن هذه الحملة الوطنية والتي انطلقت منذ سنة 2024 جاءت في إطار مقاربة تشارك تجمع مختلف الهياكل العمومية إلى جانب عدد من الجمعيات والمنظمات بهدف تعزيز ثقافة الوقاية داخل الأسرة وترسيخ السلوكات الإيجابية لدى الأطفال والشباب.
3: هو انطلق من 2024، انطلق حملة وطنية كبيرة أطلقتها الوزارة، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، مع شركائها من الهياكل العمومية ومن الجمعيات والمنظمات، تحت شعار في الوقاية حماية، من أجل توعية كل أفراد الأسرة كبيرها وصغيرها وأساسا الأمهات لتتمكن من وقاية الأطفال وتنشئتهم التنشئة الطيبة ووقايتهم من جميع أشكال السلوكات المحفوفة بالمخاطر التي قد تعترض طريقهم.
2: في أخبار العالم، وكالة تسنيم عن مصدر تفيد بأن إيران ستطبق تعديلات جديدة على مسودة نص مذكرة التفاهم في محادثتها مع أمريكا، مضيفة أن التعديلات المقترحة من ترامب لا تعني قبول إيران بها. الرئيس السوري أحمد الشرع يقول خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب إن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتشجيع الاستثمارات. السلطات المعينة من موسكو في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا الخاضعة لسيطرة الكريملين تؤكد مقتل طفل في السادسة بعد إصابة طائرة مسيرة أوكرانية مبنى سكنيا. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
4: حنين على موزايك FM. حنين كل نهار أحد من 8 للـ10 متاع الليل على موزايك FM.

0: موزيك اف ام الاولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء خلال زيارة غير معلنة أدها مساء اليوم إلى ولاية أريانا أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم المشروعة في أرضهم وثرواتهم. ورئيس الجمهورية يشدد على أن الشباب التونسي قادر على تحمل المسؤولية والإسهام في إدارة الشأن العام خلال الفترة المقبلة، قائلا لن نتراجع عن خياراتنا مهما حاولوا التشكيك.
2: زيارة طبيعية تدخل في طبيعة الأشياء بدون مقدمات، المهم هو الالتحام بالمواطنين، علما واني ألتقي بعدد منهم كامل الأيام وأعمل على الاستجابة لمطالبهم. الأمر لا يتعلق بحل فردي لشخص أو مجموعة من الأشخاص، بل بحل وطني، ونحن نعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق مطالب التونسيين المشروعة في أرضهم، في قرارهم، في ثرواتهم، ولأننا اخترنا أن نكون صدى لإرادة الشعب التونسي سنواصل المسيرة بحول الله تعالى، ولينعق الناعقون وليتحدث كما يتحدث المأجورون. الدولة تدار بشعبها، أرضنا هي أرضنا، ومستقبلنا سنصنعه بأيدينا، لأننا على يقين من أننا لا نام من القدرات الكثير. وأما من لم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية بطبيعة الحال هناك شباب ينتظر وسيجد مكانه إن شاء الله في المستقبل القريب حتى يحقق مطالبه. لن نتراجع عن خياراتنا مهما نعق الناعقون ومهما حاولوا التشكيك.
1: اللجنة الجهوية لمتابعة الحصاد والتجميع بولاية سوسة تقرر افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح والتجميع يوم 2 جوان، وذلك بعد التأكد من نضج الحبوب من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح المعهد الوطني للزراعة الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، حيث أصبحت جاهزة للحصاد. وكانت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة قد نظمت في وقت سابق بالتعاون مع المعهد الوطني للزراعة الكبرى والمصالح الجهوية للحماية المدنية يوما إعلاميا بخصوص الإجراءات الضرورية لتأمين موسم حصاد الحبوب. في أخبار العالم، صور أقمار صناعية نشرتها شبكة CNN تظهر أن إيران نجحت حتى الآن في إعادة فتح 50 من أصل 69 مدخلا لأنفاق في 18 منشأة صاروخية تحت الأرض استهدفتها الولايات المتحدة وإسرائيل خلال حرب 40 يوما الماضية. وزير الخارجية الألماني يعبر عن قلقه البالغ إزاء توغل قوات الاحتلال الصهيوني في جنوب لبنان، داعيا جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار. التوقعات الجوية اليوم غد الاثنين 1 جوان وفق المعهد الوطني للرصد الجوي طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 26 و30 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 30 و36 درجة بقية الجهات. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس موزيك فن، تشيباش ميموريز، فانك،
3: بوب،
0: روك،
3: ديسكو،
0: سول،
3: سلو،
0: ريغي،
3: دانس.
0: ميموريز
3: ميموريز
0: على موزايك اف ام مع دي جي باش.

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول تعلم كافة التجار الموجودين بمحطة الطرابط الانطلاقة والأنهج المحيطة والمسندة لهم نقاط بيع وقتية إثر القرعة المجرات يوم 22 من مايو الجاري أنهم مطالبون بالالتحاق بأماكن التجارة المخصصة لهم بالفضاء البديل قبل يوم غد الاثنين الأول من جوان موعد افتتاح الفضاء البديل بالانطلاقة، مضيفة أنه في صورة عدم الامتثال في أجل أقصاه الخامس من جوان يعتبر ذلك تخلياً. الجمعية التونسية لعلوم الطيور تعلن تسجيل وتوثيق أول عملية تعشيش لطائر النحام الوردي في تاريخ بحيرة إشكل. ووفق ما أفادت به الجمعية يعتبر تعشيش النحام الوردي في تونس ظاهرة نادرة وغير منتظمة، إذ يختار هذا الطائر مواقع محددة جدا للتكاثر تتوفر فيها شروط بيئية دقيقة من حيث مستوى المياه والهدوء وتوفر الغذاء، لذا يعتبر نجاحه في التعشيش بإشكل مؤشرا علميا مهما على تحسن الظروف الأيكولوجية في المنطقة. ويكتسي هذا الاكتشاف أهمية خاصة لأن الحديقة الوطنية بإشكل هي مصنفة ضمن التراث العالمي وتعد من أهم المحميات الطبيعية في إفريقيا، حيث تستقبل سنويا آلاف الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا وإفريقيا. في أخبار العالم، إذاعة والجيش الصهيوني تفيد بإصابة 4 جنود إسرائيليين بعد استهداف مسيرة موقعا عسكريا قرب بيت هيلل. نتنياهو يؤكد عزمه على تصعيد هجومه على حزب الله في لبنان، واصفا سيطرة قوته على قلعة الشقيق بأنها تحول حاسم، ما دفع فرنسا إلى طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان. موسم حرائق الغابات يعود إلى منطقة الرمال النفطية في كندا مع اشتعال 7 حرائق في المنطقة اليوم الأحد، مما زاد من المخاطر التي تهدد المجتمعات المحلية والعمال والشركات والمستثمرين. وتعد كندا رابع أكبر منتج للنفط في العالم، ويرتكز الجزء الأكبر من إنتاجها في الغابات الشمالية في إقليم ألبرتا، وأصبحت حرائق الغابات أكثر شيوعاً الآن بسبب تغير المناخ، مما يجعلها تمثل تهديداً دائماً لإنتاج النفط الكندي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. موزايك اف ام. تاشي باش. ميموريز. فانك.
2: بوب.
0: روك.
2: ديسكو.
0: سول.
2: سلو.
0: ريغي.
2: دانس.
0: ميموريز.
2: ميموريز.
0: على موزايك اف ام مع دي جي باش.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن متوسط سن تدخين أول سيجارة في تونس يبلغ نحو 7 سنوات فقط، وهو ما يعكس خطورة الاستهداف المبكر للأطفال واليافعين من قبل منتجات التبغ والنيكوتين، كما تمثل الفئة العمرية بين 15 و17 عاما نسبة كبيرة من المدخنين، مع تزايد الإقبال على السجائر الإلكترونية مقابل التقليدية. وفي هذا السياق، منظمة الصحة العالمية تدعو إلى حظر جميع منتجات التبغ والنيكوتين المنكهة بما في ذلك السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين، معتبرة أن النكهات مثل العلكة وغزل البنات تسهم في جذب الأطفال والشباب عبر إخفاء الطعم الحقيقي للتبغ وزيادة احتمالات الإدمان. وتبرز الأرقام الوطنية والدولية استمرار خطورة الظاهرة، إذ تسجل تونس سنويا نحو 13,000 وفاة مرتبطة بأمراض ناجمة عن استهلاك التبغ، من بينها نسبة مهمة تعود لغير المدخنين المتأثرين بالتدخين السلبي. تدخلات الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال عيد الأضحى تسفر عن معاينة حوالي 200 حالة مرضية أو غير طبيعية بالأضاحي والذبائح، إلى جانب إنجاز 567 تدخلا رقابيا وتوعويا بمختلف ولايات الجمهورية. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تشير إلى أنها سجلت بعض التجاوزات والاعتداءات على صغار طائر نورس أودوين وأعشاشه، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لنجاح موسم التكاثر والمخزون الطبيعي لهذه الأنواع النادرة والمحمية، والتي تتخذ من جزيرتي زمبرا وزمرتا موطنا للتعشيش والتكاثر، محذرة في هذا السياق من لمسها أو الاقتراب منها وعدم محاولة نقلها أو التقاط الصور بجوارها. في أخبار العالم، وزيرة الخارجية البريطانية تقول إن التصعيد العسكري الصهيوني في لبنان أدى إلى استشهاد وتشريد مدنيين وتدمير البنية التحتية، مشددة على أنه على حزب الله إنهاء الهجمات ونزع سلاحه، وعلى جميع الأطراف احترام وقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات حسنة النية. وأسعار النفط ترتفع بأكثر من 2% في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، بعد أن أمر الاحتلال قوته بزيادة التوغل في لبنان ضد جماعة حزب الله، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أعلن منذ أكثر من 6 أسابيع. جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 282 حالة بعد تسجيل 19 نتيجة إيجابية جديدة، مضيفة أن الحالات المؤكدة تشمل 42 وفاة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، تصبحون على خير.
0: الأولى في تونس. موزايك FM. Top matin. The morning top.

موزيك فم في صفاقس 95.3. I like to move it. You like to